من أجمل أغاني عفيف راضي، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. بليغ اللي هو مكتشفها أساسا، يقول عفيف راضي جوهرة بليغ حمدي اللي اكتشفها نهار من هارات وقدمها للجمهور بعد ما سمعها أول مرة في الكونسيرفاتوار، وحسها هكا موهوبة برشا وفينو برشا، وحس بالخصوصية اللي تميز صوتها واللي تتمثل أساسا في مزجها بين الغناء الأوبرالي والطربي. شجعها ودخلها المجال الاحتراف وقدمها الأول مرة في حفل كبير ضمن حفلات أضواء المدينة بالأمارة. غنيت وقتها في حفل كان فيه عبد الحليم حافظ، من غديك بدي لحن لها، والانطلاقة كانت من خلال أغنية ردوا السلام اللي جيت بعدها تقريبا 16 أغنية متنوعة بين أغاني عاطفية وطنية ودينية. هذه البداية اللي اخترناها هدية لكم مستمعين الكل، تسمعونا على فريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير على غاديو مناسير بونتين، وهذه البلاي ليست وشلت توانسوا مع كل اختياراتنا، وكل واحد هكا والذوق نتاعو يلقى ما يتماشى معه. برمجني لكم ستينغ الليلة، نرجو معاه لعام 93 ونرجع الواحدة من كلاسيكيات البوب اللي غنيهم ستينغ Shape of My Heart في لقانا الليلة في البلاي ليست.

0: فنانة مغربية توفيت صغيرة تقريبا عمرها 45 سنة هكيك بعد صراع مع المرض. فنانة خليت رصيد محترم من الأغاني الراقية وخليت خاصة رصيد من الاحترام من كل من عرفها وتعامل معها رجب المليح، وهذه بشهادة برشا فنانين سواء كنت تعاملت معهم في الخليج. كنت منافسة للفنانات الخليجيات في وقتها رجب المليح، كيف ذكرى محمد يتقنوا اللهجة الخليجية مليح لدرجة أنه ما تجمش تفرق هل ترى هذية فنانة خليجية وإلا ماهيش خليجية، كي تسمع الصوت ما غير ما تركب الصوت على الوجه وتعرف شكون الفنانة. اختيارات كنت متميزة برشا من بدايتها في المغرب وصولا لمصر والانطلاقة من خلال صبري علي كتال ويا غايب عن عيوني اللي كنت تسمعوا فيها، ونقول وإحنا عرابها في المرحلة هذيك كان الملحن حميد الشاعري مع أسماء أخرين كيف ما جمال سلامة، كيف ما حلمي بكر، كيف ما صالح الشرنوبي الله يرحمها وينعمها. شوي آخر وجهة موسيقية تعرفوها الوين بالضبط بعد ما تسمعوا صوت آخر روق بلا شوي جبت عليه نفتقدوه اليوم وغدوة في تونس وعربيا، وصوت ما يشبه كان الروح والاختياراته صوت ذكرى محمد. هدية مني لكم مستمعين الكل.
1: Playlist.

0: غير انت ثم برشا اصوات جميله في العالم العربي وفي العالم ككل، ثم اصوات جميله وونيك متفرده، وسعاد ماسي صوتها في هذا الاطار مع اختياراتها، عندها حس الموسيقيه اللي تغني واللي تعزف لك زيده، اللي تكتب جزء كبير من اغنياتها واللي تكتبهم باللهجه العاصميه الجزائريه، وعندها زيده تجارب في الكتابه بالامازيغيه والقبيليه والفرنسيه. معها نرجعوا للجزء الثاني من اللي قانا معكم واختياراتنا في البلاي ليست. مرحبا بكم التسعة ودرجين في اذاعه المنستير، ان شاء الله ما تونسين معنا والموسيقى بكل الالوان في لقانا.
1: ريترو

اليوم نحكي ونسمعوكم موسيقى خاصة جدا، ونحكي على شكل فني شعبي تراثي عريق في شمال إفريقيا، موسيقى تدمج بين الإيقاعات الإفريقية والروحانية والمدائح، وموسيقى تحظى بشعبية كبيرة في بلدان المغرب العربي بما في ذلك حتى تونس. موسيقى مغاربية إفريقية، يقولوا الجزائرية هي موسيقتنا، المغاربة يقولوا هذه موسيقتنا، مع أنه اللون هذي موجود بأشكال مختلفة بمسميات عدة في تونس، ليبيا ومصر، ربما إسطنبيلي يضاهي في تونس. اليونسكو صنفت فن الجنيوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المغربي غير المادي للإنسانية، وهذا مخلق وقتها خلاف عنده أول ما عنده آخر مع الجزائر، رغم أنه برشا مراجع تقول أنه بداية الموسيقى هذه كانت في مدينة الصويرة المغربية قبل نحو ربع قرن. كانت موسيقى الجنيوة تصنف ضمن موسيقى الشارع، ومع تطور السياحة في المغرب ولت معروفة وخرجت خارج حدود المغرب، حتى أنه ولت ثم مهرجانات تعنى بالموسيقى هذية، موسيقى ترجع لمجموعة إثنية في المغرب العربي تنحدر من سلالة العبيد اللي جاءوا من إفريقيا الغربية للدولة السعدية، أي منطقة المغرب العربي. وقت لندمجوا في المنطقة هذية والمجتمعات متاحة، تخلقت الطريقة الكناوية بالكيف، خصوصا في مناطق كيف ما مر مراكش، الرباط، مكناس والصويرة كيف ما قلت، اللي تعد المقام الروحاني للطائفة الكناوية. موسيقى الجنيوة تتسم بطابع صوفي يخليها أقرب إلى التجربة الروحانية، ونجمت حافظت على الطابع الأصيل رغم تأثرها بالعناصر العربية والأمازيغية والإفريقية، ومع هذا تفاعلت دون المساس بخصوصيتها مع أنماط موسيقية عالمية أخرى، وهذا مساهم في انتشارها خارج المغرب للعالم ككل. ثم رقصات عادة ترافق موسيقى الجنيوة، رقصات فيها الحركة، فيها الحيوية وفيها الحياة.

واصلوا معاكم لقانا ان شاء الله. الاختيار الليل على موسيقى الجني والمتعة برشا منكم. كل موسيقى وعندها جمهورها الأكيد. 29 دقيقة في إذاعة المنستير ومن فقراتنا الغبريز ومن الغنيات اللي برمجناهم الليلة الغنية هذية.

من كلمة الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي غنيت كروان الشرق يما الأمر على الباب، الغنية اللي غنيتها فايزة أحمد في فيلم تمر حنا وكانت سبب في زوبعة. نعم الغنية هذه كانت سبب في زوبعة، سبب ما وصفوه في وقتها نواب في البرلمان المصري بأنه غنية تثير الشباب وتشجعهم على الانحلال. نعم أغنية كيف ما يما الأمر على الباب اعتبروها عم تغنيت خادشة للحياة، ووصلوا النواب هذم للمطالبة بمنع بث الأغنية، ومعها أغنية أخرى وقتها في الفترة هذيك للفنانة صباح وهي أغنية ياه من رمش قفونه. الحكاية ما وقفتش في مصر، إنما الأخبار وصل للأردن وللبرلمان الأردني اللي طالب بالتحقيق في الأمر، وفعلا قررت وقتها وزارة الأنباء الأردنية منع بث الأغنية هذا في الأردن. في لبنان شنو اللي صار؟ صار ما صار، زيدا صار أنه أحد الشعراء اللبنانيين واسمه عمر الزعني حور بعض الكلمات، كلمات الأغنية، بكلمات مستفزة لرئيس الجمهورية إنذاك كميل شمعون ورئيس الحكومة متاعه ووزير الخارجية. ومن جملة ما جاء في الكلام اللي كتبه يما الدولار على الباب شمعون بناديله، والكلام هذايا تسبب في اعتقال الشاعر. وقتها فايزة أحمد ومحمد الموجي استغربوا بالكدي بالكدي، تصدموا نجم نقولوا تصدموا من وراء ردود الفعل هذايا، خاصة أنه ما راوش أنه في الغنية ما يخدش الحياة كيف ما قال البعض. قالوا الأغنية هذه تجم تغنيها في المسرح ما تدخلش ديارنا جملة وتفصيلا. على كل تعديت الأيامات تعديت السنوات وتعديت الزوبعة، وبقات الأغنية هذه من أجمل أغاني فايزة أحمد، وممكن حتى في وقت ما جواز سفرها ولا واحد من جوازات السفر متاحة، خاطرهم برشا نحكي بطبيعة على هنا على الأغاني، جواز سفرها لقلوب الجمهور العربي. يما الأمر على الباب الليلة في الغبريز بصوت زينة عماد.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على موجة 90.5
1: تحية لكم مستمعين اللي تسمعوا فينا من خلال إذاعة المنستير، وكنتوا تسمعوا في صوت زينة عماد في يم الأمر على الباب، صوت جميل وواعد، صوت سعودي راهو ماهوش مصري، صوت تربى في وسط عائلة محبة للفن، وشي هذية عاونها ما كانش عائق، خاطر نعرف المجتمع الخليجي ربما محافظ بالنسبة للمرأة وجو الغناء والفن، لكن العائلة هي اللي حولت الشغف متاحة بالموسيقى المسار اليوم ولا مهنيين. واصلوا معكم 9:37 دقيقة في إذاعة المنستير، والفقرة الجاية ميكس، وميكس الليلة سمعوكم فيه فنان صحيح أوج الشهرة متاعو كانت في السبعينات الثمانينات، لكن لليوم نستحضروا اسمه كمغني لكن زيدا كممثل أمريكي. سمعوكم اليوم ليونا ريتشي، الفنان الأمريكي اللي صنع نجاحاته بفضل أغاني واللي جزء كبير منهم هو اللي كتبهم، وصنع زيادة نجاحات برشا فنانين أخرين لعله من أبرزهم كيني روجرز اللي غني له واحدة من أنجح أغاني ليدي، وذي تتسمى في بدايات ليونا ريتشي. من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية وهي زيادة تعتبر من نجاحاته Endless Love، تسمعوا أكيد الديو هذية مع ديانا روس، بتبيع عن سمعوكم الأصل خاطر الأغنية زادة بعد سنوات وقت اللي غنيتها ماريا كاري مع لوثر فندروز لقات نجاح كبير وكبير برشا، لدرجة أنه برشا ربما يسخيبوها متاحهم الاثنين، ليه هي ليونا ريتشي وديانا روس. هلو زادة شوية آخر برمجناها الأغنية اللي خرجت عام 84 واللي دخلت في الكولتور بوبولير، نجمو نقولو كواحدة من أجمل لبلاد رومانتيك. بداية ليونا ريتشي ما كانتش شون سولو، ما كانتش وحده، كانت مع مجموعة كومودور، والمجموعة هذية كونت بينه وبين أصحابه في الجامعة، وكانوا في نفس الفترة يقدموا حفلات مع جاكسون فايف، برشا نجاحات خرجوهم مع بعضهم قبل ما يقرر ليونا ريتشي يخرج من المجموعة ويبدأ مسيرته المنفردة، وبدأ وقتها يكتب ويلحن بلاش يغني معناها، وأول السوكسي كيف ما قلت عام 1980 غنية ليدي بصوت مغني الكانتري والممثل الأمريكي كيني روجرز. في نفس العام يخرج الديو بصوته مع ديانا روس Endless Love، والعام هذا كان عام الانطلاقة الحقيقية بدليل تصدر ترتيب الأغاني في أمريكا. ليونا ريتشي نجم قوله من التعاونات المهمة في مسيرته تعاونه مع مايكل جاكسون في غنية We Are The World واللي حقت نسبة مبيعات هيلة، كانت مداخيلها لفائدة الإعانات في حكاية المجاعة اللي ضربت إفريقيا الصومال بالتحديد. الكاريير متاع ليونا ريتشي تخلتها مراحل، توقف فيهم على الفن، وهذا بسبب إحساسه في فترة ما بالإرهاق الشديد من وراء الريتم بتاع عالم الشو والفن. آخر ألبوم خرجه كان عام 2012، واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الفنان اللي خلى رصيد من الألبومات المهمة من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية اللي ما زالت باش تحفظها وتتفكرها مليح وتغنيها أجيال وراء أجيال.
2: Mix.

0: بلمسة الحب ذي نختم معكم لقانا واختياراتنا الليلة في البلاي ليست. إن شاء الله ونسنيكم، إن شاء الله حبيتوا حتى شوية الاختيارات اللي برمجناهم الليلة، وإن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل. كان مازال في العمر بقية تحيات كامل الفريق حسام كدرية من مفر ملتقانا إن شاء الله نهار لحد في المجلس. مسك الختام طربي اخترناه بصوت عبد المطلب من كلمات محمود فهمي، ألحان عزة الجهلي، حبيتك وبحبك وححبك على طول. تصبح على خير الناس الكل بسلامة.
1: حبيتك وبحبك وححبك على طول، حبيتك وبحبك وححبك.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك. افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله، صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

0: قياسي.
1: إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر، ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

من مر هذا اليوم من هنا؟ تتقافز الأطياف في عيوننا، تومض وتنطفئ، لكن أرواحا بعينها تسكن وتستوطن، تركض في ضاحية النفس ومجال النفس، تعبر كل الطرقات بلا قسائم ولا مخالفات.

نشعر أن كل شيء حولنا يتنفس، فنحلق بأجنحة فراشات تأنس بدفء الوهج حتى الاحتراق.

كان يتدفق كما النهر ويموج كالبحر ويهب كالرياح. هذا كائن حر يريد أن يحيا، يهتز غضبا ويتمرد على الأسر. شجرة كبيرة تورق وتزهر وتثمر، تمد جذورها وتخترق الأرض نحو الماء بحثا عن سر الحياة.

هو إنسان، تقول لك كل ذرة في كيانه وإن لم يحرك بها لسانه. حياء منك سوف أحيا، سوف أحيا قريبا منك أو حتى بعيدا عنك.

أيها الأعزاء، هل يكفي الحب بدون أفعال ومواقف؟ من يستحق أن تقترب منه أكثر؟ هذا الذي يحبك فقط، أم ذلك الذي يهتم بك ويراعي أحاسيسك ومشاعرك؟ هل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟ وهل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟

وتتمرد الصورة الباهرة على الجمود، تتحول بالنظرة المتأنية في وعينا إلى كائن حي يكاد يمزق أضلع البرغاث.

أيها الأعزاء، وتبقى الصورة أطول عمرا من إنسانها، وتظل عيونها تحتفظ ببريق لا ينطفئ. ومن أجل هذا يغادر الإنسان الصورة ولا تغادره. حينما لا يكون لك ما يستحق أن تعيش من أجله، فلن تعرف معنى الحياة.

أليس غريبا وعجيبا أن أكثر الناس سخطا وتبرما وشكوى من الحياة هم المنعمون فيها؟ من منا لم يجرب الفقد؟ إنها سنة الحياة في الأحياء. كل الناس يموتون، لكن أكثرهم بقاء، أولئك الذين تركوا أثرا في حياة الناس، عاشوا به وماتوا من أجله.

لا ترحلوا دوني خذوني، لا ترحلوا دوني خذوني، لا يزال بلحني الذاوي رنين. لا زلت أعشق مثلكم لغو الطيور وطفولة النهر الصبي ودمعة القمر الصغير.

حينما فرد الليل جدائله حول هالة القمر، غنيت للصورة المتخيلة، استدعيتها بالتخاطر، فمثلت بتفاصيلها تقول: شوفوني بعيون قلوبكم، لأن عيون الكلب سهرانة ما بتنمشي.

جارة القمر تقول: بلغه يا قمر إذ ينشر الخبر أني غداة غد يغتال السهر، والهان ينتظر والشوق يستعر، البي تعرفه والليل والقمر.

0: يسير. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ذلك

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

نارا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: محاورة الخليل إبراهيم ومجادلة الظالم لنفسه ولرعيته الملك النمرود الملعون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.

0: وذكر الله تعالى ما كان بين إبراهيم الخليل وبين أبيه من المحاورة، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة.
1: ويحك يا امرأة، ما جاء بك إلى معبدنا؟ أما علمت أنه ممنوع عليكم دخوله؟
2: لسنا هنا لندخل معبدكم يا زمران كبير السدنة والكهان، لكننا هنا لندعو الناس للبعد عن عبادة الأصنام.
1: ويلك ويلك أيها الحراس، أيها الرجال، ألا تسمعون؟ امرأة تهين آلهتكم، فلا نامت أعين الجبناء.
3: لا تحني قلبك يا كبير السدنة والكهان، سأشكو للملك، سأشكو للملك ليقتل إبراهيم أو يلقي به في النار.
1: حسنا قلت يا وزير نقشان، سأدخل لأتفقد آلهتنا، فأني أخشى أن يصيبها إبراهيم بسوء. واذهب أنت لتخبر الملك النمرود بما سمعت من سوء.

0: ورغم كل ما هددوا به، وقف عمنا إبراهيم بقوة وثقة ثابت الفؤاد.
1: وهل كلمه الوزير أو سأله عما جرى في سوق البلة؟
0: كان عمي إبراهيم يمشي بين الناس يرمقهم وهم يهددون، أما الوزير نقشان فكأنه كان يفكر في حقيقة تلك الأصنام وحماقة عبادة تلك الأوثان، وكأن لسان حاله يقول:
2: ويح هذه العقول، ويح عقولنا التي تقبل عبادة الأوثان، التي لا تسمع دعاء عابدها، وهذه الأصنام التي لا تبصر مكان من يدعونها.
3: احذر مما تفكر فيه يا وزير نقشان، أنت تنجرف نحو الهاوية، فإن تماديت انتبهت فإذا أنت كذلك الفتى
2: إبراهيم.
3: نعم، الفتى إبراهيم الذي يحارب عبادة الأصنام ويحرض الناس على حرق هذه الأوثان، إبراهيم الذي ليس له أي إله، وكلما سأله الناس عنه قال: أنا أفكر وأبحث.

0: نعم يا عمتي سارة، أنا أؤمن بما يقول عمي إبراهيم، إذ كيف تغني هذه الأصنام المصنوعة من الأحجار، وهذه الأوثان المصنوعة من الأخشاب، كيف تنفع أو تشفع؟
1: هذا ما قاله لجدنا آزر يا لوط، فما كان من جدنا إلا أن قال:
2: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
3: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان،
2: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أهجرني مليا، ابتعد ابتعد واقطعني وأطل هجراني يا إبراهيم.

0: فعندما قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت يا أبتي سالم من ناحيتي.
1: ألا زدته خيرا يا إبراهيم؟ أنت ابن بار بأبيه، فقل له كلمة طيبة بعد كل غضبه هذا.
0: وزاده الخليل خيرا، فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي، إنه كان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم.
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: هذه هي الشمس، أكبر ما رأيت في السماء من نجوم وكواكب. ترى أتصلح الشمس إلها لي وللناس؟
2: الطعام، الطعام يا إبراهيم.
3: ابقى أنت في مقامك يا عماه، وأنا سأحمل إليك الطعام والشراب. ها أنا ذا يا عمتي سارة، هات الطعام أصعد به الجمل.
2: ها هو، خذ وانتبه، فالطريق وعرة والأحجار كثيرة. هل تريد شيئا آخر يا إبراهيم؟
3: كأنه لا يسمعك يا عمتي سارة، إنه ينظر إلى قرص الشمس الكبير ويتأمل مستغرقا في الأفكار.
2: إنه يبحث عن إله يعبده يا لوط، يبحث عن الإله الحق، ولسوف يصل إليه، لسوف يصل لربه الذي منعه من عبادة الأصنام والأوثان وحرم عليه السير في طريق الضلال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم.

0: أبشر أبشر يا كبيرة سدنتي معبد الآلهة، أبشروا فإن صاحبكم لم يعثر على إله يعبده.
1: هلم أقبل يا ابن أخي آزر، أقبل وادخل معبدنا العظيم، فإن فيه آلهة عظام لن تجد آلهة مثلها أبدا.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
3: أنت فتى أشد عنادا من كل فتياننا يا إبراهيم.
4: أين هو إلهك الذي كنت تبحث عنه وما عثرت له على أثر؟
5: يا إبراهيم، قد أطلت البحث عن إله لا أرى له وجودا، والقوم يجادلونك وينتصرون عليك، فهلما أدخل معبد آلهة قومك ولا تهلك نفسك.
6: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
7: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
6: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.

0: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: حضرات السادة والسيدات، وأما الإسماعيلية فإن رجوعهم إلى معنى الرمز ومعنى الباطن مما قوى الحركات الهدامة التي هي حركة القرامطة وغيرها، قد كان معتبراً أصلاً مجافياً مجافاة واضحة فيما بينهم وبين جميع المذاهب السنية. وكان الفرع الآخر وهو فرع المذاهب المستندة إلى النزعة الخارجية الذي يتمثل في المذهب الإباضي يعتبر أيضاً راجعاً إلى أصل لا يقره بقية المذاهب، أعني المذاهب الأربعة، وهو أصل التفصيل بين الصحابة رضي الله عنهم في العدالة والقول بالتكفير بالذنب، مما اعتبر جميع المذاهب الأربعة مخالفاً للخوارج وللمذهب الإباضي فيه. فكانت هذه المقابلة من جهة أخرى معينة على بروز الوحدة بين المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت في نسبة إعمال الأدلة، وعلى ما بينها من الاختلاف في التفصيل الجزئي في الموقف الاعتقادي بين أتباع الماتريدي والأشعري من جهة وأتباع أحمد بن حنبل من جهة أخرى. واستمر هذا الوضع مفرقاً بين أتباع المذاهب الثلاثة وبين المذهب الرابع وهو المذهب الحنبلي تفرقة ما، إلا أن الذي كان يجدد روح التآلف إنما هو تزكية أتباع كل مذهب من المذاهب لإمام المذهب الآخر بل لأئمته، واعتبار أتباع المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن ما أتى به ابن تيمية لم يكن موقف الحنابلة جميعاً، وأنه ربما كان من الحنابلة بأنفسهم من هم من المنكرين على ابن تيمية، فاعتبرت نزعة ابن تيمية نزعة خاصة به، وبقي الإنكار على ابن تيمية في دائرة المذاهب الثلاثة والاعتذار لابن تيمية في دائرة المذهب الحنبلي، وإن لم يكن الحنابلة جميعا يتظاهرون بتأييده أو أخذ كلامه أخذ الأمر المطلق، لا سيما فيما احتد فيه مما يرجع إلى المسألة الاعتقادية الراجعة إلى نوع من التكفير باعتبار ما وصف به كثيرا من الأعمال مما سماه شركا. ولما تجددت دعوة ابن تيمية في مظهرها الجديد الذي ظهرت به في القرن الثاني عشر تحت صورة الدعوة الوهابية، فإن الإنكار قد قام في وجهها، وانتصب الفقهاء يردون على الدعوة التي كانت أذيعت في العالم الإسلامي لاتباع منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو حنبلي على النزعة التيمية، فكانت ردود الفقهاء من غير الحنابلة بل من بعض الحنابلة أيضاً راجعة إلى التفكيك بين ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالعقيدة، فكان جميع الذين ناقشوا في هذه الدعوة الوهابية متجهين إلى أن الذي ينكره الوهابيون وينكره ابن تيمية من قبل هي أمور لا جدال في إنكارها بين المسلمين، وأن ما يوصف بكونه ليس من السنة هو في الحقيقة ليس من السنة، ولذلك فإن ناحية الأحكام فككت عن ناحية الاعتقاد، ولكنهم هاجموا الوهابيين في الناحية الاعتقادية كما هاجموا ابن تيمية من قبل، وهي ما دعا إليه من أن ما عليه الناس من تلك الأمور المنكرة يعتبر موقعاً لهم في الشرك ومخرجاً لهم عن حقيقة الإيمان حتى يبيح منهم ما لا يباح من المسلم إلا بالردة. هذا هو الذي بنيت عليه الرسائل التي حررت في تحقيق الموقف الفقهي بين أتباع المذاهب في وجه الدعوة الوهابية في مظهرها الأول، هو الذي بنيت عليه رسالة فقيه فاس العظيم الشيخ الطيب بن كيران، وهو الذي بنيت عليه الرسالتان التونسيتان، رسالة الشيخ إسماعيل التميمي ورسالة الشيخ عمر المحجوب، وهو الذي بني عليه التحرير الذي حرره فقيه المذهب الحنفي العظيم الشيخ محمد أمين بن عابدين. فإن هذه الرسائل جميعاً كانت متلاقية على القول بأن الذي أنكر مما اعتبر من البدع أو من الأمور المتصلة بالإسلام وليست منه، أو من الأمور التي لا تقرها السنة، إنما كانت كذلك على الحقيقة. ولكن الخلاف في أن الذي ارتكب هذا الأمر الذي خرج به عن أصل السنة إلى أي حد انتهى من المخالفة من درجة البدع المستحسنة إلى القول بخلاف الأولى إلى الكراهة إلى التحريم، حتى ينتهي المتطرفون في النهاية إلى القول بالتكفير والتشريك. فأصبح الخلاف الذي بين الحنابلة المتبعين لابن تيمية والمجددين لدعوته على لسان وعلى يد الإمام محمد بن عبد الوهاب منحصراً في القضية الاعتقادية، وبقي أمر الفروع متقارباً على ما هو عليه، حتى أن هذا الإنكار الذي قامت به الدعوة الوهابية تجديداً لدعوة ابن تيمية إنما كان منبهاً إلى كثير من أئمة الإسلام في العالم الإسلامي من أئمة الحكم أو من أئمة الفقه إلى الأخذ بشيء من الاعتدال في إنصاف الدعوة فيما أنكرته من المنكرات، وإن كانوا لا يسيرونها وينكرون عليها اتجاهها إلى معنى التكفير. ومع ذلك فإن الموقف الذي كنا أشرنا إليه في مقابلة وحدة أهل السنة بما يقابلها من المذاهب الأخرى التي تعتبر غير سنية لم يزل سائداً فيما بين المذاهب الأربعة، حتى المذهب الحنبلي، حتى الفرع المتطرف من المذهب الحنبلي وهو الذي على طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لم يزل الوقوف في وجه المذاهب الأخرى مشعراً بأن هذه المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت إنما كانت مذاهب ترجع إلى وحدة جامعة تتبين في مقابلتها بالمذاهب الأخرى. فالزيدية والإسماعيلية والجعافرة والإباضية قد استمرت مذاهبهم موجودة، وكانت هذه المذاهب

0: الجاهليه الذين هم اتمهم غلوا والذين بلغوا في درجه القول بالعصمه الى ان انتهوا الى شيء يشبه القول باستمرار الوحي، حتى تولد بذلك من البيئه الاسماعيليه المذاهب التي انحرفت عن الاسلام اكثر مما انحرف الاسماعيليون من امثال البهائيه والقديانيه. وبقي المذهب الإباضي ولا سيما في البلاد التي هو منتشر فيها والتي يعيش فيها إلى جنب المذهب المالكي، كما هو شأنه في المغرب العربي، في الجزائر، وفي البلاد التونسية، وفي البلاد الليبية، أو إلى جنب المذهب الشافعي كما هو شأنه في بلاد إفريقيا الشرقية أو في بلاد عمان. بقي الإباضي يتميز عن الآخرين على اختلاطهم واختلافهم بكلمة سني وغير سني، أو باعتباره كما يقول أهل تونس خامسيا، يعني خارجا عن المذاهب الأربعة. وبذلك فإن المذاهب الأربعة إنما تعتبر متقاربة ومتحدة باعتبار الأصول الاعتقادية، وإذا كانت الناحية الإيجابية في مقابلة ما بين بعضها وبعض قد تبرز نوعاً من الانحراف، فإن مقابلتها بالأصول الأخرى المجمع بين المذاهب الأربعة على إنكارها ومجافاتها هو الذي يبرز وحدة المذاهب الأربعة مؤكدة. وبقي المعنى المنهجي الذي يرجعون إليه في وحدتهم باعتبار أصول الفقه، أي باعتبار المناهج الاستدلالية، متأكداً من حيث إن الأثري منهم لا يستطيع أن ينكر على النظري نظرة، ولا أن النظري لا يمكن أن ينكر على الأثري أثره، وإنما يرى كل واحد أن كل عنصر من العنصرين هو لازم، وأن العبرة إنما هي في نسبة التقدير، وأن كل من أعمل الأثر لم يخرج به ذلك عن السنة، وأن كل من أعمل النظر لم يدخله ذلك في البدعة. وبهذا ينبغي أن ينظر إلى المذاهب الأربعة باعتبار الوحدة المحكمة فيما بينها، وإن كان المسلمون جميعاً وحدة، وإن كانت الوحدة متجلية وستزيد تجلياً، وينبغي أن تزيد تجلياً فيما بينهم وبين المذاهب الأخرى إلا الذين خرجوا عن حدود الإسلام، فإن أول تمهيد لتقريب المذاهب ولبيان الوحدة الإسلامية الحقيقية إنما هو بيان الوحدة التي بين هذه المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأغلبية من المسلمين، والتي أقيمت على أصل لا مجال للقدح فيه من أتباع مذهب في أتباع المذهب الآخر، لأن المباني متحدة، وإنما اختلف التصنيف النسبي فيما بين بعضها وبعض، ثم تأتي المذاهب الأخرى بعد ذلك متعاقبة على نسبة قربها وبعدها، وكلها تجمعها كلمة الإسلام وتجمعها النسبة إلى القبلة، إلا المذاهب التي خرجت عن الوحدة الإسلامية جهاراً بادعائها استمرار الوحي وبادعائها نسخ التشريع، بناء على أنها أنكرت أن الإسلام شريعة معصومة وأنه شريعة خاتمة. ولذلك فإن معنى الاتحاد والتقارب الذي بين المذاهب الأربعة إنما هو معنى لم يزل جليا متأصلا في نفوس المسلمين بامتناع أتباع كل مذهب من القدح في أتباع المذهب الآخر، وأن ما جاز فعليا وعمليا من قدح بعض المذاهب غير السنية في المذاهب السنية ورد السنيين ذلك بمثله أو بأقل منه هو الذي ينبغي أن يزول بالنظر إلى وحدة كلمة الإسلام وإلى المجال المتسع للاختلاف الاجتهادي، مع أن هذا ينبغي أن يحمل على كل من الطرفين وأن لا يحمل على شق واحد كما تتجه إلى ذلك بعض الاتجاهات. والسلام عليكم.
1: صوت التنوير والتحرير.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك الضعفاء، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك العافية والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ذاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استجب دعاءنا، فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم في البادئ والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
4: إلهي يا رب، نسألك ربنا أن تصلح لنا الحال، وأن تريح لنا البال، وأن تجب لنا السؤال، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إلهي، نسألك ربنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك ربنا من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. يا رب، يا رب، لا تدع أمرا في صدورنا إلا حللته، ولا حلما في قلوبنا إلا ويسرته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يا رب، يا رب، يسرها في وجوهنا، يا رب، اهدي أبناءنا سواء السبيل. اللهم وفق خطواتهم إلى ما تحبه وترضاه، وأكرمنا يا رب، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. ربنا، منا التذلل والدعاء، ومن كرمك وجودك وعفوك ورحمتك الإجابة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
5: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة

نعمة مسدى. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا

أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم ومتعكم بتمام الصحة والعافية، وبارك لكم في الأهل والولد. أنا البخاري بن صالح، تسعدني رفقتكم لنستقبل معا فجر هذا اليوم المبارك الجديد. إله الكون، يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. إذا ما الفجر في الآفاق حاكا، وإذ بالطل منسكب تباكا، فشوقي فيك ملتهب وحبي، وقلبي دائما يهوى علاك. سبحانك سبحانك سبحانك، ما أعظمك. اللهم جمل حياتنا برضاك عنا، وألبسنا حلة الصحة والسلامة، واهد أبناءنا الطريق السوي المستقيم، وأصلح بالهم واحفظهم، وأبهج قلوبنا بهدايتهم وتوفيقهم، وردنا إليك ردا جميلا. أنت ربنا الرحيم الحنان العزيز الكريم.

طلب شاب فتاة من أبيه ليتزوجها طبعا، فقال له الأب: أجب عن سؤال واحد وتكون ابنتي لك، قل لي في أي وقت يؤذن لصلاة الفجر؟ فلم يجب الفتى، فقال الأب: سلعتي غالية، ومع الأسف مهرها ليس عندك. رجل يقول: قلت مازحا لصديق إني نمت لمدة 22 ساعة متواصلة، فقال: بدون أكل. وقلت لصديق آخر نفس الكلام، فأجابني: بدون صلاة، ردة فعل تشرح حياة كل منهما. يقول أحد الصالحين: علم ولدك القرآن، والقرآن الكريم سيعلمه كل شيء. قيل لأحدهم: كيف تصبر على البقاء وحيدا؟ فقال: أنا جليس ربي، إذا شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإذا شئت أن أكلمه صليت ركعتين.

عندما تقول نصف المجتمع أراسب سيسخط عليك الجميع، بينما لو قلت نصف المجتمع ناجح سيحتفون بك، مع أن العبارتين بمعنى واحد. إذا لم تكن لك صدقة جارية بعد الموت، بعد عمر طويل في الخير إن شاء الله، فاحرص على ألا يكون لك ذنب جاري بعد موتك، وتأملوا جيدا في هذا الكلام. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: أقوى أسلوب للتأثير هو الخلق الحسن، وأسرعه البسمة. نعم البسمة. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم بسط الوجه، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، فتلك هي صدقة. هكذا قال لنا معلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما هناك نقطة نهاية ستأتي في آخر كل السطور، فلا تستعجل في وضعها وأنت تمتلك الفواصل. يولد الإنسان وهو غير مستعد للحياة، ويموت وهو غير مستعد للآخرة. الجانب المخيف في هذه الدنيا هو الرحيل المفاجئ. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. إذا قارنت حياتك المادية بالأغنياء، فقارن دينك بالأتقياء، ففي الأولى تخسر راحة بالك، وفي الثانية تكسب دينك ودنياك. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، فهذا مستحيل، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه، فهذا والله عظيم.
1: يا من بهديك أفلح الصعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء،

ابتسم يا صاحبي، ليس بالضرورة فرحا، وإنما ثقة وتفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظنك الجميل، فهو أكرم الأكرمين. كثيرة هي أمانينا، فيا ربي حقق ما تراه خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آمين.

كسر الخواطر بمثابة خطأ طبي الاعتذار فيه لا يرد عافيتك، حتى لو اعتذرت الريح سيبقى الغصن مكسورا. هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، هناك كذبة لا تغتفر، هناك جرح لا تشفيه الأيام، هناك لحظة بدلت أماكن في القلب. صحيح أن قلوبنا كبيرة، ولكن لا تستهينوا بحجم أخطائكم.

هل تعلم أنك لا تستطيع أن تذكر الله تعالى إلا إذا أذن لك في ذلك؟ فإذا رأيت نفسك تذكره فاعلم أنه اصطفاك دون خلقه لذلك، وأنه فتح لك بابا لن يغلقه في وجهك أبدا. فاحمد الله تعالى واغتنم الفرصة، لأنه ليس فقط جعلك تذكره بل هو أيضا يذكرك. فتخيل أن الله تعالى ينطق اسمك أنت بالذات في الملأ الأعلى، وهو القائل جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وفي حديث قدسي جليل قال موسى: يا رب، وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه. قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه.

أحيانا نلجأ للنوم ليس طلبا للراحة، ولكن هربا من واقع يؤلمنا التواجد فيه. السعادة التي نضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتخبأ في جيوبنا عندما نحزن. ومن أدخل على مسلم سرورا أدخل الله عليه سرورا. أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بنبل أخلاقها لا بحذائها. الفقراء هم أشد غربة في أوطانهم، وحيثما حلوا غرباء. ما غربة القلب أرض غير موطنه؟ لا، بل غربة القلب ناس لا تصافيه.

بين العقل واللسان علاقة عكسية، فكلما كان العقل صغيرا كان اللسان طويلا.

إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقاً.

الكلمات تشبه المفاتيح إذا استخدمتها بشكل صحيح، تغلق بها فم أو تفتح بها قلب. بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يوما ما. الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينا جميلة نرى كل شيء جميلا، وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول إنه بعد التفاوض مع سواق الشاحنات لإناء مخصصة لنقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي التصريح للإذاعة التونسية أفاد بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وأقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. وكان سواق نقل المحروقات طالبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة، ونفذوا أمس إضرابا فجئيا عن العمل ما تسبب في تعطيل نقل المحروقات. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهتها وتداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وشددت على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الإشراف والتخطيط والجاهزية والعملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطة العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. سجل شهر جويلية 2026 تصاعدا في نسق الحراك الاحتجاجي في مختلف مناطق البلاد، لينتهي بحصيلة تجاوزت 1100 تحرك احتجاجي، ويشكل الشهر الأكثر احتقالا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا مقارنة بنفس الفترة على مدى السنوات العشر الماضية. وقد تصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الاحتجاجات. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية والرمز نجمة 181 دياز. وأفاد البريد بأن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع vscolaire.edukation.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. تم اختيار 31 دولة من أصل 60 تقدمت بمطلب للترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، والذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و30 أوت الجاري. وهذه الدورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس والعراق ومصر والجزائر والمغرب. وهذا المهرجان يهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية والتشجيع على نشر المبادئ النبيلة من خلال توظيف الصورة والصوت كأداة للتربية والتوعية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ستة وثمانية دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 21 أوت 2026. كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة، صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما قلنا ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم، وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، ومحمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين.

فيروز نوصل معها للستة و22 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون عامة قليل السحب اللي باش تتكاثف بعد الظهر وتنجم تكون رعدية ومصحوبة ببعض الأمطار تكون متوسطة. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية كما العادة نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. من المنتظر درجات الحرارة باش ترتفع نهار اثنين ونهار الأحد. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل
0: في نهار كما اليوم 21 أوت سنة 1541 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني ينهي حصار بودا ويتمكن من فتحها والسيطرة على المجر لمدة 150 عام. كنهار كما اليوم أيضا 1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وفي 21 أوت سنة 1944 عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة. 21 أوت 1959 هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. وسنة 1994 في نهار كما اليوم حادث سقوط طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية والرحلة عدد 630. 1998 أيضا في نهار كما اليوم الولايات المتحدة تقصف مصنع للأدوية في السودان بحجة أنه كان مصنع أسلحة كيميائية. وفي 21 أوت سنة 2003 القوات الأمريكية تلقي القبض على القيادي في حزب البعث وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ونختم بسنة 2013 في نهار كما اليوم الحكم بالسجن لمدة 35 عام على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصل معهم للستة وثمانية وثلاثين دقيقة. نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: حوم وتفركز في الشاي.
1: علي رياحي نوصل مع 6:46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. بدايتنا تكون من موقع الجزيرة بوانت. إيران واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. أيضا من العناوين الأخرى من نفس الموقع بعد الضربة الافتتاحية، هل يوسع ترامب حربه الاقتصادية وكييف تدفع إيران. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية، واليوم السؤال: هل يمكن ملاحقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قضائيا بسبب تصريحاته الداعية لقتل الفلسطينيين؟ من العناوين الأخرى: واشنطن تشدد الضغط الاقتصادي على إيران، وتركيا وإسرائيل تصعدان لهجتهما بشأن سوريا. أيضا من نفس الموقع: فرنسا والدول الأوروبية أخرى تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في فلسطين. قناة بنما تقلص حركة عبور السفن بسبب تداعيات ظاهرة النينيو. نمشي إلى موقع البي بي سي اليوم، أيضا الحديث على الولايات المتحدة اللي تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران. التغير المناخي، كيف انتهزته أنواع من الحيتان وظلمت أخرى؟ تلقوا التفاصيل في موقع البي بي سي. من العناوين الأخرى: نحو شراكة بريطانية أوكرانية لإنتاج المسيرات رغم التهديد الروسي، وصدمة في المملكة المتحدة بعد مأساة غرق عائلة فلسطينية بريطانية في شوريهام. فما القصة؟ نمشي لموقع سكاي نيوز العربية: سفينة أبراهام لينكولن تبدأ رحلة العودة للولايات المتحدة، والملاحة تتراجع في مضيق هرمز، 7 سفن فقط خلال يوم، وواشنطن تتوعد إيران بأشد العقوبات في التاريخ، والناقلة المختطفة مرتبطة بأسطول الظل الإيراني حسب الأخبار اللي نشرتها سكاي نيوز اليوم. وضغط أوروبي واسع على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية. كانوا هذون بعض العناوين وبعض الأخبار اللي نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية الجمعة 21 أوت 2026. نسلم عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، ونقول لكم طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة، وإلا ماشيين تعملوا تبحير على بكري مدام الطقس مازال مسخونش برشا، نقول لكم صحة ليكم وخليكم في الاستماع. مازلنا نونسوكم حتى التسعة امتع صباح دريجين يوصلون على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة انطلق بداية من الساعة 8 من مساء أمس. وبيّنت أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية والرمز نجمة 181 دياس. وأفاد البريد التونسي بأن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. المؤسسة دعت كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حر إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. الوزارة دعت الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على البلاغ الرسمي للمناظرة والتثبت من كامل الشروط والوثائق المطلوبة قبل إيداع ملفاته. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء القادم 25 من أوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالة البركة
1: مع مجدور أباكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم مرة الكرام على تونس. بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تدفن في بنزرت. قبلوه الزغاونية لا لي شيء لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان حب الفقرة، راجل علم، راجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع السيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا وعطاه نشير في نابل، وعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاه كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من رأس العين، رأس العين تسخي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع رأس العين يهبط يدور الطواحن ومن طون يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت للوصول لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط بناء مدرسة، بناء مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين الآثار نتاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيدنا عزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل تو، وكالزاوية نتاعه موجودة زادة في نابل سيدنا عزوز، طريقة نتاعه موجودة تو في رأس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كده. وكي يبدوه حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه هو؟ أستاذ سيدنا عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ بتاع الزاوية بتاع راس الجبل.
0: مازالت البركه.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي سناء. نحكي لكم عن الشطرنج. كي يبدأ ما عندناش وقت نلعب لعبة الشطرنج، واحد يحب ياخذ الأبيض وواحد يحب ياخذ الأكحل. أني مثلا نلعب أني وشهد، أني ناخذ الأبيض وهي تاخذ الأكحل، خاطر الأبيض يربح. نشد الفندق نقدمه، وبعد هي وبعد كي نقدم الفنادق الكل نبدأ نلعب. فما قصر يمشي لقدامه على جنب، نمشي لقدامه وناخذ لها القصر متاعها. فما زادة فندق كبير يمشي على جنب، ناخذ ونعمل هكا على جنب وناخذ لها الفندق متاعها. بعد الفنادق الصغار الكل ونقدم الملكة، على خطر الملكة تمشي وين تحب، أما الملك يمشي خطوة برك، معناها مرة برك. نقدم الملكة وين تحب وناخذ لها الملكة متاعها. ومن بعد نبدأ نقدم في الملك بشوي بشوي. انا عاده ما نحبش، نحب فيسا نربحوا في الطرح. نقدم الملكه وناخذ لها الملك نتاعها ويفط الطرح، خاطر كان خذينا الملك والملكه وفات الطرح. تو باي باي.

نجوى كرم نوصل معها ل 27 دقيقة. تحياتنا لكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. كل تحيات محمد سيدية اليوم موجود معنا في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. طريقة المشاركة كما العادة، فما سؤال سهل مهل تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، السؤال في علاقة بالسمكة اللي باش نحكيو عليها في ساعتنا الثالثة في فقرة ولد بحر. إذا كان عندكم عليها فكرة هنا من توا تنجموا تجاوبوا على السؤال، سؤال سهل وفيه زادة الاقتراحات كما العادة باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. أيضا مدامكم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا معنا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. زوز اقتراحات اليوم: صالحة في الغربة في ناني، وإلا أسمهان امتى حتعرف. كما العادة التصويت كما استأنستوا من أول البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير، جاوبوا بكومنتير على المنشور الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. بخلاف هذا الكل، شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنوا دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، تستنوا أيضا معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرياضة الرصد الجوي. هذا الكل وبرشا موزيكا حلوة كما اللي باش نسمعوها توا. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة، هل هي تعتبر وسيلة لإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من اللول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: والسابع والنصف صباحا هنا بإذاعة المنسيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية محور مجلس وزارية. عودة تزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. هذه العناوين مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
6: 104.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيف نحب نعمل تغيير جوهري على خصائص السيارة؟ شنو نعمله؟ يخضع إجراء أي تغيير جوهري على خصائص السيارة الفنية إلى ترخيص مبدئي إلزامي ومسبق من الوكالة الفنية للنقل البري لتفادي التعرض لعقوبات قانونية صارمة تتمثل في غرامات مالية وتوصل حتى للسجن. وتشمل الإجراءات الأساسية تقديم مطلب معاينة، توفير الوثائق المثبتة لمصدر القطع الجديدة كما المحرك أو الهيكل، والحصول على محضر قبول بصفة منفردة. يتم تقديم مطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل إحداث أي تعديل تقني أو هيكلي، ويتم إعداد مجموعة من الوثائق مثل فواتير الشراء وشهادة الديوانة للمحرك الجديد أو البيان الوصفي للصانع في حال تغيير الهيكل. يتم عرض السيارة على مصالح الفحص الفني للحصول على محضر قبول منفرد بعد إتمام التعديلات. ولهنا ردوا بالنا من عقوبات التعديل غير القانوني المخالفة بدون ترخيص، وقد تؤدي التعديلات العشوائية إلى خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عدة أشهر حسب خطورة التغيير.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

ناركم زين مستمعين، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 في إيطاليا اللي تفتتح اليوم الجمعة في نسخة 20 لجميد والألعاب المتوسطية، وبتتواصل حتى 3 سبتمبر 2026. مشاركة تونسية بتكون 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور حسب بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية، يتوزعوا على 28 اختصاص. وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ مشاركة تونسية بعد دورة تونس 2001 اللي كانت شهدت مشاركة 309 فرد. في تور تونس بتشارك منافسات كل من أربع رياضة جماعية: كرة القدم أقل من 21 سنة، كرة اليد رجال وذكور، رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال. منتخبنا فاز البارح في افتتاح مبارياته أمام المنتخب الجزائري. كرة سلة 3 ضد 3 رجال وسيدات، بالإضافة إلى 24 رياضة فردية. فما منافسات البادل والسباحة بالزعانف المدرجة لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية، اللي هي زادة أصبحت ألعاب أولمبية أو رياضات أولمبية. بالنسبة لي حفل الافتتاح بيكون الثنائي فراس القطوسي بطل التايكواندو وسونس حشانة في كرة اليد، بيشرفوا الراية الوطنية اليوم العشية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو إيطاليا 2026. واحنا نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تكريم جديد للرياضة التونسية من خلال إعادة انتخاب السيد محرز بوصيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية كنائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. محرز بوصيين اللي عنده سنوات كرئيس لجنة الوطنية الأولمبية، أيضا كان نائب رئيس وواصل نيابة رئيس اللجنة الدولية أو لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. محليا الآن كرة القدم، غدوة باش ينطلق مشوار بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال الجولة الأولى والبرنامج الكامل فيه في الهدي النيفر في باردو. غدوة انطلاقا من 4:30 الملعب التونسي نادي صفاقس تحكيم باديس بن صالح، وباش يكون السلوفيني أسمير ساركوفيتش كحكم الفار. بالنسبة اللي قال أمر رياضي بحمسوسة في ملعب حمسوسة الاتحاد مناسيري، 4:30 حسين بن ساسي حكم، وسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار. ثم بقية المقابلات نهار السبت: تقدم سقي الدير شبت العمران تحكيم حسني النايلي وحمزة جعيد كحكم الفار، وسيف الورتاني باش يكون هو حكم اتحاد بن قردين نادي حملنف، وصوفيا الورتاني وخالد قويدر كحكم الفار. نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 مبدئيا. علاش مبدئيا؟ لأن المقابلة دي بين الترجي التونسي والنجم الساحلي، ومن خلال بلاغ للترجي التونسي تقدم لتأخير المباراة للساعة 6. يقول الترجي التونسي من خلال بلاغ أن الحرارة العالية اللي بيشكون خاصة مع ارتفاع الحرارة من المنتظر والمعلن عليه غدوة بعد غدوة، بالتالي طلب الترجي أن المباراة تتوخر لستة متاع العشية. ما زال الرابطة ما جاوبتش وما ردتش على البلاغ هذا، ولأنه يصعب تأخير المباراة قبل 48 ساعة. على كل، الترجي التونسي في رأس يستقبل نجم الساحلي 4:30 العشية نهار الأحد هيثم الترابلسي كحكم، وأسمير ساركوفيتش كحكم الفار من سلوفينيا. النادي البنزرتي مستقبل مرسى تحكيم منتصر بالعربي وأمير العيادي حكم الفار. النجم الرياضي المتلوي النادي الإفريقي تحكيم أمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار الحكم السلوفيني. والترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي الحكم أمين الفقير وحكم الفار هيثم جيرات. في آخر انتدابات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد ما كان لاعب أو الحارس معز بن شرفية قريب جدا من إعادة تجربته مع مستقبل سليمان، يختار في الأخير الإمضاء مع فريق النادي الرياضي لحملان، فأكيد بفريق يلعب في الرابطة الأولى وفريق يلعب في الرابطة الثانية كالاختيار لمعز بن شرفية باش يلعب في الرابطة الأولى. الأولمبي البيجي يعني البارح على تعاقده رسميا مع المدرب نصيف البياوي الإشراف على حظوظه خلف المدرب لسعد معمر اللي عمل التحضيرات ثم غادر. نصيف بياوي سبق له باش درب الأولمبي البيجي في موسم 2024-2025. مع الإشارة أول مباراة الأولمبي البيجي باش يكون ضيف على الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة باش تلعب في ملعب جربة ميدون. من جهتها في الرابطة الثانية الشباب القيروانية أعلنت على التعاقد مع المدرب لطفي القادري كمدرب جديد للفريق. لطفي القادري سبق له عمل برشة تجارب مع عدد من الأندية وصعد مع عدد آخر من الأندية للرابطة المحترفة الأولى، وعنده تجربة كبيرة خاصة في الرابطة المحترفة الثانية.
الجامعة التونسية البارح في بلاغ لها كانت أشارت أنه باش يصير لقاء صحفي أو ندوة صحفية للمدير الفني الوطني السيد رضا الجدي يوم الاثنين 24 أوت لتقديم الاستراتيجية العامة للإدارة الفنية وبرنامج عملها في النسبة للفترة القادمة. من الأخبار يمكن اللي تعجب لها برشا على المستوى العالمي عودة أو بلاغ اللي صار على اللاعب السابق البرازيلي رونالدينو في سن 46 عام اللي أكد أنه باش يرجع للكرة وباش يرجع للمباريات من خلال نادي رافينا في إيطاليا. الفريق هذا يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. وبالنسبة لرونالدينو يقول نطمح تسجيل هدف 300 في مسيرتي الكروية. نذكركم رونالدينو كان تحصل على الكرة الذهبية عام 2005 وأكيد تم تقديم اللعب هذا في حفل رسمي في شواطئ مدينة رافينا في شمال شرق إيطاليا وفرحان برشا يقول بالتجربة والعودة رغم أنه بيلعب في الدرجة الثالثة الإيطالية. هو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الكرة العالمية. لعب في البي اس جي في برشلونة في أتلتيكو مينيرو في كويرتارو المكسيكي ولعب 97 مباراة دولية بقميص منتخب برازيل في سن 46 سنة. بشوف رونالدو شنو نجم يعمل في كرة القدم الإيطالية. نقطة نهاية لسبور انفو. نتقابل معاكم إن شاء الله نصف النهار ودرجين الأخبار هذه وبقية الأخبار وأخبار أخرى محينا لحظة بلحظة تسمعوها وتتبعوها على صفحة إذاعة المناسير راديو مناسير سبورت. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة نواصل معكم ومع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: خير محمد وصباح خير. كيف مصابعين ذات مناسبة؟
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم والأيامات الجاية، كيفاش باش يكونوا؟ هل درجات الحرارة فعلا باش ترتفع وإلا تقريبا باش نعيشوا طقس كما اللي قاعدين نعيشوا فيه الأيامات الأخرانيين؟
1: بالنسبة اليوم طقس باش يكون مغيم جزئين، أما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل آخر النهار بعض المناطق الشرقية. الأمطار هذه ماشي تكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة بمعدد لها داخل البلاد، والريح هذه زاد تنجم تقوى أثناء سحب رعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب خاصة آخر النهار بالسواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سوسة 39 درجة، مهدية 35، والقيروان 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للارتفاع التدريجي هذا باش يتواصل، الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة باش يكون نهار السبت ولحد نهار اثنين، ونهار ثلاثة فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. الارتفاع هذا باش يتجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات. باش تتراوح عامة بين 40 و 46 درجة، مناش تسجلوا أرقام قياسية. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا.
0: إن شاء الله، شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة، الوقت في ساعة ما تعدى معكم، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026. ما تنساوش الربح موجود، تنجموا تربحوا معنا واصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي إس إم. ما عليكم كان تعملوا طلع على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، تلقاو السؤال، تلقاو الاقتراحات، وبش تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة. بالتوفيق لكم الكل. نشرة أخبار ثمانية بعد تقريبا ثمانية دقائق من توا، ونرجع لكم ونواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: الساعة تشير إلى تمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمادية. إلى تفاصيل النشرة. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. وخلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل للاستعداد لموسم الأمطار ومجابهة تداعياته، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. أبرز توصيات المجلس في الورقة التالية مع زميل مختار كمون.
2: المجلس أوصى بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة، مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها، فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها، بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. كما أوصى باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية.
0: أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات.
3: هو يوم بعد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا بإضراب. الحقيقة إضراب ما كانش معلوم الإضراب هذا، في العادة الخدمة تمشي عادية لأنه قالوا رانا منش باش نخدموا اليوم، وكي وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات، وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحق.
0: وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي لشولزل سلوان السميري أن هذا الإضراب جاء كتحرك عفوي نتيجة حالة احتقان وتأخر في صرف مستحقات العمال وجملة من المطالب.
4: المطالب يعني تتلخص الأساس في تطبيق محاضر اتفاق من سنة 2018 لم يلتزم الطرف الإداري بتطبيقها، كذلك يعني وضعية الاجتماعية بطاقات العلاج للعمال اللي مقيد قصله تسان أساس وما تصبش عليه وما يلقاش باش يداوي ولده ولا مرته، هذه لغاية ذات حالة الاحتقان. بعد الحوار من مدة مع الأطراف المعنية الاجتماعية الكل توصل للأمور تسوء كما نحكى، وإن شاء الله الناس كل ترجع لطاولة الحوار باش نلقاو الحلول اللي هي ماشي صعيبة.
0: بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار أعطى والي المهدي أنيس العذاري إشارة انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. مهدي الغضاب المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمهدية، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيلة.
5: تم إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المسبح البلديه المغطى بالماليه. هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو الحقيقه بشره لاهالي وشباب ولايه المهديه. الكلفه الجمليه بلغت اكثر من 11 مليار و 640 الف دينار، مده الانجاز تقريب سنه من تاريخ هذا اليوم.
0: في إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل في ولاية المنستير، تم خلال الصائف الماضية في ظرف شهرين ونصف مد الفلاحين ب 288 طن من الفضلات العضوية. وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة أن عدد المشاركين في هذا المشروع ارتفع من 10 نزل إلى 11 فلاحة و11 فلاح إلى 18 مؤسسة سياحية و20 فلاحة. وأشار إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا المشروع تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت 40% على مستوى الأعلى في المركبة، إلى جانب تطوير الإنتاج.
6: فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير. اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكي على تثمين الفضلات العضوية من النزل لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف لذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي ذوما ديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض مواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع، ثم ربح صار لهم. هنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها، وقاعدين نبرمجوا فيه البرنامج وسنا مازال كونكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيو في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهه المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي نعملوهم في جهه المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا تروزيام ايتاب من المشروع. مثلا عندنا جمعيه اخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضر لنا في مانويل مع 5 نزل في تنقيص استعمال بلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل. المانيوال هذا إن شاء الله شيقع بعد توزيعه على النزل.
0: في الرياضة، تفتتح اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 21 و2000 بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر. وستشارك بلادنا في منافسات هذه النسخة 20 للألعاب في 4 رياضات جماعية، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير، خبر ورخبر،
9: الموجة والموجة،
8: جديد كل نهار،
9: الموجة والموجة،
8: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أم كلثوم نوصل معها 8:14. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026. مازلنا مواصلين معكم الموعد كما العادة حتى للتسعة أمتع الصباح. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كل عادة في فقرة ولد بحر تكون معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح النور والسرور محمد.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم اسمها القلعاية ويظل حتى في الاسم عندها ثلاثة أسامي يظل. خلينا نبدأ بهم وبعد نحكي بأكثر تفاصيل.
2: باهي اليوم في ولد بحر محمد باش نحكيه على سمكة عندها هيبة وقوة وسرعة، ولكن للأسف محمد السمكة هذه عندها برشا ما ظهرتش، معناها هو تظهر بقلية، معناها مش كما قبل قليلة برشا وجودها ولا قليل برشا. سمكة يمكن نعرفوها باسم في تونس، في الجنوب يقولوا عليها الشلبوط، وفي الشمال يقولوا عليها الشباط ولا القلعاية. دي قلعاية لهنا راهي جاية من قلعة لندلس. سألت شوية بحارة قالوا لي جاية كوكوبيتش، دونك اللي ماشيين يصيفوا في كوكوبيتش ينجموا يلقاوها القلعاية هذيا
0: موجود
2: لقلعة الأندلس. واسمها بالفرنسية ليش، واسمها العلمي ليشيا أميا. وشكون هما دوما نفس العيلة؟ شكون معاه حكينا عليهم قبل محمد؟ هما البشي ليموني من نفس العائلة هذيا، دونك أسماك معروفة باش بالقوة والسرعة بتاعهم. ولما باش نحكيو دونك على السمكة هذية اللي هي جسمها طويل مضغوط من جنابات يعطيها شكل انسيابي يساعدها على السباحة السريعة والمطاردة، هيك عايش قلنا قوية وسريعة. ولون ظهرها يميل للأخضر الرمادي الفضي وعندها لمعة فضية مزيانة ياسر. اليوم السمكة متاعنا حوالي معدل طولها 40 سنتي، ولكن وصلت في بعض الأحيان حتى توصلت حتى شيء المتر ونص طولها إذا كان خليوها تكبر برشا. والوزن وصل حتى سجلوا فهمتني في المراجع العلمية، يعني ثم أفراد نجم نوصلوا نسجلوهم وزنوا 50 كيلوغرام. وعندها رأس قوي وفم كبير، وهذا يدل على أنها سمكة مفترسة. وسمكة صغيرة نشوفوها اليوم من نفس النوع اللي نجم في نفس الظروف المناسبة، يعني هم ظروف مناسبة يكبر ويولي مفترس بحري وضخم، فهمتني؟ وشنو هو الميزات نتاعها؟ ذيلها محمد متشعب، حكينا قبل على الذيل نتاع الاسبادونز ده كيف كيف. ذيلها متشعب يعطيها الدفع والسرعة وقت المطاردة. وهيك علاش نسميوها سمكة مفترسة هذية، على خاطر نوعية الذيل هذية يحدلنا نوع السمكة، دونك نعرفوا لي الذيل متاحها هذيك باش يخدم كل موتور باش يخليها نجم تطارد الفريسة متاحها. والمميزات متاحها زادة عندها خط جانبي اللي يكون واضح على جسمها وأغمق شوية منها، ديما عندها خط طويل هكية أغمق شوية من جسمها، وذيك اللي يميزها. فين تعيش توا محمد هذه؟ مرتبطة أساسا بالمناطق الساحلية، نسميوها سبيس بيلاجيك كوتيير سطحية. وزيدا شفناها برشا يحكيوا في الجنوب، نحكي لك في جزيرة الجربة، يقول لك قبل نحكي لك قبل كانوا يشوفوها برشا تجري في البياضة بقى يعني فيهم الرمل والطين، ويلقاوها حتى تقرب للشطوط شتعمل تجري ورا الشفاه، والشفاه هو المجل حكينا عليه قبل والبوري فهمتني كولون غمادا هذه السبيس، يبدا يتجراو في تجري ورا الشفاه هذايا، خاطر هي سمكة دونك مفترسة وتجري ورا هذايا. على الأقل اللي عندنا برشا ما شفناهاش، دونك في بحارة جربة عندنا برشا ما شفوهاش، دونك ونجم تعيش قريبة من السطح وحتى أعماق تقارب 50 متر. فهمتني؟ تلقى ظروف مناسبة خاصة في المناطق الساحلية، وين تلقى الماكلة متاحها كيما حكينا على الشفاء وعلى السردينة، خاطر هي تستقات أكثر حاجة من الحيوانات البحرية اللي هم الأسماك، فهمتني؟ تغذى أساسا على الأسماك. والصغار متاحها اللي مازالوا ما وصلوش 40 سنتي صغيرونات متاحها ينجموا يتغذوا وعزيزها على القشريات. يعني وين تلقى أسراب الأسماك الصغيرة؟ تلقى المفترسات اللي تتبعها واللي تجري اللي تجري في جرتها. والليش ولا الشلبوط ولا القلعاية واحدة من المفترسات الساحلية اللي عندها قدرة كبيرة قلنا على المطاردة والصيد، هذه أكثر حاجة. وشنو اليوم عندنا المسابقة محمد، دونك ما ننسيوش اللي عندها الذيل متشعب يخليها تنجم تجري وراء الفريسة متاعها.
0: انت مش سهلت لهم، مش سهلت لهم المسابقة، يقول اعطيتهم اعطيتهم الإجابة ما يسالش.
2: وموجودة في البحر الأبيض المتوسط، وموجودة ضمن أنواع المصطادة في تونس، فهمتني؟ وسمكة هذه عندها تاريخ في تونس محمد، ولكن على الأساس 2026 ما عنديش، ولا 24-25 ما عنديش البيانات الكاملة، ولكن على سبيل المثال البيانات تبينت يعني تسجلت حوالي 136 طن تصطادوا عام 80، نرجع بك القديم فهمتني، 132 طن 81، 206 طن 89، وصلت في الفترات 260 طن حتى في 2010 وصلنا 260 طن. ولكن مع الأسف برشا أسئلة نطرحوهم توا الباحثين، علاش ما عاش القهوة قبل السمكة هذية؟ فهمتني؟ هي سمكة هذي تحب تعيش في درجة حرارة بين 19-26 درجة. السؤال الأول، هل التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة عنده دور إن هي ما عادش موجودة في المياه متاعنا، معناها موجودة بكثرة كما كنا نلقاوها قبل، فهمتني؟ وكيف كيف؟ نتسألوا برشا لهنا، اسكو المخزون نقص؟ احنا ديما نحكيو على المخزون تاع محمد فهمتني، اسكو المخزون نتاعها نقص؟ وهيك علاش فترة التكاثر لازم نعرفوها، معناها مهمة ياسر، والتكاثر نتاعها يكون ابتداء من شهر مارس فهمتني. دونك ردوا بالنا في وقت اللي تدخل الربيع، وخاصة من مارس تبدا فترة مهمة في دورة تكاثرها. وعلاش المعلومة هذه مهمة محمد؟ على خاطر السمكة الكبيرة مش مجرد سمكة أكبر في الوزن ولا في السعر، السمكة الكبيرة عندها دور مهم في استمرار النوع كما حكينا فهمتني. وهيك علاش احترام المقاسات الدنيا للصيد والمحافظة على الأفراد اللي مازالوا ما وصلوش لمرحلة التكاثر يساهموا دونك لهنا في المحافظة على المخزون السمكي نتاعنا. دونك هو برشا أسهل يطرحوا اسكو بالحق السمكة هذه على خاطر التغير المناخي هي اللي خلت السمكة هذه ما عادش نلقاوها برشا في البحورات نتاعنا وما عادش يشدوها البحارة، وإلا المخزون نقص؟ دونك ثم برشا قاعدين يدرسوا في الباحثين يدرسوا في الموضوع هذايا. وطريقة الصيد نتاعها كنقولوا احنا ساحلية محمد، دونك فهمنا اللي في ديمايون والتريماي ديما نستعملوهم في يعني في المناطق الساحلية، وكيف كيف يصيدوها بالبالونجر، البالونجر الطفيف يقولوا عليه، ولا برنجيلي كما يقولوا البحارة الطفيف، البرنجيلي نعرفوه اللي هو عبارة على سنارات مشدودين في خيط عرفت موجودين باش نصطادوها. فما زاد يقولوا يصيدوها برشا موليني قبل نحكيو صيد الترفيهي ياسر كانوا يشدوها، دونك قالوا لي توا الصياده المختصين في الصيد الترفيهي اللي عندهم الرخص نتاعهم محمد جندي بيان اللي عندهم الرخص نتاعهم يصادوا فيها برشا جهه كوكوبيش، يعني كوكوبيتش يعني فين القلعه بين القلعه وبين غار الملح، قال لك موجوده برشا ويصادوا فيها بالموليني باش نجموا يشدوها فهمتني. وتوا نمشيو للقيمه الغذائيه نتاعها محمد كالعاده، 100 غرام من اللحم نتاع الليش ولا الشلبوت ولا الشباط ولا القلعايه فهمتني، فيه 20.5 غرام بروتين، يعني سمكه غنيه بالبروتين. وهوني اذا كان السمكه توزن 600 غرام محمد، احنا كيف نحيو الشوك والسلسول والراس وكل شيء يقعد لنا 350 غرام، دونك اذا كان واحد باش يعمل سمكه مشويه ياكلها باش يلقى فيها فوق 70 غرام بروتين، واللي هي حصة باهية فهمتني، هو رقم محترم جدا بالنسبة لوجبة واحدة في النهار فهمتني. أما السمكة ما تعطيكش كان بروتين كالعادة، نحكيو على الأوميغا 3 حكينا عليهم أون ديتاي في فقرة ولد بحر كيفاش السلسلة نتاع الأوميغا 3 طويل، حكينا عليهم على الملح درجة الملوحة كنت نتذكر شي محمد بعضنا. دونك المعطيات الغذائية عطاتنا لهنا في 100 غرام الحم نتاع الشلبوت نلقاو فيها 364 ملي غرام أوميغا 3، دونك حاجة ممتازة ياسر. وعلاش؟ خاطر هي تتغذى قلنا على الشفاء وتتغذى على السردينة اللي هما بيدهم دورهم عندهم كميات أوميغا 3 عالية. يعني باش نقول نرجعوا نحن لك الحوتة اللي كليناها هذيك بشوية بكليك لقينا فيها أبخي 70 غرام بروتين، دونك هذيا باش نلقاو فيها أبخي فوق 1200 دونك ملي غرام من الأوميغا 3 اللي هو مهم ياسر فهمتني، الدهون البحرية هذيا المهمة ياسر في النظام الغذائي نتاعنا. ونحكيو كيف كيف على كل عادة على الأسيد إيكوزا بانتا إنويك والأسيد دوكوزا إكزا إنويك، ودونك اللي يوصيوا به مختصي الأغذية باش نلقاوه، على خاطر بدنا كيما نقول كيما كل عادة بدنا ما يصلحهمش للأسف. نلقاوهم كان عند ولد بحر، وكيف كيف اليوم الشلبوط من الأسماك نلقاو فيها لوبيا والدي هجاء، كيف كيف محمد نلقاو المعادن، دونك في 100 غرام شلبوط نلقاو معادن كيما الكالسيوم 36.6 ملي غرام، الحديد موجود ده كيف كيف 1.26 ملي غرام، زنك 0.526 ملي جرام، وعنا أكثر حاجة نلقاو فيها السيلينيوم اللي هو 24.1 ميكروغرام مقارنة بالأسماك الأخرين. فهمتني؟ دونك البارح ده كيف كيف حكينا على بوشكارة في برشا سيلينيوم عالي، كيف كيف سمكة هذه نلقاو فيها سيلينيوم، وبالذات المعدن هذية مهم يدخل في وظائف مضادة الأكسدة، دونك أنتي أوكسيدان ناتوريل، ويعاون جهاز المناعي والغدة الدرقية، دونك نلقاوه في ولد بحر، وإن شاء الله ترجع لنا محمد باش نجمو نلقى فيها الحاجيات اليومية بتاعنا والحاجات اللي يوصي بهم مختصي الأغذية. وعلى زيد محمد في السمكة هذه دونك باش نحاول لقينا فيها البروتيين، البروتيينات يعني الأحماض الأمينية المهمة في البروتيينات، وزيد كنا فيتامين أ في السمكة هذه، من ثم الحاجات اللي لقيناها هو الفيتامين أ. دونك نقولوا الفيتامين أ لقيناه بقرابة 9.68 ميكروغرام في 100 غرام الحم نتاع الشلبوط هذايا، يعني كي نقولوا الشلبوط والا القلعايه ولا الشباط ولا الليش باللغه الفرنسيه، ما نقصدوش فيها بروتيين، نحكيوا على مجموعه متكامله، دونك بروتيين اوميغا 3 سيلينيوم حديد زنك كالسيوم وكيف كيف الفيتامين أ. فهمتني؟ وهوني نجم نقول للمستمع اللي 100 غرام اللحم الليش يعطيك حوالي دونك اللي تحتاجه، معناه يحتاجه الإنسان في اليوم من الأغذية المهمة لجسمه اللي يحتاجهم باش يعملها الحصة اليومية اللي يحتاجها. فهمتني؟ أما سعر محمد التوى 2026 ما عنديش عليه حتى، ما لقيتش خاطر مش موجوده تتباع، يظهر لي كل صيدة نتاع الترفيه هما يصدوا فيها. وصل السوم في 2014 لقيته 21 دينار فهمتني، في قلعه لندلس وصل 21 دينار سوم الكيلو فهمتني. وثم دراسه على القلعايه على السواحل التونسيه صنفت القيمه التجاريه نتاعها عاليه فهمتني، ولقينا الاسواق 21 دينار الكيلو، ولكن ما ثماش حاجه اخرى فهمتني على الاسواق توا. والحم القلعايه دونك القلعايه ولا شلبوط مناسب برشا للطبخ فهمتني، وما انها سمكه كبيره نجم نعملوها ديفيلي ولا ديترونش فهمتني، وهي سمكه لحمها ينجم يتوظف في برشا اكلات فهمتني. قالوا لي الكسكسي نتاعها بنين، المكرونه، واهم حاجه قلعة لندس البحارة قال لي طاجين الشلبوط بنين على الاخر. انا ما ذقتوش الحقيقة محمد، اول ما نلقاها سمكة هذي نطيبها نكلم محمد نعطيك نكلم سامي رجعت المنافسين نقول لهم اسكو بالحق طاجين السمكة هذي نتاع الشلبوط بنين والا لا. هذا هي سمكة اليوم. دونك لهنا جيت محمد باش نقول كلمة بركة، ان شاء الله مش التغير المناخي هو اللي اثر على وجودها فهمتني، ان شاء الله ترجع السمكة هذي، يحبوها برشا خاصة هوني في ولاية بنزرت، ونحكي على قلعة لندلس هذيك ان شاء الله نلقاوها قريبا ان شاء الله للاسواق. يمكن طريقة الصيد تغيرت ما نعرفش، ولكن هذه هي اليوم سمكة الشلبوط اللي حكينا عليها، وان شاء الله ومزيلة ياسر ومفترسة ياسر، وما ننساوش يا جماعة الحلقة الإجابة فهمتني راهي سمكة تحب المطاردة. اوكي ما سهلت لهمش برشا اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نوزت، يعطيك الصحة، شكرا لك. موعدنا ان شاء الله يجدد معك غدوه كما العاده في نفس التوقيت. دقيقتين يفصلون على معرض الصحف التونسيه، ونرجع لكم في النصف ساعه الاخير من بشائر الصباح. تستناو على عين المكان اليوم مع اسامه سعد، باش نمشيو كما العاده لجمال. اليوم باش نحكيو على الزقوق مع قروب المولد النبوي الشريف، باش نحكيو على اشنيه الحركيه واشنيه خاصه الاسعار مع أسامة، وطبعا نشوف شكون الفائز وإلا الفائزة معنا في مسابقتنا اليوم. مازال عندكم تقريبا ربع ساعة درجين باش تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: إشهار ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
5: مريق؟ لا، اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
4: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
5: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
4: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقه مدام، جوست خنزيد ونفقدوا العجالي.
4: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
5: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
4: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
5: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
4: اي بي
5: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت بين المبادرة المواطنية والمسؤولية البلدية، وكتبت الصحيفة في مشهد يومي لم يعد خافيا على أحد، تتراكم الفضلات في أغلب الأحياء والفضاءات العامة لتشوه المحيط وتطرح أكثر من نقطة استفهام حول واقع النظافة والعناية بالبيئة والأطراف المسؤولة عن هذه الإخلالات، إلا أن هذا المشهد القائم لا يخلو من نقاط مذيئة ومبادرات تبعث على الأمل وتستحق التنويه، وفي مقدمتها الحملات التوعوية للنظافة التي بادر بها مواطنون وناشطون وجمعيات ومكونات من المجتمع المدني في عدد من المدن والجهات. وأكدت أن المجتمع متى توفرت الإرادة قادر على التحرك والمساهمة في معالجة بعض الإشكاليات التي تؤرق الحياة اليومية للمواطن. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في مجلس وزاري مضيق النظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للتوقي من موسم الأمطار، ومواصلة لتطوير شبكة الطرقات مشاريع كبرى للصيانة والربط بين الجهات ودعم التنمية. وخلال النصف الأول من هذه السنة الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار، وتونس من أكثر البلدان استهلاكا بمعدل 241 لتر للفرد الواحد سنويا. قطاع المياه المعدنية حيوي ويحتاج إلى اهتمام أكبر. وفي المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي مراهنة على مضاعفة المبادلات إلى مليار دولار ودفع الشراكة نحو الاستثمار. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: في ندوة صحفية الإفريقي يقدم منواله الاقتصادي، توفير 30 مليار سنويا وتسويق جماهيري للعلامة التجارية للنادي. وفي الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 منتخب الكرة الطائرة يستهل المشاركة بالفوز على الجزائر. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: خيار وحيد في مواجهة خطر المخدرات الداهم، الردع والوقاية. وكتبت الصحيفة: لا يختلف اثنان في بلادنا في أن المخدرات أصبحت مشكل صحي واجتماعي وأمني حقيقي جاثم، وتداعياته سلبية كارثية داهمة تهدد المجتمع والدولة، علاوة على كونها تعصف بحياة عدد لا يستهان به من التونسيين، أغلبهم للأسف من الشباب واليافعين، وهو ما يحتم على الجميع ليس أطلاق صفارات الإنذار فقط، وإنما مباشرة الحلول الردعية والوقائية في نفس الوقت. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: النمو الاقتصادي في تونس يرتفع بنسبة 2.3%، تونس في طريق مفتوح لتحقيق نمو مستدام. ورئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم البرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار. وبتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة يواكب حفل افتتاح الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. وفي أخبار أخرى، رئاسة الحكومة تعلن يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين في الصفحة الأولى: إنهاء الإضراب المفاجئ لناقلي المحروقات، توابير وغضب واختناق مروري، وملاحقة المحتكرين متواصلة، وتسجيل 3000 مخالفة اقتصادية، حاجز 186,000 لتر من المياه المعدنية. وفي المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الهندي، دعوة للارتقاء بالمبادلات التجارية ودعم الاستثمار. وفي اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، ماجد الرومي تنثر الفرحة من تونس إلى لبنان. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: توعدها بجحيم اقتصادي بعد الفشل العسكري، إيران تتحدى جنون ترامب. والصحيفة تعنون في هرمز بعنوان هرمز الورقة الأخيرة: ترامب الضغط على عمان لخطف ورقة النصر من إيران. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول الطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: سعاد ماسين وصلوا معها 8:46 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا هالجمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بيك. شكرا على حضورك معنا أسامة سعد كما العادة من جمال اليوم.
2: من جمال كالعادة محمد. ريحة المولد ذات هب محمد.
0: لك عاوش مازال نهايرين.
2: نهايرين فوالا غمض عينك وحلا هذا هو. دونك احنا موجودين في جمال في احدى المحلات لبيع الفواكه الجافة ولبيع التوابل ولبيع الزقوقو. الزقوقو يا محمد اللي كل عام نقولوها وغاليها ورخيصها وغاليها ورخيص. واحنا نعرفوا اللي يراو في الاخر بكل التوانسة باش تاخذ الزقوقو باش تاخذ الكسسوا معنا الزقوقو المرحي والا الزقوقو العادي اللي هو الحقيقه كتخانا اني عند زيارتي حتى في وسط معنا في وسط الجمعه زرت بعض المحلات ونلقى برسك كلهم يعني نفس الاسواق ما بين ال 51 ال 49 ال 48 الكيلو نتاع الزقوقو. هذاك علاش اليوم كما قلت موجودين في احدى المحلات بحذا سي محمد باش نحكيوا اكثر تفاصيل مع الزقوقو مدى إقبال التونسي على الزقوقو واللي ديجا حسب ما قال لي أنه ما زال شوية كالعباد ما بداوش ما فماش كالإقبال الكبير على أنه السبت ولا حد يبدأ فم الإقبال بتاع الناس وقتالي تبدأ ديجا مرتاحة العباد وتكون عندها أكيد الفلوس عندها. أكثر تفاصيل مع سي محمد. صباح النور سي محمد.
3: صباح الخير. صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. صباح النور.
3: بيك. صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. شنو الأجواء عندك أيه الأيامات؟
3: والله الأجواء كنا سيكون لبس الأجواء مزلت كما قال لك سي أسامة. الأجواء تبدأ بنهار السبت إن شاء الله نعطي حد كاكا الناس تبدأ مرتاحة وتخلص في شهريات ولا ياخذ أفونس ولا ياخذ كذا
0: يعني الإقبال الإقبال مازال ماهوش مش بالكدا مش برشا ما فماش برشا
3: الإقبال حركة. شوي وبرا مازال كما قلت لك الإقبال يبدأ بالنهار السبت إن شاء الله غدوة ونهار لحد وديجا بنهار اثنين نهار ثلاثة كاكا كان عشنا ربي يحيينا بخير
0: إن شاء الله. شو الأسعار أي؟
3: الأسعار سي محمد هذيك هي تتراوح من 48 حتى فما شكون حتى اللي يبيع ب 55 هذيك هي الأسعار.
0: مش غالي شوية؟
3: غالي غالي بالنسبة أنواع هي راهو فما نتاع 48 برسك عملناه الراس سي محمد.
0: أي هو ما فماش فرق كبير. فماش فرق كبير.
3: ما فماش فرق كبير عملناه المعنى ما فماش حاجة عملناه راه على فكرة حتى في تونس وصلت 70,000 راهو الكيلو.
0: تقول انت سناء ابرك شوية.
3: ابرك شوية نحن متنفسين ابرك.
0: والفاكهة كيما عملناه ولا اكثر شوية؟
3: هذيك هي كيف كيف. هي سكرت علينا ليبيا شوية وكذا ما براسك نفسها هذيك هي. كي يجينا هيك خدمة ولا حاجة كذا ديما الاسوام تطيح اللي ماكس باش الاقبال يكون خير ونرفقوا بالمواطنين و
0: اعطيني فكره على سوام الفاكهه عندك اليوم كيفاش ترى
3: باه شنو في اللوز مثلا
0: اي في كل شيء نعملوا دوره معك
3: باه في اللوز فما سيدي فما انواع من 35 حتى نمشي معك ل 47 اللوز البفراوه تمشي من 48 توصل حتى ل 58 الزوزه فما من 38 حتى توصل حتى ل 50
0: نعم
3: اسوء معنا البندق طالع شوي البندق في 180 تو
0: 180
3: 180
0: سير
3: بندق سير بندق حتى الفندق زاد باهي يتراوح بين 85 حتى يمشي ل 120 انواع معنا برشا انواع
0: انا الغالي انا هم تاع تونس ولا اللي جاي من برا
3: الحال التونسي ديما غالي التونسي ديما غالي
0: ايوا تقريبا ما فماش فرق كبير بين بين بين عمناول وسنا
3: لا نفسها باذن الله
0: ياك هاو شوية شوية المواطن التونسي وإن شاء الله يعيد ويعيد على
3: ربي يكون في عون العباد
0: إن شاء الله. شكرا ليك سيدي تحية ليك وإن شاء الله ربي يعينك. نرجع معك أسامة.
2: محمد نسمع فيك. كما قال محمد على أنه التونسي في الأخر بالكل يعني بشي يعطي ثمهم شي يعمل عصية زبوق وأكس حيفة ذيك بش تكون مزينة بشوية فلدق شوية
0: هكذا 100 جرام 100 جرام
2: 100 جرام
0: شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لك أسامة, تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال. إن شاء الله مولدكم مبروك, وبالمناسبة هذه بتبيع حانا من تاوى نقول لكم إن شاء الله مولد مبروك, مولد مبروك للعائلة الكل. وصديق من ألمانيا بسام بوسلامة نسلم عليه برشا, واللي سلم بيدو على عائلته في سوسة, ونسلم على كل مستمعين الحقيقة اللي يسمعوا فينا خارج تونس. نعرف خاصة في الأعياد وفي المناسبات هذه تبدأ صعبة شوية وتزيد تصعب الغربة شوية. ربي معكم وتحياتنا لكم الكل. أي سيدي, السؤال متاعنا نذكروا بيه سؤال سهل برشا, كان في علاقة بفقرة ولد بحر اليوم, والسؤال على القلعاية, ونسألوا على ذي القلعاية. برشا منكم جاوبوا, تقريبا أكثر من 600 يظل اليوم شاركوا معنا, يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا ودخلتوا عملية القرعة باش تجاوبوا بصحيح وتحاولوا تربحوا البوند شاب قيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. لكن عملية القرعة بتبيع نختاروا فائز وإلا فائزة. الإجابة صحيحة هي الذيل متاع القلعاية, كما كنتوا سمعتوا مدام نوزت يعني زادت سهلت عليكم وعطتكم الإجابة صحيحة في وسط الفقرة. الذيل متاعها متشعب وقوي, ونقول مبروك لرحاب بن سعيد هي الفائزة معنا اليوم. رحاب بن سعيد مبروك عليها الفائزة معنا, بوند شاب قيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. شكرا لكم أيضا اللي صوتوا واخترتوا معنا الغناية اللي نختموا بها, ومن غير مفاجآت الغناية التونسية صريحة هي اللي باش نختموا بها اليوم في الغربة فناني. هذه الغناية اللي اخترتوها باش نكملوا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع, شكرا على المشاركة, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا في الثلاثة سوايع هذوما. موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. ما بقالي كمش أقولكم, إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: التاسعة صباحا هنا بإذاعة المنستيرة. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي لشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 صباحا للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. فتحت وزارة التربية عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للسنة الدراسية الجديدة مساء أمس. وأعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت دينار وبطاقات دفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي دي دي ساتا والرمز نجمة 181 دياز. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 25 من أوت. تشارك تونس في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 3 سبتمبر القادم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضية، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2000 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر رياضية. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي هذه العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جهته وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد أزكى الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. حصتنا باش تكون استثنائية بإذن الله، خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدث عن الاحتفال، تاريخ الاحتفال، مظاهر الاحتفال وحكم الاحتفال. مهم جدا باش نتحدثوا على هذه المناسبة الشريفة، وخير من يتحدث لنا على هذا الموضوع هو سيدنا الشيخ منور المداني، اللي رحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ، وكل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي وطابت أوقاته بكل خير.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ، طابت أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وكل عام ونحن بخير. بطبيعة إن شاء الله تتجدد مثل هذه المناسبات، وربي يحينا بخير جميعا. ذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدثوا بمناسبة هذه المناسبة الشريفة وهذه الذكرى الطيبة. كما قلت باش نكروش أنفسنا، لأنه العديد من المستمعين يعرفوا يعني تاريخ الميلاد متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا المعجزات اللي رافقت ميلاده وما إلى ذلك. صحيح باش نتحدثوا يعني باختزال فقط، لكن فما خنقول معاني أخرى باش نتحدثوا فيها في هذا الموعد، لأنه مهم جدا. سيدنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الزحام، مهم أنه نتحدث عليه ونتبع سيرته ونجتنب نواهيه، مش فقط الاحتفاء والاحتفال كك يعني بذكرى مولد، مهم جدا وراء الاحتفال يعني العديد من الأشياء. سيدنا الشيخ
1: صحيت هذه المقدمة اللي قدمتها، بارك الله فيك، من أعز ما قدمت،
0: بارك الله فيك،
1: وما أحسن ما قدمت.
0: عايش
1: هاني باش نعطيك حوجة توا.
0: تفضل.
1: قبل نبداو نتحدثوا باش نعطيك 5 أبيات في مدح الرسول.
0: بارك الله. إيه
1: اش يقول الشاعر؟ فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت تأدب أيها القلب للنبي. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله، ذاك هو النبي. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي.
0: الله الله، اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ به، لأنه العديد من القصائد اللي مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية بالبردة، قصيد البردة لكعب بن زهير. ثم تلتها العديد من القصائد، ولو يتسموا فيما بعد نهج البردة. يعني لأنهم خذوا نفس النهج منهم الإمام البوصيري، أحمد شوقي كذلك، حتى في وقتنا الحديث بردة تميم، مشاعر معروف جدا كذلك في الوقت الحالي وعصرنا الحديث، عمل زاد اقتداء ببقية الشعراء قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاعر الرسول هو حسان بن ثابت،
1: حسان بن ثابت شاعر الرسول، وغيره عبد الله بن رواحة شاعر الرسول وغيره.
0: يعني الشعر مش محرم سيدنا الشيخ، نبدأ
1: الشعر حلال محلل خاصة في مدح الرسول. وكي بديت سيادتك انت اول ما بدي البردة والهمزية الامام البوصيري من العلماء من الصلحاء من اهل الله، وجاء وبعتالي جي النبهاني، امام يوسف النبهاني، تو ناخذوا شوية من القصيدة متاعه حول المولد. جي احمد شوقي، او احمد شوقي ايش قال؟ قال اني مانيش كي البوصيري باش نعمل البردة، اما اعمل
0: نهج
1: البردة.
0: صحيح.
1: وعملها من أروع ما ثم، ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي.
0: والبداية كانت ديما بالغزل،
1: بالغزل لابد
0: منها، اقتداء بكعب بن زهير، لأنه وقت
1: بانت سعاده، فقد باليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول.
0: هو والرسول منهاش وقتها، رملا في الغزل في الحبيبة بتاعه،
1: أقره على ذلك وبدأ ويسمع فيه
0: منهاش
1: سعاده من الرواية التي قالت قدام الرسول سيدنا وقت اللي وصل بالقصيدة هذه. قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول.
0: هو قال في البداية من سيوف الهندي، والرسول
1: رسل
0: حاله قالوا من سيوف الله،
1: لأن الرسول ذواق في الشعر، يعرف
0: الذواق. وكان في هذه الرسول تكلم معه، دليل أنه راضي على البقية،
1: وراضي على البقية، وأقره ما خطر لو كان ما أقره يقولوا ما تقولش،
0: وتقول
1: ما أقول الله. وقت اللي قال البيت هذه: إن الرسول لسيف يستضاء به،
0: مهند من الهندي،
1: من سيوف الله مسلول.
0: هو قال من سيوف الهندي، والرسول صلى حاله.
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام كان قاعد وعنده البردة، عنده البردة كما البروس متاعه، كما نقول
0: عباءة،
1: وقف سيدنا وما أدراك، نحى البرنوس ولبسه له
0: فعلا. والبردة ما زالت موجودة اليوم، الناس هذا
1: في الناس يقرأوا في البردة،
0: في لا في البردة بيدة، يعني الرداء متاع الرسول موجودة في تركيا في المتحف.
1: البردة هذه ثم تاريخ البردة مرة أخرى تحدثوا عليه، ونمشات وشكون اشراها إلى آخر، موضوع طويل، هو الحقيقة يطول بين الحديث. أما البردة والهمزية توا في جامع زيتونة وفي غيرها من الجوامع، دوبل دخل شهر ربيع الأول، والمحبين للرسول، يا سي شكري أني ركز على المحبين للرسول، كل ليلة البردة والهمزية والقصائد والمديح
0: والأذكار والمدائح،
1: والأذكار تو ما شاء الجوامع متاع برتوس تغلي تغلي بمديح الرسول.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على ما قلت الكل وما تفضلت به. خلنا ننطلق من البداية. احنا بطبيعة نعرف ولي الرسول صلى الله عليه وسلم من مواليد 12 ربيع الأول سنة 571 ميلادي بمكة، عام الفيل.
1: عام الفيل هذا كان وقت الميلاد متاعه،
0: الميلاد متاعه، والعام ذا اللي حاول فيه الجيش أبرهة هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طير أبابيل أهلكتهم ومنعتهم. يعني هذا باش يكون تاريخ قد دقيق. وكما قلنا في البداية، وما نشبش نطول ياسر الموضوع ذا، لأنه يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات، مش في مكة فقط بل كذلك في بلاد المشرق والمغرب
1: كل،
0: يعني كل النور اللي شافته الوالدة متاعه وقت اللي يعني حملت به، وخرج منها نور أضاء قصور يعني بصرة من أرض الشام، ومعناه يعني ولد رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على الأرض
1: وأصبعه إلى السماء
0: كأنه أنه يسبح. وعند ولادتي رأت بعض النسوة التي كنا مع نورا أضاء بين المشرق والمغرب حسب قولهن، وقيل أن النجوم ظهرت، يعني
1: هبطت
0: نجوم كأنها تدنو، كأنها اشتهبت عليهم،
1: قالت سحبتهم باش يطيحوا عليا.
0: وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مسرورا، أي مختونا، مقطوع السرة،
1: حاضر باش، نظيفا ما به قذر، نظيف سيدنا تولد.
0: وعند ولادته أخذه، وإحنا علاش قلنا مرور الكرام هذوم، بعدش نحكيه في حاجات أخرى، جده عبد المطلب، ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه السماء محمد.
1: أيوة هذا تو بعتلي نوصف كيفاش هزوا جده ودخل به إلى الكعبة، تو ناخذوه هذا.
0: ناخذوه. قيل كذلك أن في ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وسقطت منه
1: 14 شرفة.
0: وكان في ذلك إشارة إلى أنه يعني يملك الفلس ولا يحكمهم 14 ملك،
1: 14 ملك بعدها وفات دولة الفرس،
0: سبحان الله.
1: أي.
0: ويقال أنه كذلك الأصنام المنصوبة في الكعبة تهاوت وانكبت على وجوهها، طاحت الأصنام وارتجت. يقال أن بحيرة ساوى اللي كانت تسير فيها السفن غاضت وجف ماؤها،
1: شاحت شبيك،
0: وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 سنة،
1: 1000 عام هما يوجدوا فيها
0: النار متاع، يعبدوا فيها
1: 1000 عام، والعباد توجد فيها وما طفتش، وليلتها اللي تودد الرسول طفات،
0: سبحان الله. ومعجزات عديدة أخرى وعديدة جدا، نذكرنا البعض منها فقط.
1: تعرف سيدنا خلش عنده من معجزة ولا لا؟ لأبوهم أصحاب السيرة، الكتب بتاع السيرة، 2000 معجزة
0: 2000
1: معجزة.
0: باهي سيدنا الشيخ باش نبداو بتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والحقيقة المسلمين هناك فهم اختلاف، لكن يقال أنه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني الاهتمام تاعه بدأ ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
1: أيوه.
0: وقت اللي كان يصوم يوم الاثنين ويقول هذا
1: أيه.
0: يوم
1: ولدت فيه. خطر سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله علاش أنت تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. أش عمل فيه الرسول اليوم اللي تولد فيه؟ فرح باش بالعبادة. شنو العبادة متاعه؟ الصيام.
0: يصوم.
1: صوم.
0: احتفال. احتفال. شكل من الاحتفال.
1: باليوم المولد متاعه. شوف شكري، العلماء تحدث على مولد الرسول، العلماء الأبطال، الناس اللي هي تعرف قيمة الرسول وعظمة الرسول وشكون الرسول يعرفوه. علاش؟ خاطر قرأوا الأحاديث، قرأوا السيرة النبوية، قرأوا القرآن، عرفوا شكون ولا نزل عليه القرآن. نزل القرآن على شكون سي شكري؟
0: سيدنا
1: على سيدنا صلى الله عليه وسلم. توا ألا نزل عليه كلام ربي بكله. ماهوش شخصية قوية عظيمة نحتفل به ونحبوه ونعزوه. سيدنا عليه الصلاة والسلام ألا قال لنا الأحاديث النبوية ونظف لنا أكل طغيان متاع الجاهلية وكالتخرويض متاع الجاهلية، وأعطانا معناها شريعة سمحة نظيفة. قال ليلها كنهارها. مش نحتفلوا به برك، نحتفلوا به مش بليلة برك، راهو
0: على طول
1: العام كامل نحتفلوا به. هو كما نقول معناها الإمام النبهاني شو يقول سي شكري؟
0: قول
1: في القصيدة متاعه، يقول كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموعة، وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع، وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار، إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. وبعتلش يقول يا هل ترى هذا يسوء أحمدا، أو هل تراه يرضي الصمدا، فددك نفسي أعمل ولا تخشى الردا، وكرر المولد ثم المولد، تعيش سعيدا وتمت في سعدي.
0: الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
0: هو رحمة للعالمين،
1: وما نحتفلوش بيوم المولد متاعه.
0: أش نحكي ولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ لكن مظاهر الاحتفال أنت تذكرت يعني البعض منها، سيدنا الشيخ، المداح، الأذكار، قراءة القرآن، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الأناشيد، حتى الذبائح والإطعام، ما فيها باس. إحنا يعني مظاهر عديدة مش كان وباهي فرصة إحنا فرصة بربي. سيدنا الشيخ تفضل، حبيت تقول حاجة أخرى؟
1: لا باش نقول لك، أنا
0: قولي
1: العلماء باش نعطيك علماء الأبطال شنو كتبوا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
1: ثم واحد من العلماء ألف تأليف سماه كتاب التنوير في مولد البشير النذير. ثم واحد آخر عمل كتاب وكتبه كتاب آخر سماه حسن المقصد في عمل المولد.
0: يعني
1: مثال مش قلت. ثم كتاب آخر اسمه قصة المولد. هيك اسمه قصة المولد. شكون ألفه؟ هو مش أقول لك عليه، تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد طاهر بن عاشور متعنا رزقنا. وشكون حقه حقق قصة المولد هذايا؟ الدكتور نجم الدين المدني، هو اللي حقه.
0: ابن سيادتك سيدنا الشيخ
1: ولدي. نعم. ولي
0: تحية ليه بالمناسبة، وربي يبارك فيه وفي علمه إن شاء الله،
1: وعلمه وربي يبارك فيه. كل حال، وشكون اللي ألفه؟ الشيخ طاهر بن عاشور. وما أدراك
0: صاحب كتاب التحرير والتنوير.
1: التحرير والتنوير
0: ويعتمدوره في الشرق سيدنا الشيخ التو في تفسير القرآن، ومن أكثر خلينا نقول التفسير اللي قاعدة يعني خلينا نقول يؤخذ بها في الشرق كتاب ذا الشيخ طاهر بن عاشور والعلامة طاهر بن عاشور.
1: الشيخ طاهر بن عاشور مش عالم تونس، رد بالك، عالم في العالم أجمع،
0: عالم إسلامي،
1: عالم الإسلامي أجمع الشيخ طاهر بن عاشور. وألف عديد التأليف وهو من أبطال العلماء ويعمل قصة المولد موجودة في المكتبات اللي يحب يمشي يقرأها.
0: يعني لا احنا قاعدين نحكيه على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لانه تو تعرف وقتنا ذا اختلط الحابل بالنابل والناس كل تدلي بدلوها والناس كل تحب تحكي في الموضوع وهذا عيب وهذا حرام وهذا بدعة نحكي عليه ونعرف متقلق منها الكلمه ذي مش تقلق
1: شيء
0: منحبش
1: ولا بنحبها
0: وانا مش حاب نستفزك لانها مناسبه طيبه ذي وشريفه لأنه كما قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم نهار الاثنين يقول النهار هذا يتولد فيه هذا مش احتفال
1: نعم سيدي
0: الفاطميين يعني احتفلوا بالمولد النبوي الشريف كان ذلك في القرن الرابع هجري
1: صحيت
0: يوزعوا الحلوى ويعملوا خطب في الجامع الأزهر وما إلى ذلك في عهد الدولة الأيوبية كان بشكل منتظم ومن مظاهر الاحتفال كما قلنا الذبائح والطعام الكثير وكذلك الأناشيد والأذكار طعام لفقراء والمساكين والمحتاجين كذلك في عهد الخلافة العثمانية كانت يحتفلوا بقراءة القرآن وذكر قصة المولد النبوي الشريف ثم الأناشيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من مظاهر الاحتفال.
1: أزيدك حاجة أخرى، الإمام السبكي وما أدراك، الإمام السبكي من العلماء الأعلام كانش يعمل، هو الإمام بيدو السبكي وقت اللي يجي ليلة المولد يبرح على العلماء، العلماء أعلام أبطال غوال مش سهلين، يبرح عليهم الكل ويقعدوا في جامع وتلقاهم يتحدثوا على السيرة النبوية وعلى أخلاقه وكذا ويمكن شكون ينشد يقصد من جملتهم مكن منشد صوته جميل ياسر قال برشا أبيات من شعر الإمام الصرصري الصرصري هذا من مداح الرسول نلقوه القصائد بتاعه موجودة في كتاب المجموعة النبهانية نلقوه شو يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. هو قال الكلمة هذه المنشد والإمام السبكي بيده وكل علماء الكل وقفوا الناس كل وقفت علاش
0: إجلالا.
1: تعظيما وإجلالا للرسول
0: صلى
1: العظيم
0: الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام وقفوا قعدوا واقفين وقعدوا يصليوا على سيد النبي ويذكر في سيد النبي والياسي شكري والناس صلي على سيد النبي ودبوحة تسحب
0: رأيه يلزمنا قدوتنا وسيدنا وشفيعنا كلام هذا بيت نتحدثوا احنا على نتحدثوا على الحكم هذا خاطر احنا قاعدين مهدوا للموضوع هذا والناس كلها تحكي تو وتتحدث ولهذا يعرف الحلال والحرام ومازال صلى ركعتين في الجامع مش يجري قال حرام ومن عشنوه نعرف كيف هذا الحرام نتحدثوا فيه من بعد مظاهر الاحتفال احنا يعني توارثناها على جدودنا
1: بالطبيعة.
0: اليوم الناس هذا نتفكر وانا صغير يعني بالطبيعة تو نحكيه يعني فما لما ليلة المولد ساعة الذكر والمدائح والنشيد ومن بعد نهار المولد فما خطبة المولد يعني جرت العادة انه الامام يعمل امام الجمعة يقوم بخطبة واذكار وتفريق الحلويات والمرطبات ومشروبات وما إلى ذلك
1: عيد راهو
0: عيد والله عيد
1: عيد عيد عيد الإسلام راهو اسمع لو كان مش ليلة المولد ما يجي حتى عيد
0: نتفكرك القصيد قريناها وإحنا صغار ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهود يبعثيه من جديد يوم عيد خير عيدي وإحنا صغار في المدرسة ذي حفظناها نتفكر الوالد حفظها لنا الله يرحمه ونعمه كنا ندرس عليه في المدرسة الابتدائية وعنوان يعني المحفوظات هذه ليلة المولد النبوي الشريف تو تفكر على العنوان قراءة القرآن بطبيعة فرصة للإنسان
1: باش نحتفلوا احنا باش نحتفلوا باش طيح ورديح نحتفلوا بقراءة القرآن ونحتفلوا بالسيرة النبوية كيفاش سير سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: خطر فرصة لأن وكل الوليدات الصغار توك لم يعرفوش باش ندربوهم ونعلموهم سيرة سيدنا مش ياخذوهم يوم توم فما عزوف على القراءة قبل والله كنا وإحنا صغار يعطونا القصص ويعطونا تاع سير الأنبياء والمرسلين نقراوهم كتيبات صغيرة توا الانترنت وما عادش فما كتب يقراوهم وما عادش فما قصص والانترنت تبعوا في حكايات أخرى
1: ما يحبوش يقرأ الناس ما تحبش تقرأ
0: إحنا فرصة لك الوليدات باش نرجعوهم نقلموهم في الطريقة في المسجد ولا في المصلى ولا في اللمك في أي مكان.
1: في الجامع
0: ويجاو أسمعوا كيفاش قصة مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم. ونحكيولهم
1: ونحدثوهم أو سيدنا شكون هو، هو أبوه شكون، هو أمه شكون هي، أو قداش عاش، أو شو جابنا، أو أعطانا شري الأخلاق متاعه، وقال ما تكذبوش ما تقمروش ما تسرقوش. هو نعطيه أخلاق سيدنا وسلوكه وتربيته. سيدنا عليه الصلاة والسلام رباه ربي، يا سي شكري قال أدبني ربي فأحسن تأديبي.
0: صحيح.
1: أحسن تأديبي مشتهر،
0: ويلزمنا نتعلموا عليه وناخذوا عليه. نقرأ القرآن، المداح والأذكار كما قلت أنت، قصص متاع سيدنا متاع المولد وغيرها، حتى نحكي على الهجرة، فرصة نحكي على المصاعب والمتاعب اللي اعترضته من قريش وقت الهجرة، وكيفاش يعني الصحابة سبقهم وتهنى عليهم ومهم رأوا. فما بصراحة احنا في تونس دخلوا حديث في حديث سيدنا الشيخ كبار ولي وجه الحكاية هذه،
1: كبار ما يسر.
0: تسألوا في سؤال في الرياضة ولا في الفن ولا في حاجة يجاوبك فيسع. تسألوا سؤال في حاجة فارغة يجاوبك فيسع. قل له على سيدنا قتش ولد
1: ما يعرف،
0: وقل له كيفاش الهجرة صارت
1: ما يقولوش،
0: وقل له شكون رافقه، وقل له كيفاش معناها سبق له، وكيفاش خلى علي بن أبي طالب في بلاسته يعني فداه علي بن أبي طالب، وقصص عديدة وعديدة جدا هذه اللي كنا نحفظهم اللي احنا صغار ونعرفوها.
1: ما عادش تو
0: شفت كيفاش،
1: وما نحبوش نقراو،
0: ما نحبوش
1: وما نحبوش نتعلموا،
0: خاصة
1: على الرسول،
0: على الرسول الأكرم
1: سيدنا. تو نعرفوا الملاعبين كل
0: كل كل يعرفوه،
1: الملاعبين أودي كبير
0: برشلونة والريال
1: حتى ألا يحبوا على حصيرة. يقول لك الملاعب الفلاني وقدش يخلص وقدش يعطيه وشو عمل،
0: مش فانسى برك في الخارج
1: يودي الداخل والخارج حتى ليدبوا على حصيرة.
0: يعرفوا
1: أكثرش
0: كل شيء
1: من هيك. يعرفوا كبار صغار نسير رجال يعرفوا كل شيء. وقت اللي يجي يتحدثوا على الرسول كانوا العدو الأكبر متحن،
0: والعياذ بالله
1: يحبوش يتحدثوا عليه
0: الرسول والعدين ولا مناسك والعبادات. قلوا قداش من عرشاني الركعة قداش فئتي ولا صغار توا
1: ما يعرف حد شيء.
0: وبوه تلقى فرحان بيهم لبسوا مريول الفريق الفلاني وشاريه له بألاف الدنانير. لا المشكل ولا مئات الدنانير ما عرفش كيفاش قلتها. يعني متفاهمين فيه هذاك صح عليه، باي تحب تغرموا بالرياضة متفاهمين
1: يا ودي غرم بالرياضة ما قلناش
0: بالتوازي احنا قلنا
1: ما تنساش رسولنا. اما اقوى الرسول ولا الرياضة؟
0: والله ما نعرف.
1: اما تغرموا بالرياضة وإلا برسول الله. اما تغرموا بالرياضة ولا بحب ربي والاخلاق الباهية
0: غرموا بهم الكل
1: غرم.
0: أما مش تهربوا تماما،
1: تتلموا حنا الأشياء ذي وتجيب لنا الرياضة ولا مانيش ضد الرياضة
0: بالعكس احنا مع الرياضة ومع الفن ومثال خلي تغرموا مع الأنشطة الرياضية والأنشطة تحب تدخلوا النادي تحب تدخل صح عليك
1: كله باهي.
0: أما تنساش الجانب الديني والدين ولا تناسي يا سيدنا الشيخ
1: ولا ناس ناسينه ما يحبوش يتلفتوا له ما يحبوش يقراوا والبات ما تحبش تخري. هاو شنو النتيجه؟ هاو البركاجات
0: والانحرافات،
1: هاو الدروغ، هاو الفساد.
0: شفت؟
1: لا هالعباد هذه يا سي شكري نقول لك حاجه، الفساد فسدوه
0: افسدوه يعني افسد بالفساد،
1: افسد بالفساد.
0: كان الانسان ما عندوش
1: حد باش نراو احنا شو ثمه ولا لا. ارجعوا لربي، ارجعوا لسيدنا، ارجعوا لاخلاق رسول الله، ارجعوا لحب البلاد. شكون غرمنا احنا بحب البلاد يا شكري؟
0: سيدنا
1: هو رسول الله.
0: صحيح.
1: وقت اللي يقول حب الوطني من الايمان، وقت اللي نرجعوا لسيدنا عليه الصلاه والسلام تلقانا حبينا بلادنا واحترمناها مش نخربوا فيها.
0: احنا للاسف والله العظيم والله كلامك صحيح سيدنا الشيخ، وللاسف معنا ماناش ماشيين في الطريق الصحيح. احنا بفرصه احنا في الحديث يعني في حصتنا هذه على المولد النبوي الشريف، ذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدثوا على الامور هذه صحيح. يعني لانه بعدنا تماما يعني نشوفهم ساعات في بعض المنابر ولا في بعض في الانترنت ولا يسالوهم سؤال بسيط، ساعات راجل كبير يقول له على حاجه في الاسلام بسيطه، متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: ما يعرفوش.
0: يقول له سوره الفاتحه قداش فيها من من من ايه، واللي يقول له ما نعرف شنو حاجه، يقول سوره الاخلاص شنية. قلت لك بسيطه سوره الاخلاص، يبدي خم والله شفتها بعيني سوره الاخلاص خاطرية ما جاي ما يخمم بيده، يبدي لو جي لو جي لو جي لو مش واحد ولا اثنين سيدنا الشيخ. في الاخر يقولوا هاي في الاخر يعطيه الاجابه اللي يسال فيه، يقولوا قل هو الله احد. والله يقولوا لا احد نعرفها
1: ما
0: البليش بين نعرفها، قل هو الله احد
1: يعرفها، قل هو الله احد.
0: مثلا قلت لك هذه حاجه يعني موجود مثال موجود. بعدنا تماما وهذه امة سيدنا.
1: الرجوع ارجعوا الرسول الله ونرجعوا شوف نرجعوا الربي والرسول والوطن
0: ويجي الغير يقول لك لا ما تحتفلوش ويدخلوا عاد حكاية البدعة وش ندخلوا لها وش نحطوا فيها وش نخلي لك المجال بعد شوية خليك سيدنا الشيخ حضر لي روحك
1: في عقل
0: خلينا نكملوا مدار الاحتفال تو بالمولد. قلنا قراءة القرآن المداح والأذكار الصلاة على سيد الخلق مهمة بالصباح ومن ليلة المولد
1: ربي يصلى على سيدي النبي
0: ربي يصلى
1: على سيدي النبي. وقت اللي جاب الصلاة على النبي صلاه بالأمر فعل الأمر إن الله وملائكته شعمل يصلون وجاب بفعل مضارع يلزم الناس تعرف تقرأ
0: يصلون مزالوا التوى
1: يصلون معناه توى وخذوا بعد غضوة إلى يوم القيامة خطر فعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد وبعتلش قال يا أيها الذين آمنوا تعرفوا وقت اللي ربي يقول ينادي بكلمة يا أيها الذين آمنوا جاي حكم شرعي ما قالش أيها الناس وقت اللي قال يا أيها الذين آمنوا شعمل صلوا
0: أمر
1: صلوا عليه وبعدها قال وسلموا أمر ثاني تسليما احنا ربي أمرنا بالصلاة على النبي قال بدعة
0: احنا تخل بدعة أنا بدعة ذي إمام والله يذكر لي واحد بالخيان قال لي مرة قال يدخل الإمام كانت عندهم يعني كي العادة الحسنة ديما أنهم يقرأوا ويصليوا على سيدنا ليلة الجمعة اللهم صلي على سيدنا بكل شكل ذاك قبل الأذان متاع العشاء وبعد شوية ومتى لي يقيموا الصلاة ويصليوا إمام جديد ما نعرفش كيفاش يفكر تخل لهم هو ما يصليوا كي العادة وتعودوا وسنوات وسنوات قال لهم وهز يديه لفوق قال لهم الله منه منكر
1: اللهم منكر صليوا على سيدي النبي في الجامعة منكر
0: والله جاني واحد يحكي فيه قال لي لا قال لهم لا من هنا فصاعدا ما عادش نصليوا قال لهم هذه بدعة وما بدعة وما بدعة
1: الحق معاه قاهم يسكروا هو الحق معاهم تو الإمام هذا يقول هكا يلقاهم في وسط الجامعة يسكروا
0: وقت
1: يقول اللهم منكر هذا منكر وينسى هو الأمر الرباني وقت اللي يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رد الصلاة على النبي منكر
0: تكلم هذا
1: رد الصلاة على النبي منكر يرد باله
0: ولو دخل لهم بدعة يودي قالوا له ونحوها مجرت هو السيد
1: ما تماش بدعه يلزم الناس تصلي
0: سيدنا يفهم السيد هذا يفهم خير من العباد
1: ما يفهمش بدعه. خير من العباد يلزم تصلي على سيدنا النبي امر رباني
0: امر صلي
1: مش عباد يا سي شكري يرحم
0: فرصة يرحم بابا ابوك بدات تشعل سيدنا الشيخ
1: بدات نشعل الغالب
0: لا خاطر بصراحه حاجات غريبه
1: اي
0: غريبه وعجيبه كيفاش هذا امام يقول لهم لا الله منه ممكن ما تصليوش على سيدنا
1: النبي منكر على الصلاه على النبي منكر كيفاش يصلي وراه هذا شو الكلام هذا
0: معناها باش نوصلنا باش نوريك الافكار هذه
1: برا سيدي
0: من بين مدار الاحتفال كما قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الذبائح وموائد الاطعام باهي فرصه يوكلوا
1: اعطي وصدقوا للناس
0: صدقوا
1: وكلوا للناس اللحم غالي اللي عنده باش يقول اللهم هذا منكر يمد السوش ويوكل العباد
0: يعرفوا كان في هذايا منهم
1: يمكن يوكل العباد يلبس العباد
0: لا يصعب عليه وقتها وقت الانفاق شاعتي من جيبه
1: اللهم ممكن
0: يعرف كان اللهم ممكن شاعتي من جيبه باش وباش يوكل العباد وينفق كين يخرج حشاكم كين يدخل يده درفش يدخل في يده شلقة عقرب استغفر الله
1: شكلام هذا توا
0: احنا توا تعودنا بالعصيدة ما فيها باس باهي العصيدة بمختلف أنواعها احنا عصيدة العربي متاعنا كانت وبالتالي تطورت شوية لتزقوقو طولت بوفريوة وبنعرش وزوزة وفزدق وبنعرش والنوع الكل ولات موجودة ما عليناش يتفنوا النسوة خاصة في الموضوع ذا توا سيدنا الشيخ العصيدة في
1: حدات
0: نجبد لك على العصيدة هي فرصة باش نتفكروا صحيح مهم جدا أما أني رأيي يعني رأيي الخاص وبتنش خليك باش تحكي رأيي الخاص نحضروا العصيدة اللي كنت أول ولاد صغير ديماني عندي مش مشكل عندي حاجة ديما نحب نهتم بك الولادات الصغار خاطرو ماشي ياخذوا علينا المشعل الولد الصغير ياكل في العصيدة عصيدة ما كلهاش عام كامل هذه نتاع زقوقو ونهارتها كلها اي يسأل توا الولد الصغير علاش طيبنا العصيدة
1: صحيح
0: فرصة انتي البو للأم باش نحكي له قصة الرسول ومولد الرسول راهو نحتفلوا بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم وأدراك سيد الخلق أجمعين وا وا وا وا وا علاش قلت مهم جدا احنا راهو مش توقف لحد العصيده كول صح عليك اما من بعد ورا العصيده شو ما
1: ورا ثم يا سيدي
0: تفضل
1: تو العصيده علاش يعملها نهار المولد
0: علاش يعملها
1: خاطر العاده عند ناس قبل وقت المرأة تولد
0: أيوة.
1: ينفسوه على عصيدة
0: أيوة.
1: وكان الفقر والمزيرة
0: هكا حد الجهد
1: هكا حد جهدك وقت اللي تولد امرأة يعملوا لها عصيدة يوكلها وتنفس على عصيدة
0: أيوة.
1: واضح
0: واضح.
1: بعتلي وقت اللي يتولد وليد يفرحوا به يعملوا للمرأة الوالدة هذيك ولدت وليدة
0: أي.
1: عصيد
0: عصيد
1: هكا ولا لا
0: واضح.
1: كي تولد طفلة ما يعملوش عصيدة.
0: شنو الكلام هذا؟
1: هذا لو نتحدثوا على الواقع متاع قبل
0: هذا تشبه الجاهلية شوية.
1: هذا عصيدة لولدك وعصيدة ما تعطيش لبنتك زادة. هو لا يلزم كيف كيف به. الناس ولات وقت اللي سمعت من الرسول تولد في الفجر ما هك ولا لا ولاو الناس المحبين للرسول والنسيات المحبات للرسول شي يعملوا يا سي شكري يقوموا الفجر يقوموا الفجر ويعملوا عصيدة بيضة وقتها وقت اللي يجي يذن الفجر قد نسيت تبدأ تزغرت راي تبدأ تزغرت يعني وقتها يقولوا على أن الرسول تولد
0: كأنهم يعني استحضروا
1: الرسول تولد
0: ميلاد الرسول مقلوبهم شفتوا بجوارحهم
1: الناس قداش تحب رسول الله هذو من سي اللي ما يعرفوا حد شيء ما يعرفوا لا
0: ورثوها على أبائهم وأجدائهم
1: هكا ولا لا
0: وأجدادهم
1: ولات الناس تعملك العصيدة فرحا بالرسول
0: عادة ولات
1: هذا هي عادة ما يقلقناش تغيرت العادة كنا نعملوا عصيدة بيضة سميد هذيك وتريف سكر ولو يعملوا شوية عسل ولو يعملوا شوية زبدة فوق منها ما هكا ولا لا أيوة. تغيرت الأمور ولو
0: حسنت
1: يعملوا
0: الظروف
1: حسنت الظروف والإنسان شوي يفرح بسيدنا عليه الصلاة والسلام أيوة. ويعمل عصيدة حتى بفريوة كما قلت أنت
0: أيوة.
1: ويعملوا عصيدة باش يعملها بعتلي
0: بالزقوق
1: بالفستق ولا أيوة. يعني ولو يتفنوا والمقصود به مش تفنن في الماكلة خاطر دي ما يأكلوا هم
0: تعرف ولا حكاية زقوق وذية الناس يقولوا زقوق ام زقوق ويقولوا في الواحد في خاطر الشجرة ذية تنتج في الشمال الغربي وتعرف فيش ولات يعني العادة ذية متاع الزقوق على أساس أنه سيدنا الشيخ منهم عام جاء عام زمة عام صعيب شوية والناس ملقات ما تاكل لا فما قمح ولا فما بشي يعملوا العصيد العربي متاعنا ولا فهم شيء الا هو يلقى البذور نتاع زقوق وغزرك قال فرصه لما لا نعملوا به هذه يعني ثريد والعصيده تعملت العصيده طرحات واحد وكل شيء هذا الاولاني بالكل الله اعلم شكونه بعد ولات كل شيء فيه ان ولات كانت نتاع معناها نتاع فقر ونتاع احتياج هذيك في بدايتها بعد ولات عصيدة متاع الناس الأكبرية كما يقول لبس عليهم وليهم الناس هذا توارثوه الحكاية صحيح أنا توا معاه أعمل عصيدة بمختلف أنواع لكن ذي كان الأسوان مرتفعة متعرف توا المحتكرين والتجار يستغلوا الفرص هذه ربي يهديهم كل عام على أخوه يطلعوا في الأسوان
1: الغلي دواه الترك
0: دواه الترك صحيح
1: الناس لو يقولوا الغلي دواه الترك احنا نمشي ونعملوا رزقوه
0: مش باش نصعب على الناس
1: وما قلقنيش اني وقت اللي نلقى روحي غاليه ماهوش فرض علي وما نعملش عصيده ونحب رسول الله
0: مانيش نعمل عصيده بيضه نعمل عصيده بيضه
1: تو نعمل عصيده بيضه وحب رسول الله
0: وكل
1: اللي يجي
0: يعني احنا
1: تو نوح في العصايد احنا
0: مش واجب معنا مش العصيده في حد ذاتها تقول نحكي
1: مش العصيده يا اخو
0: غايه
1: مانيش عصيده احنا نحب رسول الله
0: احنا الغايه غايه رسول الله
1: الاحتفال بمولد رسول الله
0: صحيح
1: الفرح بوقتاش تولد سيدنا نسيت توت زغرت
0: توت زغرت
1: توت زغرت في الفجر يا سي شكري
0: يا ودي في الخطبة هذيك بتاع المولد في الهيمة نعرفها قبل يبدأ الإمام يبدأ يحكي وولد صلى الله عليه وسلم كيبدأ بالضبط ونسي زغرت وخذ في المسجد في الجامعة غاديك
1: نسيت تحب رسول الله
0: تطلع أصوات
1: الرجال تحب رسول الله جاي قال شنو قال اللهم إن هذا منكر
0: إن هذا منكر تو نرجعوا له هل هذا منكر
1: هاي نرجع
0: كي نرجع من جديد نقولوا مش في المأكولات ترى الغاية صحيح من وراء المأكولات شنو
1: هاي
0: مهم جدا ناكلوا أما ما نصعبوش على أرواحنا إذا كان زقوق وذا غالي ما ناخذوش مش واجب مش واجب
1: مشكل
0: به
1: سلام
0: نوقفوا شوية نعملوا ترتيح سيدنا الشيخ لأنه باش نحكيه على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حضر لي روحك وسيس لي روحك أنا
1: باهي الله يبارك حاضر باش
0: باهي ونرجعوا بعد شوية لأنه حصتنا ذي خاصة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف

0: نعود من جديد لموصلة هذه الحصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تحدثنا في البداية على مختلف يعني خلينا نقول مظاهر الاحتفال بالمولد وتاريخ الاحتفال, وبدينا في البداية وسيدنا الشيخ يعني مش الغاية الاحتفال في حد ذاته سيدنا صلى الله عليه وسلم, الغاية راه أنه يلزمنا ديما نتفكروه باش نقتديو به صلى الله عليه وسلم بالسنة متاعه, ونتبع يعني خلينا نقول ما أمرنا به ونجتنب نواهيه. هذا هو في سائر الأيام مش في نهار برك, لكن فرصة في يوم ولادته ما فيه باس نحتفلوا ونذكروا أنفسنا ونذكروا غيرنا, وخاصة الأولياء والأباء والأمهات أكل ولادات صغار نحطوهم على تاريخ المولد ونثقفوهم ونوريوهم ونعلموهم, لأنه كما قال سيدنا الشيخ منذ حين هك تشوف كيفاش احنا كالتصحر ولا تصحر ديني, لا عاد نعرفوا ديننا, لا عاد نعرفوا القرآن, لا عاد نعرفوا الأحاديث, لا عاد نعرفوا تاريخ متاع الإسلام ولا تاريخ يعني حتى ولادة الرسول, وتسألهم في الشارع للأسف كيفاش هذه أمة سيدنا. والله العظيم شيء ساعاتي يأسف نشوفوه أصلا. وفرصة كما قلت في المناسبة هذه باش نتحدثوا كما قلنا منذ حين سيدنا الشيخ على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, لأنه أما بعض عاش الأئمة ولا بعض العلماء بين قوسين يقول بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, وفما شكون يقول هالكلمة هذه المداولة للأسف أنه بدعة. يقول لك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما احتفلوش, هما أقرب الخلق لسيدنا. أنت توقعت سيدنا الشيخ أن مهدلك عشان خليك مجال ما تغشش
1: لا لا لا لا في عقلك في عقلك. أنا فرحان اليوم فرحان كنت حدث على مولد الرسول
0: وهو كذلك. وفما شق آخر نطرح لك الأمر وبتاني خليك مجال الحديث. فما شق آخر ممن يجيز الاحتفال بالمولد وأجازوا للأمة أنه تفرح بمولد نبيها الأعظم نبيها الأعظم وتجدد حبها وتمسكها بسنته وتمسكها بسنته خصوصا في وقت الضعف والغربة اللي حاصل هذا في عصرنا سيدنا الشيخ, وفي ذلك تحقيق لمقاصد شرعية. أعطينا موقفك من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدنا الشيخ.
1: أنا ما عنديش موقف.
0: مش عندك
1: أنا ما أقوله ما يقوله العلماء.
0: تفضل.
1: العلماء خطر علماء يعرفوا خير مني مليار
0: وخير مني يعني
1: خير مني كنتي وخير
0: 70 مليار برشا ناس. كانتي مليار أني بسبعين مليار
1: هو 70 مليار خطر أنت ديما أكثر مني
0: لا أي مش أكثر منك أي. كان هم يعرفوا خير منك أنت مليار أي. أنت تبارك الله عليك عريف وعالم.
1: لا لا لا ما نعرفوا شيء.
0: ما يعرفوا أكثر مني بسبعين ومئة مليار معناها أني أضعف.
1: ومزلنا ما نعرفوا شيء ومكش ضعيف أنت ولا بس عليك. عفوا سيدنا الشيخ. وأنت يا ربي يجزيك خير وشفع فينا وفيك رسول الله الساعة.
0: هاي سيدي تفضل عيشك أجمعي.
1: شوف العلماء قالوا كلمتهم في الموضوع هذا وانتهى. فاش الحديث
0: يقعدوش نعاودوا بين قوسين ونكروا.
1: عاود لك لك عاود لك لك هذا مش به. العلماء تكلمت العلماء الأبطال رد بالك عنا 1400 عام وأكبر العلماء اللي عنا أحلى ونعتز به في بلادنا
0: في تونس
1: هو الطاهر بن عاشور.
0: طاهر بن عاشور
1: يقرأوا قصة المولد اللي عملها الطاهر بن عاشور
0: شيخ, شيخ إمام جامع زيتون
1: الطاهر بن عاشور وما أدراك. العلماء بتاع جامع زيتون ياسر شكري العلماء اللي كانت أبطال أغوال من العلماء الكبار يعديوا ليلة المولد واقفين ناس واقفة واقفة وتصلي على سيدنا النبي والناس تتبكى ورسول الله أشفع فينا يا محمد أشفع فينا ويصليوا على سيدنا النبي
0: بين قوسين سمحني سيدنا الشيخ نرجع لك يسمحهم سيدنا قاعد تصلوا صلاة
1: عليه وهو حي في قبره
0: يعني وقتنا نصليوا عليه يقول تصلوا فلان فلان يصلي
1: عليك فلان يصلي عليك ويعرفك ويعرفك باسمك وباسم بوك وعمك وعشيرتك ثم الأحاديث هي اللي تقول هذا
0: ويرد السلام
1: ويرد السلام سيدنا عليه
0: واصل سيدنا الشيخ
1: هو الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا ما فيه حتى شيء بالعكس الدين حرضنا باش نحتفلوا بسيد الخلق وما أدراك بربي إذا كان ما يحتفلوش بسيد الخلق بشكون باش نحتفل وأعطيني شكون
0: يحتفل بزوجته
1: أه؟
0: بزوجته في الدار
1: اصبر لي ساعه ومش نجي لهني توا ساعات انت سبقتني اصبر لي ساعه
0: من انت قلت
1: توا هالسيد هذايا بعض الناس اللي يقولوا المولد بدعه مولد الرسول بدعه ما تعملوش شيء ما هو لا اني نسال نقول له وقت مرتك باش تعمل عيد الميلاد متاعها وتقول لك كاني باش نعمل لي عيد ميلادي، تعمل لها ولا لا؟
0: شنو يعمل لها؟
1: جيب لها الكادو ولا
0: جيب لها ويخرجها ويعشيها؟
1: ينجم يقول لا يتفضل
0: ما يقولش
1: هاو الجو
0: سيس لي روحك سيدنا الشيخ.
1: لا لا من انا مش
0: تشنج ايوا
1: لا منش ما مرته راني فلان راهو الليله الفلانيه عيد ميلادي،
0: عيد ميلادي
1: راك باش تعمل لي عيد ميلاد وتخرجني لبرا ونعملوا بيداج ونعملوا وشري لي كادو.
0: هذا قلت انت راهو عيد ميلادي اما كنساه ونساه انه عيد ميلادها شيكل على راسه.
1: لا مازال
0: شيكل على راسه كنساه
1: مازال. وهو تو يتكلم يقول لها ما نعملكش عيد ميلادك راهو بدعه، يتفضل يحل فمه ويقولها. اما اذا كان عمل روحه مع البلوش وهي عمرته باش تعملوا عركه،
0: تعملوا عركه شنو ناس عيد ميلادي
1: شو تعدى عيد الميلاد من هاك تفكر فيه من هاك تحبني حتى عيد ميلادي نسيتولي وانت ما تحبنيش وتولي تبكي وتغضب والدنيا تتثد. يحل فمه ويقول ما عيد الميلاد بدعه، يتفضل.
0: يستحيل يستحيل
1: في مرته.
0: احنا نشوفوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يطلعونا اعياد الميلاد نتاع أحبة والأشخاص والأصدقاء. الناس كل تبعث بعض عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حيب خير، عيد ميلاد سعيد. صار يبعثوا لبعضهم،
1: يبعثوا لبعضهم
0: أما سيدنا ننسوه
1: أم لا ويجي يقول بدعة وبعد لي كيفاش يصرح بها البدعة غالط زادة. والله يغريب
0: فمش بدعة،
1: يقول لك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا حقيقة البدعة يقولها، وهذا خطأ فادح.
0: ما فهمت شوين الضلالة كي يحتفل بسيدنا ويصلي على سيدنا.
1: كانوا سكر وعمل الدروق،
0: عمل والله ما نعرف
1: عمل الدروق وهز اللي يحتفل بمولد الرسول ماشي الجنة.
0: ماشي شفت كيف
1: ويعطيه حاجة غالطة
0: وجزج واهية
1: وحرامين يعملوا فيهم. أما شوف حقيقة البدعة، قالها العلماء راهم يتحدثوا مش يلعبوا. شكون الكلام هذا يقالوا؟ كتاب الاعتصام للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم الشاطبي الغرناطي في جزء واحد صفحة 19 شيقول
0: شيقول
1: قول فالبدعة إذن هو حقيقتها، البدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذه حقيقة.
0: خلنا نعطيه أمثلة سيدنا الشيخ. مثلا البدعة يقول لك مثلا صلاة العصر في عضلة تصليه أربعة سيدنا شفناه مرة صلى ركعتين برك أين ولي وصليه ركعتين بدعة هذيك
1: ما تصليش
0: لا مثلا هذيك بدعة
1: اسمعني هو شو يقول
0: مثلا
1: يقول لك صلاة العصر ما هو أربعة ولا لا أنا شفش نعمل
0: نبدلها
1: لا نزيد ركعتين
0: مثلا زائد شنو ولا نقص
1: شو يقول في البدعة يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة كيف الشريعة
0: ولا
1: كيف الشريعة لواه يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد
0: أما
1: خير لي نصلي أربع ركعات عصر ولا ستة ركعات
0: شفت كيف
1: ولا ستة ركعات خير
0: ستة ركعات خير
1: لاني مش نعمل اللي في ستة ركعات
0: لاني العبادة
1: ماني مش نقرأ القرآن وكذا. هذه البدعة
0: وهذه الضلالة
1: خطراش وقتلة تصلي انت العصر ستة ركعات مقبولة
0: لا
1: راضي ربي بست ركعات
0: تنفل براسك مع العصر أبا العصر في حد ذاته صلاة واجبة أربعة
1: ما تزيدش
0: مثلا ولا يصوم ما نعرفشني 60 يوم ورمضان يردوا شهرين وحده
1: رمضان يزيد 60 يوم قال لك أنا فاش نعمل ما نصوم لله ونتعبد ما تزيدش الدين قالك عجاء 40-30
0: 30 شهر
1: المغرب قداش عطاهونا
0: 3 ركعات
1: يقول لك علاش المغرب 3 ركعات أصبر لي وعلاش الصبح 2 ركعات من يقول لي نصلي 2 ركعات كيف الصبح هذيك زيادة أو نقصان في الفروض هذيك البدعة
0: هذيك البدعة
1: هذه حاجة أخرى
0: في أركان الدين ولا بدل
1: الإمام شنو قال ثم بعض الناس يقولوا بدعة مستحسنة
0: فماش
1: قال ما ثماش بدعة مستحسنة قال بدعة اللي هي مش باهية وتولي باهية
0: قلوا بدعة حسنة
1: ولا حسنة قال ما ثماش
0: فماش بدعة بدعة
1: بدعة بدعة نحي الواحد قالوا من الأخرى كيفاش قال ما أعطانا الرسول ما خلانا شيء راه قال من سنة سنة حسنة
0: سنة حسنة
1: ما قالش بدعة حسنة قال سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخره. وبعد لي قال من سن سنة سيئة ما قالش بدعة
0: سنة أخرى سيئة حاجة مثلا مش سنة للبدعة
1: حاجة مش
0: أما البدعة أن تغير ركن من أركان الدين ولا

0: النظار قالوا حرام.
1: مرض جديد زادا ترى تدخلوا نعملوا عيد ميلاد زواجنا.
0: عيد ميلاد زواجنا
1: زواجنا وتفضل ما تعملش عيد الزواج تفضل ياسر الراجل اللي تقول هيك تقول لك مرتك نعملوا عيد ميلاد زواجنا وقلها لا اتو ترى والله لما تبتبر
0: يجي يتقوى علينا في الجامع ويذوق في الداء
1: ويذوق في الداء ترحي فيه راح يدرع
0: جاي يوري قوته على المسلمين والمؤمنين في الجامع حرام
1: على دين
0: حرام
1: الله. قولوا سيدنا أبو بكر الصديق شو يقول؟
0: يقول
1: يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أقول في دين الله برأيي.
0: شفت كيف
1: أبو بكر الصديق وما أدرك.
0: مهم جدا الاحتفال بالمولد وكما قاعدين نحكيه ويزيونا من حكاية قالوا بدعة ومش بدعة فهمتني كما قال سيدنا الشيخ. لكن أعظم يبقى أعظم احتفال بالمولد هو اتباعه اتباع سيدنا طوال العام والاقتداء به وبسنته صلى الله عليه وسلم باستمرار ومش في ليلة واحدة ولا نهار برك وننسوه وننسوه بقية العام هناك شيء ما عملنا وقتها
1: وقت مليلة عاد احنا ما وقالها الإمام النبهاني قال فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الرداء وكرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتموت في سعدي. الله. إذا كان ما تراش ما نعسي شكرا
0: بضل.
1: نقول لك الكلمتين
0: قول.
1: قالهم عبد المطلب
0: جد الرسول صلى الله عليه وسلم كي تولد سيدنا يعني
1: كي تولد بعثت له سيدة آمنة قالت له ايجا راه ونزاد لك وليد وهو مسكين يتقلى يستنى في وليد علاش خاطر
0: بوه متوفي
1: لكن لحظة ويبكي على ولده
0: بوه متوفي بوه الرسول متوفي
1: ويبكي على ولده
0: جده قاعد يستنى شكون شي
1: يستنى برقد الليل في الكعبة راه
0: أيوة.
1: قاعد في الكعبة وتبعث له البشير ويجيه قال له راه نزاد لك وليد شنو وقع دموع ولا تجري ومشي يجري راو كأنه شاب في صباه ومشي يجري لدار كنتو ودخل وهناها وبش عمل ودموعه تجبد تفكر ولده تفكر ولده ولا مات صغير
0: عبد الله بور رسول
1: وبعتالي قال الولد دوما تولد قال يا أمن أعطيهولي حبلت
0: حطتهولو
1: وحطه في حضنه عبد المطلب ويتحنن عليه ويبكي يتفكر ولده كيفاش مات وهبط إلى الكعبة المشرفة هو أهل بيته فك الوقت ذكايا ويطوف بالبيت الحرام ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركاني حتى أراه بالغ البنياني أعيذه من شر كل ذي شنآني من حاسد مضطرب العيناني
0: فرحة
1: ودموع كبيرة. تجبد دموعاش دموع الفرح بك الوليد العزيز اللي يحمل فيه ويبوس
0: حتى عم وابو لهب اللي ولا فيما بعد ألد أعدائه وأكبر أعدائه فرح بيه فرحة كبيرة ياسر في البداية
1: وهدى وكما قال سيب ذيك الثويبة الخير
0: أعتقها
1: لليتها دوبة لجاته قالت يا سيدي راه زاد لكم وليد قالها أنت حرة وثويبة وهي من سائل رضعت رسول الله ضيف المعلوماتك
0: ميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة الوجود أزلا حين قضى الله أن يبعثه آخر أنبياء الله إلى الأرض وأبدا حيث جعله نبيا كل زمان وكل مكان لازم نحتفلوا به راه ذاك النبي على طول والرسول صلى الله عليه وسلم يلزم نحتفلوا كما قلنا سيدنا الشيخ باش نختموا الحصة هذه بكل أيامه لأن الله عز وجل قال في كتاب الكريم وذكرهم بأيام الله وأيام الله تتجلى في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا وأيامه صلى الله عليه وسلم بعثة وإسراء وهجرة ونصرا في كل المعارك اللي شدها أيام لها تاريخ والأيام اللي تسعد بالحدث اللي يكون فيها يعني الأيام علاش باهية خاطر الأحداث اللي فيها تكون باهية فإذا كانت أيام رسول الله كلها ثمرة لميلاده صلى الله عليه وسلم طيب الأيام هذه الكل علاش احنا
1: على خاطر مولده
0: خاطره تولد هو وجوده
1: هو
0: إذن فميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها
1: صحيت
0: وهو أبو الخير كله هكا قال الشيخ هكا قال الشيخ شعراوي راه قال ميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها وهو أبو الخير كله
1: بكل سيدنا عليه الصلاة والسلام هو الخير هو كل هو السعادة هو الهنا هو الحفظ هو قول كل

0: هو كل شيء.
1: الشعر يقول: فبالغ وأكثر لم تحيط بوصفه، أين الثريا من يد المتناول.
0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكا نوصل هذا الموعد الخاص اللي خصصناه لذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانت حي بخير سيدنا الشيخ.
1: كل عام وانت بخير انت والسادة المستمعين والمستمعات المحبين للرسول.
0: المحبين للرسول، وربي يجعلنا من أمته بالفعل يعني، وإن شاء الله نتبعوا يعني سنته ونتجنب نواهيه، وإن شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع تحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد السنة الدراسية 26 و2027 و2000 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولت إيدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 ديز. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وأقرت واشنطن أقرت طهران بتداعيات الحرب والعقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني، وجاء ذلك بالتزامن مع توقف صادرات النفط وتراجع القدرة الشرائية. الرياضة، تشارك تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية الثالث من الشهر القادم في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستنتظم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 رياضيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيمي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

أرباه أرباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 21 من أوت للعام 2026 ميلادي الموافق للثامن من ربيع الأول للعام 1448 هجري. في تأمين الطريق تقنيا زميلنا حسام قدرية، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا هويدا بن ساسي، في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي زميلنا فرج القايد، في تأمين المكالمات الهاتفية أميرة وياسمين، في تأمين البث الرقمي للحصة على موقع الفيسبوك وموقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، في خدمتكم ميكروفونيا كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع بعد أيام قليلة العالم الإسلامي سيحتفل بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تخيرنا أن تكون حصة اليوم نوعا ما استثنائية، لأن الحديث عن المولد النبوي والحديث أيضا عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متاحة للجميع بجميع يعني مراحلها وخصوصياتها. لذلك اليوم تخيرنا أن نتحدث عن الطفولة، طفولة النور بمعنى البدايات المباركة والمعجزات التي صاحبت ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولادة الأنبياء ونشأتهم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. بداية نقول مسألة عقدية ثابتة، أن النبوة اصطفاء لا اكتساب.
0: صحيح،
1: كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكما قال أيضا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما معنى الاصطفاء إذن؟ الاصطفاء هو الاختيار والتمحيص. فالنبوة ليست اكتسابا، يعني النبوة ليست درجة من الدرجات العلمية
0: التي يصل إليها الإنسان،
1: التي يصل الإنسان بعد طلب، كأن يصير طبيبا أو أن يصير مهندسا أو أن يصير فيلسوفا وما إلى ذلك. إنما هي اصطفاء رباني
0: واختيار رباني. نعم.
1: وكل عملية اصطفاء تتطلب إعدادا، هو الاكتساب نفسه لكي يصبح الإنسان طبيب أو مهندس أو مختص.
0: نعم.
1: يقتضي إعدادا منه ومن قبل والديه ومن قبله. نعم. فما بالك إذا كانت النبوة بوصفها اصطفاء.
0: نعم.
1: ربانيا، فالاصطفاء يعني الإعداد، لأن الله تعالى كما قال الله: وهو أعلم حيث يجعل رسالته.
0: نعم.
1: إذن هو يصطفي ويعد النبي ويصنعه.
0: نعم.
1: ليكون كائنا رساليا محملا.
0: نعم.
1: برسالة من الله سبحانه وتعالى. من هنا الاصطفاء يقتضي الإعداد. الاصطفاء يقتضي الإعداد ويقتضي الصناعة،
0: ما يسمى بالتأهيل.
1: تأهيل
0: يعني تأهيل ذلك الشخص لكي يكون نبيا فيما بعد،
1: وعبر عنه القرآن بالصناعة. نعم.
0: صحيح.
1: قال في موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني.
0: عيني.
1: وقال له: واصطنعتك لنفسي، أي لتكون نبيي وتكون رسولي وتكون مبعوثي.
0: نعم.
1: وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر فإنك بأعيننا.
0: نعم.
1: فهذا الاصطفاء ينبغي كذلك أن نقول هو اصطفاء أو صناعة ذات بعدين.
0: نعم.
1: ألا له الخلق والأمر.
0: والأمر.
1: فهو يصطفي النبي بوصفه بشرا كائنا من لحم ودم.
0: نعم.
1: يكونه تكوينا ماديا، ثم يأتي التكوين الآخر وهو التكوين الروحي والإعداد الفكري والمعنوي.
0: نعم. طيب في هذا السياق سنتحدث عن لحظات الميلاد المقدسة
1: نعم لحظات تلك الميلاد ولحظات
0: في مولد الأنبياء يعني هناك العديد من المعجزات السماوية وهناك طبعاً العديد يعني من اللحظات التي برزت فيها الحماية الإلهية لذلك النبي.
1: نعم
0: طيب عن عن طفولة النور سنتحدث مستمعينا الكرام في حصة اليوم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. وبإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في لحظات الميلاد المقدسة في مولد الأنبياء، تلك المعجزات السماوية والحماية الإلهية التي رافقت النشأة والمولد. نبدأ أولا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أن طفولة الأنبياء ليست طفولة عادية، وإنما كانت مرحلة للاعتبار والاستبصار. هذه المرحلة مهدت لطريق الهداية الشامل للبشري. بداية نبدأ بالنبي إبراهيم عليه السلام. في طفولته اعتزل داخل غار ليحتمي من النمرود، نشأ أيضا متأملا في الملكوت، كان يبحث عن الخالق بنور الفطرة واليقين. النبي عيسى عليه السلام تجلت نور المعجزة في ولادته، أنه ولد من غير أب، تكلم في المهد طفلا ليبرئ أمه الطاهرة ولكي يثبت أيضا نبوءته بشكل مبكر. النبي موسى عليه السلام ولد في عام كان فرعون يقتل فيه المواليد الذكور، أوحى الله لأمه بوضعه في التابوت وإلقائه في اليم. سيدنا موسى سيربى في بيت عدوه، في بيت فرعون، ولكنه سيكون تحت الرعاية والحماية الإلهية. هذه يمكن بعض اللحظات المقدسة أو الرعاية الإلهية للأنبياء في طفولتهم. طفولة النور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نشأة مولد النور. الطفولة كانت مليئة، طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بآيات بالغة، لو نحاول أن نستعرض أهمها والبعض منها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما ذكرته يفتح أبوابا مهمة للمقارنة.
0: نعم،
1: أن الرعاية الربانية للأنبياء منذ الميلاد وفي مرحلة الطفولة والصبا ثابتة، لكن طرقها
0: تتغير
1: وكيفياتها متغيرة بحسب الظروف والمناسبات. مثلا موسى عليه السلام كما ذكرت ولد في أسرة من بني إسرائيل بطبيعة الحال، في سنة سيطر فيها الخوف وفرعون يقتل الأبناء،
0: أبناء الذكور، مواليد الذكور. نعم. تحديدا. نعم.
1: فأوحى الله تعالى إلى أمي أن ارضعيه هكذا، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تدخلت هنا الرعاية الربانية.
0: نعم.
1: في أدق التفاصيل، حتى أنها حرمت عليه المراضع من قبل ثم أعادته إلى أمه. إذن كمقارنة بينه وبين ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ولد في سنة فيها خطر، لكن هذا الخطر لم يكن يتهدد محمدا فقط، بل كان يتهدد مكة التي ستكون محضنا لمولده ثم لانبعاث رسالته عند هجوم أبرهة وأصحاب الفيل. ثم النقطة المحورية الأخرى التي تقع فيها المقارنة، أن كل واحد منهما وقعت تربيته في الصغر في غير أسرته. موسى ربي في قصر فرعون بالذات، وإن كانت قد أرضعته أمه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في طفولته المبكرة في بادية بني سعد. حرم الله تعالى على موسى المراضع كي يعود إلى حضن أمه. محمد صلى الله عليه وسلم جعل ثدي أمه غير قادر على إرضاعه بكفاية، فوقع إرضاعه في
0: حليمة السعدية،
1: عن طريق حليمة السعدية. ثم ذكرت لنا بعد ذلك مولد سيدنا عيسى عليه السلام. مولد سيدنا عيسى عليه السلام كان مولدا خارقا، كان مولدا معجزا، بينما كانت ولادة محمد صلى الله عليه وسلم ولادة طبيعية. وقد ذكرت وذكرنا القرآن الكريم أنه ولد من غير أب.
0: تكلم أيضا في المهدي صبيا،
1: إلى آخره. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ميلاده كان عاديا، وما يذكر في كتب السيرة من تصدع إيوان كسرى ومن
0: كإشارة لزوال الظلم،
1: نار المجوس. وجفاف بحيرة ساوى، هذه أخبار تذكرها كتب التاريخ وليست ثابتة يقينيا في من مقاييس علوم الحديث.
0: نعم.
1: لكن الأمر الثابت في رواية صحيحة الثابت مذكورين لكم
0: موجودين صحيح،
1: لكن كتب يعني فيها نقد من قبل علماء الحديث. لكن الثابت اللي هو رأوه في الصحيح أمه
0: آمنة بنت وهب آمنة
1: عندما أخبرت أنها عند مولده
0: رأت نورا
1: شاهدت نورا.
0: نعم. خرج من
1: هذا النور مش بضروره نور نور محمد نور الإسلام أضاء ما بين
0: نور الشام يعني قصور الشام
1: بصرى والشام
0: قصور الشام
1: والشام. نعم. وهذه حادثة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بطبيعة الحال محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، لكن عيسى في المهدي تكلم على أساس أن الله تعالى جعله نبيا وسيجعله نبي. هذه بعض المقارنات، لكن نمتد المقارنات إلى مقارنات أخرى. يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام كذلك تربى في غير بيئته،
0: صحيح،
1: هو ليست في طفولته المبكرة كان يتكلم وكان يرى رؤيا ويستطيع أن
0: يحاور والده
1: وقص رؤياه عليه
0: إني
1: ثم وقعت تربيته في بيئة أخرى. لكن الفرق يعني موسى عليه السلام ألقي في اليم
0: في الجب في البئر
1: موسى ألقي في اليم بحفظه ويوسف
0: ألقي في
1: الجب وفي الجب يعني في البئر قصد التخلص
0: منه
1: والله تعالى أنقذهما في الحالتين. يوسف عليه السلام ولد في بيت نبوة، موسى عليه السلام في بيت نبوة من بني إسرائيل آل عمران الذين اصطفاهم الله، أي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بيت عريق ترتد أصلته إلى نبي الله تعالى
0: إبراهيم
1: ونبي الله تعالى إسماعيل. يبقى نبي آخر أشار الله تعالى لنا، قدم لنا القرآن بعض ملامح طفولته وهو يحيى. يحيى عليه السلام هو ولد ولادة معجزة. شنو هي الولادة المعجزة؟ هو ولد من أبوين كبيرين بلغت من الكبر عتية. هنا عقيمان يعني هناك مانعان من الإنجاب، مانع الشيخوخة ومانع العقول
0: الكبر،
1: ورغم ذلك ولد بإذن الله تعالى. هذه معجزة خارقة لم تكن موجودة في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فما معجزة أخرى في زكريا عليه السلام عندما جعله الله تعالى غير قادر على الكلام ثلاثة أيام بلياليهن فرغم كونه كان سليما.
0: هنا تدخل في معجزة الصمت والكلام. تدخل في الجانب هذا. أذكر مثلا زكريا كانت له القدرة على الكلام ولكنه امتنع.
1: مش امتنع
0: يعني
1: مش امتنع، أعجازه الله عنه
0: يعني هو نذر يعني
1: رغم نذر قدرته. لا طيب. هي نذرت ذيك مريم ذيك مريم نذرت، هو قال رب اجعل لي آية، قال آيتك
0: ألا تكلم الناس
1: ألا تكلم الناس نفي أي إنك سوف لن تستطيع أن تكلمهم ورغم كونك كنت قادرا على الكلام.
0: في حين أنه في مع مريم النبي عيسى عليه السلام يعني كان صغيرا غير قادر على الكلام
1: العكس.
0: نعم.
1: نرجع أوجه التشابه بين يحيى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يحيى عليه السلام قال بشره الله تعالى بنبي اسمه
0: يحيى، يعني النبي الذي سماه الله.
1: إذن سماه الله تعالى قبل مولده.
0: نفس
1: محمد صلى الله عليه وسلم كذلك سماه الله تعالى قبل مولده.
0: حتى في الكتب السماوية السابقة واسمه أحمد.
1: نعم. ولكن الخصوصية التي تفرد بها يحيى عليه السلام دون غيره من الأنبياء أن الله تعالى آتاه الحكمة صبية.
0: نعم.
1: يعني الحكمة أوتيها من الصغر في الصبا. وهذا تمهيد لأن نبوته سوف تكون مبكرة. لأنه مات مات صغيرا. نعود إذن الآن إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إذا أردنا نلخص، إذا نحن أمام أنماط مختلفة من الصناعة الربانية.
0: نعم.
1: موسى عليه السلام صناعة يغلب عليها الحفظ والرعاية في قلب الخطر. يوسف عليه السلام صناعة ربانية يظهر فيها الابتلاء والتجربة والانتقال. عيسى عليه السلام صناعة يظهر فيها الفعل الخارق والإعجاز في أصل التكوين. كذلك يعني يحيى عليه السلام صناعة فيها الإعجاز وفيها الإعداد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسنجد أنفسنا أمام نموذج أكثر تركيبا، يعني تجتمع فيه الرعاية واليتم وتعدد البيئات والرضاعة في البادية والكفالة وشرح الصدر وسلسلة من التهيئات التدريجية.
0: المهم أنه هناك العديد من الإشارات الإلهية التي التصقت بطفولة الأنبياء باعتبارها إشارات كونية وباعتبارها إشارات وأيضا نورانيات، يعني في طفولة العديد من الأنبياء.
1: وكل شيء يفعله الله تعالى إنما هو على قدر،
0: صحيح،
1: إنما هو تخطيط وتقدير رباني دقيق. موسى عليه السلام قال له رب، قال وجئت على قدر يا موسى، أنت وصلت إلى هذه اللحظة، لحظة هذا الإلقاء على قدر، يعني على تدبير
0: مسبق
1: رباني مسبق. محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل الأنبياء، كل حركة من حركات وجودهم، حالة وعيهم أو حالة لا وعيهم، إنما هي مقدرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي على حين غفلة من التاريخ. لم يأتي على حين غفلة من التاريخ، ميلاده على قدر كما أن رسالته كانت على قدر. محمد صلى الله عليه وسلم كان التاريخ ينتظره، بداية من إبراهيم. مش قال أنا دعوة إبراهيم،
0: إبراهيم
1: وابعث فيهم موسى، يعني رسول من منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم
0: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: يعني نبوة، نبوة واستشراف متكامل، يعني مش حتى
0: كتب التفسير تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: هذه
0: لأجل يعني أن نصل
1: أي النبي يعني شوية حالة. مبالغات في الكتب، وأن العالم كله خلق من أجل محمد وأنا خلق
0: يعني وهو جدير بذلك
1: أي، لكن التهيئة ظاهرة ربي سبحانه وتعالى ذكرها لنا في ايش قلنا احنا في ابراهيم. اذا كان تحبوا نمشيوا للنقاط الاخرى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين، يعني نبوته هذا في الحديث
0: صحيح. نعم
1: باه نمشيوا وسيدنا عيسى مباشر
0: السلام، نعم
1: هكا
0: بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: ثم اكل ارهاصات، يعني الاعداد للنبوه، الاعداد للتهيئه، يعني سبحان الله زمزم بعد أن حفرت طمست وبقيت سنوات، يعني أجيال لا وجود لزمزم، فعندما اقترب موعد الميلاد وموعد الرسالة وقع حفرها من جديد على يدي عبد المطلب. وماذا وقع لأبيه الذي كاد يذبح وكيف فدي بمئتين ثم يعني فما نوع من الإرهاصات التي تبين لميلاده صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يبشرون بذلك ويعرفون ذلك في كتبهم،
0: كتب التوراة وكتب الأنجيل، يعني بشرت بذلك. واليهود أيضا أخفوا بعض يمكن المكاتيب التي تبشر بالنبي.
1: والأمر كان مشهور عند العرب،
0: نعم،
1: حتى أن بعض العرب عندما انتشر من بينهم أن هناك بشارة بأن شخص سيولد ويكون نبي اسمه محمد، ذكر المؤرخون أن عددا من العرب سموا أبنائهم بأسماء محمد.
0: نعم.
1: فلم يأتي على حين غفلة من التاريخ،
0: صحيح،
1: التاريخ كان ينتظره، فجاء في القدر المعلوم
0: والمحتوم.
1: وحدثنا القرآن الكريم عن بعض بعض القرآن أعطانا إشارات على بعض مراحل طفولتي، ولكن السيرة مليئة بالكلام على أخبار طفولته صلى الله عليه وسلم.
0: للحديث بقية، ولكن بعد هذا النغم نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد النغم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: السير
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز عالموجة 104.7
2: 104.7
3: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء
4: آدم وحواء

0: جاب حذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.
2: نعود مستمعينا الكرام ونواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطفولة التي لم تكن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي طفولة عادية، كانت طفولة فريدة، فلم يكن كأي طفل على هذه الأرض، كيف لا وهو خير البشر، اصطفاه الله من واصطفاه الله أيضا وهيأ له مجموعة من الأحداث للوصول به إلى الرسالة المحمدية. عندما نتحدث عن الإرهاصات التي سبقت المولد النبوي الشريف، ذكرت منذ قليل ونعني بالإرهاصات دائما هي البئشارات والأمور الخارقة. الأحبار والكهان أيضا كانوا يعلمون بخبر قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون خاتم الأنبياء بعد عيسى عليه السلام، انقطعت الرسالة فترة من الزمن، فزاد هذا في لهفتهم إلى لقاء ذلك النبي. عيسى عليه السلام أيضا بشر بني إسرائيل بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بنو إسرائيل كانوا يعتقدون أن هذا النبي المبعوث سيكون منهم، فكانوا يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. عندما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس منهم كفروا به،
3: وكانوا يستفتحون من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
2: نعم. من بين الإرهاصات نذكر إرضاء حليمة السعدية للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حديثة شق الصدر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
3: الطفولة.
2: نعم. وفاة أيضا أمه وهو في مرحلة الصبا.
3: إذن مرحلة الطفولة، محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة انتقل إلى بادية بني سعد، بعيدا عن حضن أمه آمنة، في إطار إعادة لأهل مكة في استرضاع أطفالهم في البادية. يعني ننظر إلى المرحلة هذه باعتبارها مجرد فترة رضاعة، مش مجرد فترة رضاعة، هي جزء من التكوين المبكر لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: بيئة بدوية، أكوال لا.
2: نعم.
3: هواء مختلف، حياة بسيطة، قوة بدن، صفاء لسان، الاحتكاك بالطبيعة بعيدا عن صخب
2: الحاضرة،
3: وربما كانت هناك عوامل بيئية أيضا. لأنه كيف نقارنه، رغم المدن في ذلك الزمن كانت قرى بالنسبة إلى إلى إلى قرى هذا الزمن، لكن العرب كانوا يفرقون بين صفاء البادية وقلة صفاء هواء المدن. شوف أنت حتى عنا في روايات أن بعض الأعراب غالبا عندما يأتون إلى المدينة المنورة يستوخمون هواءها فيسكنون خارجها، وخاصة مكة.
2: صحيح.
3: فما خوف صحي حقيقي على صحة الأطفال في هذه الفترة، لكن بالذات التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ولد في عام الفيل والطير الأبابيل عندما رمتهم بالحجارة من سجيل. يعني آلاف من الجنود قتلوا ماتوا، أي وتركت جثثهم. إذن تعفن هواء المدينة باكل جثث بآثار هك المرض هذاك.
2: نعم.
3: وهذا تذكره الروايات. ولذلك حتى باش نفهموا أنه هك الرعاية الصحية.
2: نعم.
3: الرعاية البيئية، حتى أن حليمة السعدية رضي الله عنها عندما أرادت أن تستبقي محمدا عندها، حتى هي فات العامين مش ترد لأمه.
2: نعم.
3: هي ألاحت على أمه أن تعيده، ومن بين العوامل اللي ذكرتها يعني أكل المرض ومخافة على صحته من هواء
2: المدينة.
3: وما ننساوش أن بخلاف الطير الأبابيل، راهي مكة يجوها الحجاج ويقع فيها سوق عكاظ وتكتظ بالناس، أي والناس فين شعملوا يذبحوا الإبل ويذبحوا الأغنام ويقدموا القرابين، فين والروث والوسخ فين يتحط، ما وغادي بحذا منات وبحذا هكا عنده تأثير في الهواء
2: صحيح.
3: مش كيما في البادية ما فيهاش. فهذا عامل من العوامل النقاء البيئي. إذا ننجيو للظواهر اللي أشرت لها في قضية عندما لفت يعني تربى وقت أخذته تو حليمة
2: أولا رفض مرضعات كثر أن يرضعن النبي أي. محمد صلى الله عليه وسلم وكنا يقولنا يتيم ما ما عسى أن تصنع أمه به. نعم.
3: هنا يعني هي جاءت في طلب طفل ترضعه وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتيم ما كانش عنده وكل الجاذبية المادية بالنسبة إلى المرضعات بحيث
2: حليمة السعدية هي الوحيدة التي قبلت
3: هي أخذته على خاطر ما لقاتش شكون ترضع فهمتني يعني سبحان الله يعني تغيرت الأحوال
2: حلت البركة على البركة. بيتها
3: نعم. سبحان الله
2: قد زاد الحليب الذي كانت تنتجه الماشية أيضا شربت وارتوت هي وزوجها وأرضعت أطفالها ونوقها الحادثة الموالية هي حديثة شق الصدر
3: والذيبة متاحها نشطت والناقة متاحها ولت تحلب وتحسن حالهم بعد أن أخذوا الطفل لاحظتك البركة
2: صحيح هكي. نعم نذهب بالحدث الموالي
3: الحدث الموالي وقتاش وقع في المرة الثانية في
2: عندما أعيد إلى حليمة السعدية
3: ما هي شافت البركة بتاعه
2: صحيح
3: حاولت أمه باش ترجعه لكن وقت اللي رجعته وقعت حديثة شق الصدر
2: للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: وقعت حديثة شق الصدر التي أشار إليها القرآن الكريم
2: في التفاسير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع غلامين وهو في كان في المرضعة حليمة السعدية أتاه جبريل عليه السلام فيقال أنه صرعه وشق عن قلبه واستخرج علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك وغسل قلبه في وعاء من ذهب فيه ماء زمزم فسميت بحادثة شق الصدر
3: إذن هذه الحادثة هي تاهية استثنائية لحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم عندها بعدان بعد مادي خارق وبعد روحي البعد المادي شق حقيقي للصدر بدون مخدر وبدون ألم انتقع وجهه صحيح هكا ولا استخراج القلب
2: استخرج قلبه
3: قلب
2: ثم شقه
3: غير مفتوح يعني عملية قلب غير مفتوح بدون ألم وبدون مخدر وبدون
2: يعني.
3: مخدر يعني عملية خارقة
2: عملية خارقة جدا
3: عملية
2: يعني.
3: خارقة
2: نعم.
3: ثم عاد القلب إلى
2: مكانه
3: إلى مكانه نعم. دون وسائل طبية ودون غرفة إنعاش وغرفة عمليات هذه خارقة هذا بعدها المادي لكن بعدها الروحي تطهير نزع حظ الشيطان تهيئة النفس إعداد القلب لمهمة كبرى تتعلق بتلقي الوحي يمكن وصفه بتصفية صفحة التلقي لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيتلقى الوحي في قلبه وقلبه أين يوجد في صدر
2: في صدري
3: وعندك عندما ألم نشرح لك صدرك
2: أي
3: وسعنا لك صدرك
2: ووضعنا لك وزرك
3: ووضعنا عنك وزرك وقع فيه غسل حظ الشيطان من من من كل إنسان وتهيئة توسيع الصدر لكي يكون قابلا للتلقي الوحي من المطلق بينما مسألة شرح الصدر كانت بطلب من موسى عندما يعني كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
3: إذن هنا هذا الإنسان سيحمل وحيا ولذلك فإن صناعة هذه الحامل هذا الحامل للوحي ليست صناعة عادية.
2: عادي. أيضا طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا كانت طفولة فريدة فلم تكن طفولة عادية ولم تكن خالية من المعاناة ومن العذابات وفاة أمه وهو في مرحلة الصبا ثم بعد ذلك عناية جده عبد المطلب بعد وفاة والديه
3: هو ولد يتيم الأبسع يعني اليتم سبقه وهو في بطن أمه تيتم وهو في بطن أمه ثم أمه توفيت بعد ذلك وعمره تقريب 6 سنوات
2: هو مازال في مرحلة الصبا
3: انتقل إلى
2: جده يا عبد المطلب
3: ولم يدم ذلك أكثر من سنتين ثم تيتم مرة أخرى فانتقل إلى أبي طالب هنا سبحان الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهذه النقاط أشار لها القرآن وقت اللي قال يعني ألم يجدك يتيما
2: فآوى
3: وجدك ظالم فوجدك عائلا
2: فأغنى.
3: فأشار إلى يتمه وأشار إلى فقره. وفي آية أخرى يقتل النبي الأمي إشارة إلى أميته,
2: إلى أميته.
3: يعني هو لم يدخل إلى الكتاب ولم يتعلم على يدي معلم.
2: نعم.
3: إذن فهو يتيم في صفة يتيم ويعني
2: فقير أمي
3: وأمي.
2: نعم.
3: وكان يرعى الغنم, تعلم رعي الغنم وهو في في في بادية بني سعد.
2: بني سعد. نعم.
3: بني سعد.
2: نعم.
3: فهمتني؟ فهذه تهيئة ربانية, تهيئة قلب لحمل ما لا يحتمله البشر العادي من أعباء الوحي. من هنا تتكامل الصورة, المولد وجود بشري عادي.
2: نعم.
3: الرضاعة في بني سعد إعداد بيئي وتكويني. البركات التي شوهدت إرهاص بالعناية الربانية. شق الصدر أن يتدخل خارق يجمع التكوين الجسدي والروحي. اليتم والكفالة ملا بناء نفس اجتماعي, مش يتعود على الاستقلالية. اليتيم شخص يتعود على الاستقلالية
2: وتحمل المسؤولية على الذات,
3: على الذات. ثم بعد ذلك ازدادت مراحل, كلما تقدمت به السن صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت عوامل التهيئة التي تحدثنا لها, حتى جاءت عوامل التهيئة الأخيرة.
2: نعم.
3: في الخلوة في غار حراء.
2: نعم.
3: إذن هنا لم تبدأ صناعة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه جبريل في غار حراء. لقد كانت العناية الربانية تصنعه للرسالة منذ قبل طفولته. منذ قبل طفولته كانت تهيئ له الظروف. وكان غار حراء, غار حراء عندما نزل عليه الوحي هو بمثابة وجئت على قدر يا موسى, وجئت على قدر يا محمد. لحظة الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التكليف.
2: نعم.
3: والإمداد.
2: نعم. طيب الأكيد تخيرنا هذا الموضوع يعني في سياق استعداداتنا للاحتفال بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: نعم.
2: على المسلمين أن يفرحوا بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه بلغ رسالة الإسلام ولأنه دعا

0: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثافة، ونتكلم على خصاله وعلى صفاته وعلى موقفنا، يعني ما يجب علينا في حقه، دون أن ندخل في المبالغات ومظاهر الاحتفال اللي هي غير شرعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من المقتدين بخصال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله وسلم. الأكيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل من أصول الإيمان.
0: طبعا.
1: طيب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. والناس أجمعين. طيب، شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار لمواصلة الطريق في جزئه الثاني مع الأسئلة والاستفسارات. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم على الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع وطني آخر، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجاهبة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والات دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية دي 17 والرمز نجمة 181 دياز. أكدت مؤسسة فداء نحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق لليوم 21 من أوت من كل سنة، يمثل مناسبة للتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. في أخبارنا الدولية، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد طهران واستهدفت أفراد على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. ومن جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. خاتمة الموجز وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص للأسئلة والاستفسارات الفقهية والدينية. مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية.
1: بحول
0: ننطلق المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو، أهلا وسهلا والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعني أنا حبيبة من تونس، وأريد أن أشكر وأحيي المسؤولين على الاتصالات الهاتفية، لأنهم اليوم وضعوني في البداية معنا.
0: مرحبا بك.
2: من في آخر لحظة.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا.
2: طبعا كل عام وأنتم حيين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجعله الله يعني مناسبة خير ورحمة لجميع الأمة الإسلامية.
0: آمين.
2: أذكر فقط لو تسمحوا لي قصيدة أحمد شوقي.
0: هذا ذكرني بالاسم الكريم الساعة.
1: حبيبة قالت.
0: حبيبة منين تكلفين؟
2: قلت حبيبة من تونس.
0: من تونس، مرحبا بك. كنت مع زميلي السوسة. يلا تفضل أختي.
2: قصيدة أحمد شوقي. طبعا هي قصيدة كلها رائعة. فقط أريد ذكر بيتين يعني جميلين. يقول في البيت الأول وهو تطلع القصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وضياء. البيت الذي أعجبني الآخر: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: ما شاء الله.
2: رائع، جميل جدا. أضيف أنا فقط كلمة يعني: فإن كان لوالديك عليك حق، ولزوجتك ولأولادك وأقاربك وجيرانك، فإن الله ورسوله أولى بأن يكون لهما كل الحق عليك. شرف لنا طبعا، وكل الشرف بأن ننتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف أخذه العرب يعني منذ القديم. لغة العرب وقبائلهم وباديتهم كلها تتشرف بنسبة الرسول إليها صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: أمر إلى يعني الأسئلة والاستفسارات بين النقطتين. النقطة الأولى، أربع نقاط باختصار. النقطة الأولى يعني أتمنى لو تذكروا بأهمية مجالس الذكر، خاصة على الأقل في هذه المناسبات، يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا في جامع الزيتون وفي القيروان وما شاء الله، لكن لو تكون عامة يعني في جميع المساجد مجالس الذكر، أهميتها في تقوية الانتماء إلى الإسلام، تعميق الإيمان، وخاصة أهميتها الكبرى والقصوى في زمن الفتن وزمن الابتلاءات. مثلا الآن مثلا الجو الحار، هذه الحرارة، وقالوا لنا باش ترجع موجة حر أخرى، وقالوا ربما سيتم قطع الكهرباء. يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله الرحمة. مجالس الذكر تخفف، أظن تخفف من وطأة هذه المصائب. هل رأيي صحيح أم لا؟ خاصة إذا رجعنا إلى التاريخ، يعني تاريخ السلف الصالح، حتى في العصور المتأخرة شوية مثل العصر العباسي، مدينة بغداد مثلا كانت مدينة مجالس لهو وغناء وكذا كذا، لكن كانت أيضا مدينة مساجدها مفعمة ومليئة وتعج بالعباد والزهاد والذاكرين الله والذاكرات الله كثيرا. يعني على الأقل تلك المجالس كانت في زمن المحن أو زمن الفتن تخفف فيها أدعية وكذا. لا أطيلة. النقطة الثانية يعني مدى فضل مجالس الذكر. النقطة الثانية فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بين قوسين، يعني أنا رأيته في المنام أكثر من مرة، وفي طريق عودتي من الحج، وأمي الله يرحمها رأته.
0: الله يرحمه.
2: فهل نعتبر هذه بشارة إن شاء الله مدى صحة الأحاديث، يعني أو صحة مدى يعني إمكانية تأكدنا من كلام الفقهاء والعلماء مثبت في فضل رؤية النبي
0: صلى
2: الله عليه وسلم في المنام؟
0: قل لك من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بشخصه. واضح أخت حبيب.
2: نقطتين فقط.
0: النقطة
2: الموالية، النساء في المسجد، أرجوكم يعني في مسألة آداب الجلوس في المسجد، في النساء لو تقع بعض الحلقات أو بعض فقرات تذكير بذلك، خاصة أنا مريت ببرشة مواقف بصراحة، منها موقف الصف. كثير من النساء بين ظفرين مع احترامي لهن جاهلات لأداب الجلوس في المسجد. هو أصلا طبعا أنا ممن يقول أن المرأة تصلي في بيتها الأحسن الأفضل، والأحاديث على ذلك كثيرة. لكن إذا مشينا للمسجد الصف، بعض النساء تفتي يعني تلعب دور المفتي، فتقول مثلا ما احنا ساعات يحطوا لنا فوق الطاق الثاني، الطابق الثاني ولا شنو، به تجي هي مثلا في الوسط، والإمام يجلس في الوسط على الكرسي يلقي خطبة الجمعة. فعندنا نقوم للصلاة أو يعني يدعو إلى إقامة الصلاة ونصطف، هي تعتبر أنه الجلوس في الوسط مقابل الكرسي الإمام لازم. وأظن أن نعرش أنا يظهر لي غلط، المفروض الصف يتملى من اليمين، يعني نبدأ نملو اليمين يبقى الفراغ في اليسار يعني، والثاني اليمين وهكذا، ما خلوش اليمين فارغ. فهمتني؟
0: واضح.
2: ما نعرش أنت قول الشيخ يعني أو قول الفقهاء. النقطة الأخيرة نطق الهمزة في قراءة الآيات القرآنية. أنا بصراحة أستاذ لغة عربية وما نعرفش إذا كان نسمح الروحي إذا فما أحزاب في اللغة العربية فأنا من حزب عدم نطق الهمزة، بمعنى تخفيف الهمزة. مثلا النبي، لماذا طبعا أنا ما نعرفش كم يعرف علماءنا يعني في القراءات، لكن لماذا في تونس بالذات يقع التركيز على نطق الهمزة النبي مثلا؟ هل العرب قديما، وانت تعرف معناتها انتم تعرفوا ما شاء الله انه القبائل العربيه نطقت يعني لغه تميم ولغه اسد ولغه كذا، بمعنى فما تخفيف الهمزه، فهل نحن نخالف الشريعه اذا خففنا الهمزه فقط؟ ونشكركم وتحياتي لكم، وبين قوسين بالله تحياتي للبرنامج السابق أستاذ المذيع الشكري الثقلي والشيخ اللي معاه منور سمادح، ما شاء الله حلقة كلهم تحياتي يعني تبلغوهم تحياتي.
0: واضح، شكرا،
2: بارك الله فيكم.
0: إلى اللقاء أخت حبيبة، تحية لك. صيف، ملاحظات عديدة وأسئلة عديدة واستفهامات. أولا سؤالها بخصوص فضل مجالس الذكر.
1: أي نعم، طبعا مجالس الذكر هذه مهمة جدا. كما قالت نحن نوفقها، مجالس الذكر فيها إحياء القلوب، فيها يعني تقوية الإيمان، فيها والمقصود بالذكر هنا شنو يعني، إما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مجالس الذكر بالدروس، بدروس الوعظ. نعم.
0: طيب، ملاحظتها الثانية بخصوص رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي بشارة خير؟ وتسأل عن مدى صحة الأحاديث التي لا أقول تجيز، وإنما تتيح أن كل من رأى النبي فقد رآه حقيقة ليس مجازا.
1: نعم، هذه فيها واردة فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، وفي رواية فإن الشيطان لا يتخيل بي. فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية صادقة متميزة. النبي مدام أخبر أن الشيطان لا يتمثل به فما خصوصية، فرؤيته صادقة، ثم هي من المبشرات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، ورؤية النبي من أجل الرؤى الصالحة وأعظمها بشارة.
0: واضح. سؤالها بخصوص أداب المسجد النساء يعني.
1: آلي معضلة من المعضلات، قل وأن نجد إماما لا يشتكي من النساء في المسجد، وهذه مشكلة يعني ينبغي عليهن
0: الالتزام بالضوابط وبأداب المسجد.
1: سبحان الله. لكن أما نقطة هي أشرت لها وقتها قالت الصف يلزم يبدأ على اليمين، هنا لا أختي الكريمة، الصف الرجال ولا النساء، كيف تجي أنت مأخر وتلقى الصف تبداش على اليمين، تبدا في الوسط ورا الامام، وبعد تالي يبدا يتملاها على اليمين وعلى اليسار. هذه هي اللي نصينا عليها.
0: واضح.
1: اللي نصينا عليها
0: بخصوص نطق الهمزه.
1: لا هنا
0: قلت انا هي تميل الى تخفيف النطق.
1: لا، القضيه ليست بميلك او بميلي،
0: ليست مساله اختياريه.
1: هناك قراءات.
0: نعم
1: فهمتني، قراءات يا ايها النبي، وقراءه اخرى يا ايها النبي، وعن النبي عند ورش قالون اصلها النبي بالهمز، وعلاش حذفت الهمزه وعلاش كذا. احنا في القراءه والنبيين، وقراءه اخرى والنبيين. ففي تونس
0: نقول النبوءه والنبوه ايضا.
1: في تونس اقراوا عن الروايات المشهوره هي
0: نطق الهمز.
1: لا لا، عن قراءه روايه نافع وروايه ورش.
0: ورش اثنين.
1: الروايتان هادو في تقول ان يا ايها النبي، قلوش يا ايها النبي، ولكن كيف تقول في الجمع، فهمتني، قولوا النبيين، بينما في رواية أخرى النبيين. فهنا النبيين، هنا المسألة مش مسألة أنا أحب أو هي أو غيره، إنما فما قراءة، والقراءة عندها روايات مضبوطة، وكلها روايات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة متواترة.
0: واضح. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية، ثم بعد ذلك أعود في بعض الملاحظات الواردة على الصفحة الرسمية على اليوتيوب. نعم، المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، نهاركم سعيد.
0: صباح النور، يوم سعيد.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: مولد نبوي مبارك إن شاء الله علينا جميعا إن شاء الله. ذكرني بالاسم الكريم.
3: سمير لوحاشي من جمال.
0: مرحبا بك سي سمير، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بجمال. تفضل سي سمير.
3: بالله عندي سؤال طول علي بالي. عندي شوية فائض في البنك.
0: اي.
3: وعندي دار نسابي مهدودة. نحب نصلح دار نسابي، نصلح بشوية دار نسابي. مع العلم انا عندي امرأة عندها فيها باي.
1: كيفاش؟
0: طيب عنده.
3: يجوز هذايا ولا لا؟
0: واضح واضح واضح يا سيدي. سي سمير قال لك عنده فائض.
1: هاي
0: طيب الفائض هذا قال لك عندي دار نسابي. دار نسابي يعني هي بيت يستحق بعض الاصلاحات، مش يصلحوها مشي. طيب قال لك نجم الفائض هذا نشارك به في اصلاح دار نسابي، مع العلم انه زوجته عندها نسبه في هذا البيت.
1: طبعا يجوز، لانه هذا سؤال من الاسئله التي تكررت علينا. يجوز ان تعين بها شخصا يستحق لذلك من باب التخلص من الربا.
0: قال لك دار نسابي،
1: نسابك ولا اخوك، المهم مش ولدك ولا ابوك ولا امك، المهم. واضح. نمشي للسؤال الثاني.
0: قبل السؤال الثاني، هو عاده الفائض مش نتخلصوا منه يعني دون الاستفادة، نبتعد قدر المستطاع.
1: الأقارب.
0: دون الاستفادة.
1: الأقارب أولى بالمعروف، فاش مش تستفيدي، ما حتى مشكلة.
0: هي مش ترجع له بعد زوجته، مش تاخذ نصيبها من البيت
1: يا ودي.
0: في الميراث تاخذ نصيبها من البيت.
1: قريبته
0: هاي ما تسماش استفادة هذه.
1: منين الاستفادة؟ ما فهمتش.
0: زوجته مش تاخذ باي من البيت
1: يا
0: ودي.
1: يا ودي بنته. هاي. بنته بنته
0: هاي
1: معرس ورجلها تعب، من اللي يعطيها؟
0: يعطيها الربا.
1: يعطيها، شنو المشكلة؟ المهم أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته، ما نتحدثوش على استفادة ولا استفادة، خاطر حتى هو تنجم بنته تموت قبله ويورثها، زاد يولي ما عادش يعطيها إذا كان هي مشات. لا، الماء الضابط أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته.
3: تعطيه.
1: هاي
0: واضح سي سمير. تفضل سي.
3: سؤال ثاني.
0: هاي تفضل.
3: المولى النسيبي تو يسكن عندي. الدار مهدودة. واني قاعد ما انا نصرف عليه، هو رجل كبير.
0: هاي.
3: يجوز هذا ولا لا؟ لا. انا عادي الحكاية.
0: شنو اللي يجوز؟ انك تصرف عليها؟
3: لا ينصرف يعني تو قاعد نصرف عليه ونوكل فيه، ما عنديش مزية ولا الأجر لله.
0: هاي.
3: فهمتني؟ ما أنا قال هو تو إذا كان سؤال وهو قال في نسب قال ما أنا إذا كان ينفق عليه ولا لا لا ممكن
0: ده هو قال لك ينفق عليه هذا قال لك نسيبه هذا هو اللي قاعد ينفق عليه
1: ثبت لي بالله بالضبط بالضبط كيفاش شنو معناها أنت عندك فائض ربوي وشو عندك نسيبك شكون ولا كيف كيف هو
0: نسيبي بو زوجتك خو المرأة خو زوجته
1: أي
3: خو زوجته
0: عنده في الدار وينفق عليه
1: أي
0: وعنده دار هذا نسيبه
1: أي
0: الدار هذا هو يحب يصلحها من مال من أموال الفائض
1: أنت نسيبك واجب عليك باش تنفق عليه ولا
3: واجب بطبيعة
1: كيفاش بطبيعة واجب باش تنفق على نسيبك هو ولدك
3: لكن ما عندوش حد أحد
1: ما تقولش واجب قول يندب يستحب ما واضح ولا
3: ما باش باش
1: هكا ولا معناها من باب القيم وباب الأخلاق هنا العلماء وإن أجازوا ذلك فقد كرهوه شخص كيف أنت مستنس تعاون فيه
3: هاي.
1: أنت بطبيعتك تعاون فيه ما تعطيش من أموال الزكاة وهذه مش زكاة ما نطبقوش عليها أموال الزكاة
3: من الزكاة
1: أي واش
0: هذه من الفائض
3: لكن أنا أعطيته من أموال الزكاة باش يصرف قداش من المر
1: هاني قلت لك أن يجوز مع الكراهة عند الفقهاء واضح
3: يجوز
1: مع الكراهة مع الكراهة لأنك أنت بنصك تعاون فيه
3: أيوة بنفسي نعاون فيه بالضبط
1: فهمت
0: إيه مدام تعاون فيه أعتقد ما تنجمش تعطيه زكاة
1: قلت لك العلماء يقولوا مع الكراهة ما نقولوش حرام احنا نقولوا ماذا بيك اعطي لغيره واضح
3: واضح بارك
1: الله آه ان شاء الله
0: المكروه هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
1: مكروه ماذا بيك
0: تحرر واضح شكرا لك خليني نمشي لبعض الاخت سلوى الدريدي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تحيه لها به نجي الاخت سعاد جمالي سعاد جمالي باختصار يعني هي وردت بالحروف اللاتينية ولكن اختزلتها كيفاش يكون تقسيم الإرث بالحياة لا هو لو مش إرث هو قالت لك زوجي كيفاش يقسم زوجي الورثة بالحياة بين الذكور والبنات هي مش ورثة طالما مازال على قيد الحياة
1: هي تو قالت
0: تسأل قالت كيفاش يحب يقسم
1: قالت الأخت كلمة ورثة يلزم تنحاها من سؤالها
0: نعم
1: لأنه في الحياة ما فيش ورثة
0: الورثة
1: لا تكون إلا بعد هذا يتسمى يعني إعطاء الأولاد هبة الآباء لأبنائهم في حياتهم عندنا ثلاثة أقوال فما قول يقول لك أنت حر تعطي اللي تحبه وهذا ضعيف شوي والقول أنك أنت يلزمك تعمل العدالة تعدل بين أبنائك العدالة فوق هاي فسراء يقول لك تعطيهم كل قد بنات وإلا أولاد لأنه مش إرث وفما شكون يقول لك العدالة أنك تعطيهم كما أعطاهم ربي لو كانوا
0: يعني للذكر مثل حظ
1: لو كانوا إرث هكا ولا بقينا هذا الكل هذا الكل يغيب إذا كان فما توافق أنت القول تاخذ هكا يكفيني إذا كان فما توافق
0: واضح
1: يكفي
0: عندهم حرية التصرف
1: ولا معناه هو هي عنده الأحسن اللي يعطيهم كيف كيف يزيد يحب يدقق يعطيهم قد منابهم في لو أنهم ورثوه وأحسن شيء يتوافقوا هكا مش ياخذ شوية زايد هكا الآخر مش ينقص خطرك الأرض كي ما تجيش قد الأخرى إلى آخره ذي أمور يعملها يعرفها الإخوة عند الناس عند التعامل في
0: نجي توالي المتابع الكريم هو متابع العنوان ليس اسم وإنما عنوان بريد إلكتروني طيب سؤال يقول سؤال صريح باعتباركم متدينين ما فهمت شنو معناتها باعتباركم متدينين
1: كلنا متدينون
0: طيب قال لما كل هذه الأديان الأساسية وكتبها وأنبياءها انحصرت فقط في رقعة صغيرة وهي الشرق الأوسط لما لا تكون في الصين وسيبيريا واسكندنافيا اسكندنافيا وأمريكا السؤال الأول
1: هاي
0: قال علاش الأديان كلها جات في الشرق انحصرت فقط في رقعة صغيرة هي الشرق الأوسط علاش ما كانتش في الصين ولا سيبيريا ولا في دول أخرى
1: وانت ومن أطلعك أنها منحصرة في الشرق ها؟
0: هذا حد حسب السؤال. ثم بعد ذلك يعني أفحمنا بملاحظة عبرت عن وجهة نظره.
1: شنو؟
0: شخصيا ما نجمش نقراها. صناعة الخرافات ومن ينصت إليكم سيكون ساذج أو أمي أو جاهل. ردي لك هو أني أشكرك جزيل الشكر لكرمك ولطفك وحسن أخلاقك. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: هو تقبل
0: لحظة المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: ألو
0: عسلامة. مرحبا بك أختي.
4: بربي حبيت نسأل أني عندي معناها زكاة نتاع الميراث نتاع بابا الله يرحمه معناها ما خرجتش منها صحيح ما خرجتش يندرا كي نخرج توا كي نخرج نخرج كين نتاع توا ولا القديم الكل معناها
1: شوية ساعة
0: شوية ساعة
1: شوية شو زكاة نتاع بوك فسر لي
4: فلوس معناها بابا الله يرحمه
0: عنده فلوس في البنك الله يرحمه عنده فلوس في البنك
4: الله يرحمه مقسومين علينا احنا الكل معناها نحب نعرف ينخرج منهم اني لا ما خرجتش
0: سامحني ما دام مقسومين وكل واحد اخذ بايو ما يتسماش زكاه نتاع والدك تسمى زكاه عليك انت وقتها
4: اي انا عندي زكاه معناها ما خرجتهاش
0: هاي ما تقولش نتاع
1: والدك
0: كلش
1: خاطر قلت والدك
0: خاطر الوالد
4: توفى اي نتاعي معناها ما خرجتش كلها وحبيت نعرف اندرا نبدا من تو ولا نخرج القديم والجديد
0: شويه وقتاش انت وصلت لساعة لل
1: وقتاش بلغت النصاب
0: بلغت النصاب
4: عندها برشا اني ما خرجتش بالكل
0: يعني يعني قداش برشا
4: اكثر من حوالين بصراحه
0: اكثر من يعني اكثر من سنتين يعني
1: اختي الكريمه يعني وقت اللي هو خليلك قداش هي فوق اكثر من 30 اكثر من 40 ولا 10 و20
0: ما وراء المقدار تغير بين السنه الفارطه وهذه السنه
4: لا حكيت
0: نعم
4: 13
0: لا 13 ما لم يبلغ الأسنان على السنة الفارطة
1: لا تجب فيها الزكاة
0: لا تجب لك فيه الزكاة هذه تجب لك فيه الصدقة فقط
1: الزكاة مربوطة
4: أي هو نورمال مو اللي ما يصدقش كتبدا حاجة كبيرة يندرى يخلص اللولاني أكهو ولا يلزم
1: يا أختي الكريمة خلينا نمشي في سؤال بالعلم الزكاة عندها نصاب السنة تقريب 37 عملنا والأقل شوي
0: سنة 37
1: اي والله نسيت يعني 37 تقريبا معناها كبيره اللي بلغت هي الثمن نتاعها اللي عندها ما خلطش من النساء
4: اي بوكي نحب نستفد اني يعني نحب انا نفهم بالقد مثلا في صوره ما يبدا برشا كيفاش ومعناها
1: كيف يبدا عندك النصاب وقعدت عامين ما عطيتش
4: اي
1: يلزمك تعطي الامين
4: والقديم مش مشكل معناها
1: القديم بالطبيعه
4: تخلص الكل معناها
1: ايه انت القديم ما عندكش فيه النصاب
4: ايه وكيبدا مثلا واحد عنده قديم
1: عنده عشر سنين واحد عنده عشر سنين بلغ النصاب وهو عنده عشر سنين مئة مليون مئة مليون بعد اللي يتوب عليه ربي لعشر سنين يخلص عليهم
4: يعني مش يقول مش مشكل نبدا من تو
1: لا لا لا لان كي حق المساكين يزموا يطلعوا ملا
4: ملا
1: بقين بالنسبة لانت تصدق وكهو مش زكاة واضح
4: عاشك لك وردوة
1: باقي بلي يا أخويا نرجع لل لهك اللي قال لم يرسل الأنبياء إلا في الشرق وكذا احنا عنا
0: نعم
1: احنا عنا ما من أمة إلا خلا فيها نذير ما فماش أمة إلا وربي سبحانه وتعالى بعث لها نذير علمها من علمها وجهلها من جهلها وربي سبحانه وتعالى قال لنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم يعني الله سبحانه وتعالى قصلنا على بعض الرسل وما قصلناش
0: على رسل آخر
1: على بعض الرسل
0: خليني بين قوسين ذكر بي منذ قليل ذكرنا يعني المبلغ لزكاة المال للعام الهجري 1448 ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد المبلغ ذكرك شو قلت لي 37 قد
1: تقريبا
0: 34 مليون و 869 دينار و 356 فرنك
1: اي ارتفعت
0: هي كانت قبل 27 وبعد ذلك زاد إذا نذكر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد نصاب الزكاة لهذا العام الهجري 1448 34 ألف دينار و 369 دينار و 356 ملي.
1: من توا الأخ اللي
0: حضرت الأساطير الأساطير وقال
1: الله قص علينا بعض القصص ولم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء لم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء. ثم منطقة الشرق الأدنى هي كانت بالفعل مركزا استثنائيا للحضارات القديمة والتواصل البشري. يعني بلاد الرافدين، الشام، مصر، الجزيرة العربية، وكانت مناطق متجاورة تتصل فيها طرق التجارة والهجرة والحروب والثقافات. وكان إيش كانت الرسالات التي نعرفها من إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد تبدو لنا وكأنها متركزة في هذه المنطقة. لكن ينبغي ألا نحول هذه الملاحظة إلى قاعدة عقدية، الله لم يرسل أنبياء إلا في الشرق. هذا لا دليل عليه.
0: واضح
1: واضح.
0: ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: مباركة وعيد مولد النبي الشريف إن شاء الله.
0: مبارك علينا جميعا.
5: مبارك إن شاء الله. بالله عندي ثلاثة أسئلة. السؤال هو
0: ذكرني باسم الكريم. باسم الكريم.
5: زينب بن سوسة.
0: مرحبا بك أخت زينب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. سؤالك الأول.
5: الأول أنه هناك من يستنكر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويجيز الاحتفال بأعياد الميلاد الأشخاص العاديين. وانا نحب نسأل حتى انا نحب نعرف هل هو معناها مجاز انه معناها يحتفل بالأعياد الميلاد الناس العاديين ام لا؟
0: واضح. سؤالك الثاني.
5: سؤال ثاني انه ساعات الإنسان يسافر، مثلا أنا نسافر نمشي لمسافة بعيدة بالحافلة بالسيارة، معناها من نجمش نقف ولا نلزم شكون الشوفير يعني باش يوقفني باش نصلي. نصلي في المقعد، أنا نصلي نبدأ، أما نكون أنا على وضوء، وإذا كان منيش على ودون يتيمم ونصلي، خطر ربما يقع نهار كامل وأنا نمشي وساعات نهار ولي.
1: أنت تسوق في كرابتك؟
5: مش لا مش أنا، أنا نمشي.
1: ولا أي شخص، فما فرق بين يسوق في كرابة ولا بين يبدأ راكب في
5: لا أنا لا راكبة مثلا
1: في الترا ولا في الملواج. أي
5: أما مسافة طويلة، مسافة طويلة ساعات يبدأ فما هكا ناقف، ساعات تبدأ مسافة طويلة ما فماش يعني فين باش نصلي. أي ويبدأ متاع نهار كامل وربما كذا نصلي في على المقعد متاعي، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السؤال الأول.
0: سوا
5: احنا في وقت البحر واحد وقت البحر، معناها هل الوضوء بماء البحر والصلاة على الرمل مثلا وكذا، هل هذا جائز أم لا؟ حبيت نعرف الموضوع هذا.
0: واضح أختي الكريمة، شكرا.
5: بارك الله.
0: السؤال الأول بخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: أي
0: هل يجوز أن نحتفل، وخاصة أنه في ناس يعني لا تجيز الاحتفال بالمولد
1: كثرة بشكل عجيب هك المواقع اللي حرام وبدعة والنبي ما احتفلش وكذا، هذا ما احناش ندخل فيها في الموجة هذه متاع الردود يعني. وبعد ولي سلمان يحكم على الاحتفال بذكرى مولد النبي بالتحريم، يا ودي بدعة وضلالة وكذا إلى آخره. إذا كان قلنا هي عباء سيدي، نحن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. الطرق الأخرى متاعك الحشية غير معقولة، ما احناش معها. واضح
0: واضح.
1: بقينا طيب. بقول مش يحتفل بعيد ميلاد شخص، هذه عادة، فهمتني؟ احنا والعادة ما فيه اشكال ما دامك انت ما حولتهاش الى عبادة. وقتاش تولي خطورة؟ لو اننا نعتقد ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة دعا اليها الاسلام، لا هذا يولي بدعة. اما هو عندي نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعبر عنه بهذه الطريقة، نتكلم على خصاله ونتكلم على صفاته، وكلامنا على صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة.
0: واضح. سؤالها الثاني بخصوص الصلاة، قالت لك تصلي في على المقعد إذا كانت على سفر.
1: إحنا عندنا الصلاة على على المقعد وردت في في خصوص النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان على في النافلة أثناء السفر، يعني إن كان عاجزا عن القيام ولا يخشى الضرر يجوز باش يصلي جالس ويعمل في النافلة أثناء السفر.
0: واضح.
1: لكن الفريضة في الطائرة ولا في القطار إذا كان ما نجمش يصلي قائم ولا النزول له أن يصلي على قدر استطاعته ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ولكن هنا نبه الأخوة، راه الفرض مش السنة، السنة نجم، لكن الفرض في قضية القاعدة أنت وظرف تو، خاصة كيف يبدأ في النهار. إذا كان عن صلاة الجمع التقديم وجمع التأخير، يا إما قبل ما تركب تصلي الظهر والعصر إذا كان تخلي وقت الظهر، وإذا كان هي سافر تقبل نصف النهار تعمل جمع تأخير وقت لا توصل تصلي الظهر والعصر بعد لا توصل.
0: سؤال الموالي، الوضوء بماء البحر.
1: طبعا هو الطهور ماءه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته.
0: طيب الصلاة قلت لك على في البحر أو على شاطئ الرمل،
1: صلي إذا كان بلاصة طاهرة في كأي مكان، إذا كانوا صلاة نظيفة صلي فوقها.
0: واضح.
1: إذا كانت احتاط تحب ترمي حاجة فوق الرمل تصلي ما تسألش.
0: طيب واضح. بالنسبة للأخت سندس بن صالح، ذكرنا أنه نصاب زكاة المال لهذه السنة العام الهجري 1448 هو 34,369,356 ملي، وبطبيعة الحال يعني الأحكام هو دوران الحول أنه المبلغ هذا أو أكثر فات عليه سنة، يعني حول فات عليه سنة، واضح وقت يجوب عليه إخراج الزكاة. طيب نأخذ بعض الأسئلة لبعض المتابعين. أخريان بعد السلام عليكم، وقل لكم فضلكم كيف تكون زيارة الأولياء والدعاء دون شرك، وهل في زيارتهم فائدة للزائر، وهل سمع أغاني الأغاني التي تمدح الأولياء فيها شرك؟ واضح.
1: إحنا توا كيفاش نمدحوا عالم من العلماء شنو الشرك اللي فيه؟
0: واضح.
1: أما كنت إذا كان مش تمدحوا بقدرات
0: خارقة ومعجزات
1: خارقة
0: لا
1: هذه كلام مش تمدحوا، كما مش نمدح الإمام المازري عالم من العلماء الكبار ونزوره، وكما مش نزور أي هو أكبر عالم مش نقرأ له فاتحة مش نترحم عليه هكا ولا أما مش نتحدث على أنه عنده خوارق هو مش ينفعني هو ميت.
0: طيب خلينا نمشي للسؤال الموالي. سي بن حسن يقول لكم أعطيني مواطن الحرمة والكراهة لصلاة النافلة.
1: شنو هو؟
0: وقتاش تكون صلاة النافلة مكروهة؟ وقتاش تحق؟
1: تو هذه معناها موضوع يطول عندك، يعني النافلة تكره
0: بين صلاة العصر والمغرب.
1: كيفاش؟
0: بين صلاة العصر والمغرب.
1: اي ما هو نبداو عاد من الصباح
0: مع شروق الشمس
1: يعني عندك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. يعني إذا كان كنت صليت الصبح والشروق تكره عند طلوع الشمس تشتد الكراهة وتولي حرام عند المالكية، بعد صلاة العصر مكروهة لحتى الغروب، بعد اللي عند اصفرار الشمس وقرب الغروب ولا عند غروبها بالضبط مكروهة كراهة كبيرة ياسر، وتصل إلى الحرمة عند المالكية عندما يكون الإمام يخطب. فهمتني؟ فما خلاف في خصوص تحية المسجد عند إقامة الصلاة المفروضة. أنت هو قام الصلاة المفروضة وأنت مش تصلي النافلة إلى آخره.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
0: بسم الله.
6: تحية عطرة لك أخي الأسعد وللشيخ هنا العزيز محمد الشتيوي.
0: مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، ذكرني باسم الكريم.
1: الوردانيين
6: الحبيب، مبروك من الوردانيين يا خويا.
0: مرحبا سي الحبيب، ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بالوردانيين. تفضل سيدي.
6: هما يدلوك نفس التحيه.
1: عايش
6: خويا رشعد واخي دكتورنا محمد الشتيوي.
1: نعم.
6: كل مناسبه واحنا نحتفل باجمل هديه هديها لنا المولى سبحانه وتعالى اللي هو سيدنا رسول الله محمد وما ادراك، نجم نحتفلوا به المناسبه كما هذه، نفتخر بها امام الامم يجي يمررون عيشتنا.
1: مر
6: العصيدة بدعة.
0: هو عجبني سي الهادي بشير وجه ملاحظة، متابع كريم وجه له تحية، قال يحتفلوا برأس السنة الميلادية وتوا يسألوا على مولد سيدنا ويفتيوا فيه.
1: كل شيء حرام.
0: يلا سيدي يلا.
6: ما لا سيدي، قلت له إذا كان هي العصيدة بدعة ما لا البازين من المحرمات.
1: ما لا لا
6: اللي طيب عصيدة ويعرفها بدعة هاتها لي ناكلها.
1: مش فيني.
6: وخاصة المريشة.
0: طيب صح، مش فيني الجميع. يلا سي الحبيب.
6: المريشة تعرف يا أخوي لسعي.
0: نعم سيدي.
6: المريشة إن شاء الله
1: غذاء صحي،
6: عز ما تاكل وقد ما تاكل منها ما تشبعش.
0: واضح واضح.
6: كل عيد يمرونا في عيشتنا ربي يهديه.
0: لا لا لا بس لا بس لا نستمع إليهم سي الحبيب. لا نستمع إليهم. يلا لا نستمع إليهم.
6: وفهمتي وذكروا يعني وتحلاوا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
6: وفهمتي وصليوا عليه ونقتديوا بهديه. نقولوا
0: واضح
6: اسم الهديه هداها لنا المولى هو محمد، يعني محمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
6: ليس للمؤمنين فقط ولكن للعالمين.
1: اي
0: واضح واضح واضح سيدي حبيب. في عندك سؤال ولا؟
6: عندي سؤال.
0: تفضل سيدي سؤالك.
6: عندي سؤال يعني في مخصوص توا انسان يتوضا يقصد ربي للمسجد. تعترض له حاجه غير لافية، هل هي تنقذ الوضوء ام لا؟
0: ما تحدد ما معنى الحاجه انت وكل حاجه.
1: لا ينقض الوضوء الا نواقض الوضوء المذكوره في كتب الفقه. واضح.
6: شكرا.
0: واضح سي الحبيب. شكرا لك. شكرا. تحياتنا لك. شكرا. سؤال سي شلبي روضة هكذا تقول لك، أجريت عملية الليزر في كلتا الساقين وأمرني الطبيب بالجوارب الضاغطة طوال النهار ولا نزهة إلا عند النوم. قلت لك أتوضأ وبقيت النهار أمسح عليها.
1: إي ما دامها مريضة.
0: واضح. يجوز لها ذلك.
1: جائز باتفاق المذاهب.
0: واضح. الملاحظة الموالية، فما ملاحظة وجدتها لي أخت أمل، قالت لي أرجوك عدم مقاطعة الشيخ وقت الشرح، سؤال واحد ونستفيد منه أفضل من 10 أسئلة بلا توضيح كاف. هاي واضح. طيب
1: ما راني ساعات نسكت نخلي لك الحرية من الموضوع.
0: ناخذ. لا لا أنا أمين راه كل شيء.
1: الموضوع واضح كما كان تسأل يسأل على ساعات أنت تتدخل تسألني
0: لمزيد توسيع والتوضيح وما إلى ذلك. واضح. لكن أوكي ذكرنا الملاحظة يعني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. بالنسبة لأخت سندس قالت النصاب هو المال الأدنى. واضح. قلنا أختي الكريمة أنه
1: الحد الأدنى،
0: الحد الأدنى يعني 34,369,000 و1356 هذه البداية، فما فوق بطبيعة الحال، والحول هو يمر عليه عام.
1: واضح. عام هجري.
0: عام هجري. واضح. شكرا لفريق البرنامج اخت سندس، تحيه لك. يلا المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
6: عسلام شحوالك.
0: لسعد لسعد معك. مرحبا بك.
6: انا سي لسعد. عسلام يا سي
0: وسهلا.
6: محمد
0: تحياتي. الله يحفظك. مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا.
6: عسلام. مرحبا.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
6: معك سفيان من سعدين.
0: مرحبا سفيان. منين تكلم فينا سفيان؟
6: المسعدين.
0: المسعدين مرحبا بك وكل مستمعينا واهلينا بالمسعدين. تفضل سيدي.
6: بربي حبيت نسأل سي محمد في مخص الجمعة الأولى والثانية.
0: أي
6: أن برا يجوز ثم جمعة ثانية ولا ما يجوزش؟
1: توا السؤال هذايا تسأل فيه.
0: أي
1: معناها توا لو كان هو ما يجوزش
6: محمد خاطر فما ناس قالك زايد باش أنا ما عنديش حتى وقت باش نصلي جمعة، ما عنديش نصلي كان الجمعة الثانية وخاطر حكى فيه يقول لك لا ما غير ما يصلي الظهر ما فماش هذه جمعة ثانية.
1: هذه جمعة ثانية وجمعة ثالثة. تو لو كان أنت لو كان هو ما يجوزش احنا كيفاش مخلينها جمعة أولى وجمعة ثانية؟ في المجتمع متاعنا في علماء من قديم الزمان من عهد العثماني فما المالكية والحنفية.
0: والحنفية صحيح.
1: أي يعني المالكية يؤخرون صلاة الجمعة لكن القريب العصر شوية، والحنفية يصليوها الأولى. هو الوقت الجمعة يمتد من هكذا يعني دلوك الشمس لحد العصر، هذا كان وقت الجمعة. فما اللي صلىها من الأول فضيلة، واللي صلىها يعني من بعد جائز، والأولى أفضل والثانية جائزة. وخاصة توا الناس يختلفوا في وهذه حسنة من حسنات تونس عنا، يعني مش الناس الكل فرد وقت نختلفوا، هذا يخرج مخر هذا يخرج كذا، مش الناس الكل ماضي ساعة، فما ماضي ساعة ربع، فما ماضي ساعة، فما ماضي ساعة ربع، ماضي ساعة ونصف، فهمتني؟ وهذا تيسير على الناس.
7: واضح المفروض سي محمد المفروض انت بتقول العلماء بتاعنا
1: شنو
7: المفروض احنا تو نوليو برازيل، معناها نوليو للناس الكل راحتنا بالجمعه، خاطر برشا ناس توصل الصلاه هذه هي اللي تضيعها على خاطر.
1: لا اغزر حبيبي، اغزر حبيبي، احنا راهو في الاصل ما عندناش راح نهار الجمعة كالمسيحيين ولا نهار الأحد، احنا نخدمه لأن ربي قال فإذا قضيت الصلاة
0: فانتشروا في الأرض،
1: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، مش يخدم روحك. وقال يعني وقت تبدأ تخدم فذروا البيع، أنت تبيع هو يذر وأنت خلي البيع، العمل مش يوم الجمعة، العمل هو وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، هكا يلزم الراعي في الخدمة
7: كل الوقت تعمل يا سي محمد.
1: نعم
7: وقت الجمعة تعمل، الناس الكل تعمل،
1: هاكي هي المشكلة، مش نهار الجمعة حبيت نقول لك. يعني يلزم اللي خدم واللي عنده معمل واللي الإدارة يراعي وقت صلاة الجمعة، مش نهار الجمعة، فهمت؟
0: وصلت الفكرة. شكرا لك سوسفيان. طيب المكالمة هاتفية، المكالمة هاتفية الأخيرة، ولكن قبل ذلك في يعني زميلي منير بعطية سهرة الاثنين الفارط، فما ولية مستمعة كريمة ومواطنة من إحدى معتمديات المنستير، يعني طلبت أنه عندها ابن يستحق إلى عنده إعاقة سمعي ويستحق إلى سماعات طبية.

0: إلى أهالينا في فلسطين وفي غزة. فلماذا يمتنع عن الدعاء لإيران مثلا في نصرة إيران على في حربها ضد أمريكا وإسرائيل وما إلى ذلك؟
1: نسأله هو لمام.
0: نسأله لمام معلش. طيب يلا.
1: هو طيب يقول لك. هاي بارمش.
0: مكالمة هاتفية الموالية الأخيرة. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو. ألو. ألو.
2: أهلا
0: أهلا وسهلا مرحبا بك أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنسيل. بسرعة أخي الكريم.
2: أخويا ما عنديش
0: الزر
2: ديما
0: يجي
2: في آخر المطاف.
0: لا لا عندك الزر راك عندك الزر.
2: راكم فوانيس أنت والشيخ.
1: مرحبا الزر مو يقطر في الأخر.
0: مبارك لك يا سيدي شكرا لك.
2: يا سي لا تعد.
0: نعم.
2: ما معنى الصبر والسلوان؟ معناها
0: ما معنى؟
2: السلوان.
0: آه.
2: الصبر والسلوان.
0: اه الصبر.
2: اي السلوان شنو هو؟
0: الصبر والسلوان. اي شكرا لك.
2: السؤال الثاني واحد كيف يمشي للجبان يزور امه ولا ابوه؟
0: اي
2: يعرفوه شكون اللي جا ويسمعوه؟ يعرفوه
0: شكون؟ واضح يا سيد واضح.
2: وتحب نسال على كيفاش يخرج الواحد زكاته؟ كيفاش من مبلغ فلوس معناها؟
0: كيفاش؟
2: قيمة الزكاة معناها
0: كذاك
2: يخرج فلوس على أمواله
0: معناها كذاك
2: معناها المقدار.
0: قيمة الزكاة واضح يا سيدي. واضح واضح.
2: ونطلب من الشيخ يدعي لي دعوة
0: بالشفاء. النسبة المقررة النسبة المقررة هي 2.5% هكذا.
1: طيب 2.5%
0: 2.5%
1: على المليون 25 دينار.
0: 25 دينار. اي واضح يا سيدي شكرا لك. بخصوص هو قال السلوان ولا السلوان؟
1: السلوان
0: هي أتذكر
1: اي السلوان. اي
0: لا السلوان السلوان اقول ذكرني بالسلمونجي. سلمونجي ذكرني شو اسمه مونجي كان في الاذاعه الوطنيه.
1: اي
0: ذكر مره وقت اعطى ملاحظه بخصوص نحن نقول الصبر والسلوان.
1: هي
0: السلوان ليس السلوان. يقول جاي من كلمه السلواء. واضح. طيب يلا قالك شنو معناتها؟
1: لا الصبر. مش صحيح راهو الصحيح هو السلوان مش السلوان. السلوان هو من السلو اي نسيان الحزن.
0: وقالك جميل الصبر.
1: لا السلوى كي طير المن والسلوى. الصحيح هو السلوان من السلو والسلو هو النسيان يعني انسى الهم وخفف. واضح هذاك هو الصبر والسلوان.
0: طيب. بخصوص زيارة المقابر قالك
1: ايه بإذن الله ان شاء الله اذا كان هي في خير وفي كذا تعرفوا. ايه
0: يعرفوا شكون جاها
1: ان شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال
0: واضح شكرا.
1: انت اسمعني هنا هذه امور غيبية انت وحالة الميت.
0: واضح وصلت
1: في قبري عند ربي.
0: وصلت الفكرة. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتوي. تحياتنا لفريق الطريق لهذا اليوم وحسام قدرية في الإخراج التقني للحصة. زميلتنا هويدة بن ساسي في التنسيق تنسيق البث الإذاعي. إفراج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. أميرة وياسمين في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببوعرقوب. في سوسة يوم مفتوح يبحث مزيد حوكمة قطاع النظافة بلجيا، وفي القيروان حملة نظافة واسعة على طول 40 كيلومترا. إلى تفاصيل الأنباء، أشرفت ولية نابل هنا الشوشاني صباح اليوم بالمنطقة الصناعية حشد ببوعرقوب على تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة، غرومباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. وفي علاقة بالطاقة، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وكان رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات. في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة مثل على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وسيد سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ماهر جعيدان.
1: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خرج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذية تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة لنقاط سوداء، في حين أنه القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكميون المخصص لكنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن، ما عادش تولي تتحول إلى منطقة سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: نبقى مع موضوع النظافة في القيروان. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة نظافة موسعة بالطريق الحزامية شملت مسح نحو 40 كيلومترا من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى اسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع سيد عارف خفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
2: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة وخاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في دونك مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 500 مجاري مياه اسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات، وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات في وذلك بجهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية، وأيضا تنظيف بعض البلوعات المتواجدة بمدينة القيروان، وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المترجمين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها، وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
0: إلى زغوان الآن، حيث يعد إنتاج زقوقو من بين أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها جبال معتمدية الفحص، التي توفر إنتاجا هاما من مادة الصنوبر الحلبي، والذي يمثل مورد رزق هام لمتساكني المناطق الجبلية. الزميلة حنان العباسي تابعت الموضوع في النقل التالي.
3: في ولاية زغوان تعتبر غابات جبال أم لبواب بمعتمدية الفحص من أهم الأماكن التي تنتج هذه الثمرة، والتي تم استغلالها خلال هذه السنة من طرف الشركة الأهلية سيرستي. صلاح العرفاوي رئيس الشركة يضيف:
4: احنا بدينا في استغلال الزقوق بعقد كراء بالمراكنة من وكالة استغلال الغابات على مساحة تقدر ب 300 هكتار، قيمة المنتوج 10 طن من مخاريط الزقوق، حولناها ل 500 كيلوغرام من حبات الزقوق. الكمية باعت بالكامل، معنى ال 500 كيلوغرام الجمعة تباعت بالكامل، المصنع يحاول في المادة هذه.
3: نساء منطقة أم لبواب بمعتمدية الفحص تمثل لهن الثروة الغابية التي تزخر بها المنطقة مورد رزق هام، خاصة خلال هذه الفترة. سونيا العياري من بينهن:
5: نخدم في الزقوق كل يوم معناتها ونهار، نمشي الصباح هذيك هو ما فماش، اما معناتها نحاول باش نجمع شويه زقوق، نجيب كل يوم معناتها نهار طل ساعات كيلو الكعب اللي حاضر اليابس، هذيك الكعب الاخر مفسداش تيب، معناتها تقعد تيب تنحى في وقتها، نجيب ونحطه في الفرن، نحطه غاديك ونشعل الفرن، نبني بيت صغيره على الارض، لوطه نعملوا بيت صغيره بيت النار غاديك، ونعملوا السيمان نفرش السمال باش الكعبة بعد كي يطيب زقوق ويطلع نظيف غاديك، معناتها يجي كعبته نظيفة ما يجيش ممسخ، ما عادش كي قبل تراب. كنحط زقوق وكي في الفرن وقت اللي يبرد غاديك نطلع الزقوق اللي يطلع غدوة، نجيه الفرن هذاك مو يبرد كما اليوم شعل غاديك، نجيه نوازيه نحي الفرقع وحده وزقوق وحده، تنحي الفرقع زعروة ننفذو كي بيدي نخدمه، نحي زقوق اللي يطلع ريش هو عب فيه الريش نتاعه، نحطه في القصة عندي المنافض الساقات والمنفضة قد بالمنفضة، وبعد بالساقات بعد ننظفه مليح مليح.
3: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناسير.
0: نبقى في زغوان مع حنان العباسي، حيث شهدت معتمدية صواف نفوق 10 خرفان للاشتباه في إصابتها بمرض طاعون المشرات الصغرى. حنان العباسي والتفاصيل.
6: على إثر نفوق 10 خرفان بعمادة الدغافلة بمعتمدية صواف، تحول فريق من دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان إلى المنطقة، وتم تلقيح القطيع المتواجد لدى باقي الفلاحين وعزل عدد من رؤوس الأغنام التي كانت على ملك صاحب الخرفان النافقة، كما تم رفع عينات وإرسالها إلى المخبر بمعهد البحوث البيطرية للتحليل والتأكد من إصابتها بمرض طاعون المشترات الصغرى أم لا، وذلك وفق ما أفادنا به مصدر مطلع. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناستير.
0: في بقية بين شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين في قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين، داعي وزارة الأشراف إلى الإسراع بتوضيح المسألة.
7: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، عنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، دار الشعب اللي يحل التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر، حتى حد معنا ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلب أنا الجهة اللي بيش يكلمها، ما فماش تفاعل معاه كبير. اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، ذي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعميل أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة الشواء متاعها ورفيزي علاش وكيفاش صار الشيء هذا، علاش الكونفيرماسيون ما تعددش، ما نعرفوا حتى شيء. اخويا حتى اذا كان صارت غلطه سواء من الطالب والا من السيستم، اعطونا شكون راجعوه، شكون نكلموه، شكون نحكوا معاه، وين نوصلوا المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل. ما تحرمش على خاطر راه هو هذا وجه البلاد، راه سي دي برونسيس في الكونكور، معناها النخبه نتاعك اليوم لازمك توقفلها باش ما تضيعهاش.
0: أكدت مؤسسة فداء ناحية اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصي على صون كرامتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة فيسبوك. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببواربوب. نهاية النشرة، بعد قليل زميل ذاكر زرف يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. هذه مصافحة جديدة على موجة إذاعة المنسير، نبدأوها بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نسخة جديدة، النسخة 20 تنطلق اليوم. مشاركة تونسية مهمة جدا في النسخة هذه، مشاركة تونسية بعدد قياسي خارج تونس، لأنه العدد القياسي في المشاركة كانت في تونس 2001 وقت شاركنا ب 309 رياضي. المرة هذه المشاركة ب 176 رياضي، 67 إناث و 109 ذكور، باش توزعوا على 28 اختصاص، منهم الرياضات الجماعية، نحكيو على كرة القدم ما قل من 21 سنة، نحكيو كرة السلة 3 ضد 3 إناث وذكور، نحكيو الكرة الطائرة، والبداية كانت جيدة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب الجزائر البارح، وأيضا كرة اليد رجال وسيدات البارح وقت اليوم الافتتاح، لكن انطلقت المسابقة البارح من خلال مقابلات التمهيدية ومن خلال عدد من الرياضات. العدد من الرياضات منهم في الكانوي كاياك، لأنه اليوم فاروق الدالي وقصي العلاقي في التصفية الثانية من سباق الكاياك الزوجي كانوا ترشحوا للدور النصف النهائي اللي بيتلعب غدوة. أيضا بعد نهاية التصفية الثانية بطلتنا الشابة صبيحة بن عثمان حجزت مقعد في الدور النصف النهائي في الكاياك الفردي 500 متر كأفضل توقيت، وغدوة بيشكون الموعد مع الدور النصف النهائي، ثم بقية المسابقات وأكيد إن شاء الله تبعا من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس، وأيضا من خلال مراسلات اليومية من زميلنا شهير الكافي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية، تلقاو كل المعطيات لتم المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. ذكركم اللي ايضا التلفزه التونسيه كان اقتنت حقوق البث بالنسبه للعب المتوسطيه، فما القناه الرياضيه اللي تبث على قمر عربسات تقريبا 10 ساعات يوميا تبث بث مباشر من خلال بعثه كبيره للتلفزه التونسيه، وايضا القناه الوطنيه الاولى والثانيه بتكون فما متابعات لمشاركه الرياضيين نتاعنا. غدوة باش ينطلق الموسم الجديد في كرة القدم موسم 2026-2027 من خلال الجولة الأولى اللي باش تلعبها على دفعتين، دفعة السبت والأحد. نهار السبت الملعب التونسي نادي سفاقسي في ملعب النيفر في بارد، وتحكيم باديس بن صالح، حكم الفار أسلوفيني أسمير ساركوفيتش، الأمر الرياضي بحمصوصة في ملعب بعل الحوار بحمصوصة باش يواجه الاتحاد الرياضي المنسير، الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. مع الإشارة أنه بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري باش يلعب منقوص من لاعبين المنتخب كبير، ما زال ما تمش تأهيلهم بصفة نهائية. وأيضا بالنسبة للأزياء الرياضية متاع الاتحاد المنسير، الأزياء حضرت اليوم وبهما فترة أو قاعدين عملية الشوتينج تصير والصور اللي بش يقدموا بها الأزياء الجديدة، وإن شاء الله من هنا لآخر العشية تقوى على موقع إذاعة منسير والصفحة الرسمية، وأيضا على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المنسيري بالإشهار وبغيره، معناها المؤسسات المستشارة وغيره بالنسبة للزي الجديد متاع الاتحاد المنسير. أكيد أنه زي ممتاز اللي رينيه أنه زي من طراز عالي جدا، يحمل العلامة التجارية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري. ايضا غدوه باش يكون موعد مع لقاء تقدم سقيط الدائر شبر ذيب العمران، تحكيم حسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. نهار السبت في السعد في 4:30 في الاتحاد الرياضي بن قردين نادي الرياضي بحملم، حكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويتر. نهار لحد 23 أوت في 4:30 مبدئيا، لأنه الترجي التونسي كان تقدم طلب تأخير مباراة وستة متاع العشية، الرابطة ما زالت ما جاوبتش على الطلب نتاعه باش يواجه النجم الساحلي، تحكيم الفار تحكم المباراة هيثم الترابلسي وحكم الفار أسمير ساركوفيتش الإسلوفيني، والنادي الرياضي بن زرتي مستقبل رياضي مرسى الحكم منصر بالعربي، حكم الفار أمير العيادي، نجم تلوي الناس فاقسي حكم أمير روسيف، وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، والترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي الحكم أمين الفقير، الحكم الفار هيثم جيرات. المباراة هذه باش تلعب في ملعب جربة ميدون في انتظار تأهيل ملعب جرجيس اللي بيحتضن أيضا مقابلة الأدوار التمهيدية للكاف. يوم الاثنين 24 أود بيكون موعد مع ندوة صحفية للمدير الفني الوطني الجديد رضا الجدي لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. رضا الجدي واحد من الكفاءات التونسية وأكيد عنده رؤية مستقبلية للرياضة التونسية وكرة قدم التونسية بالأساس. نصيف البيوي هو المدرب الجديد للأولمبي الباجي خلفا لمدرب السابق للأولمبي الباجي مدرب لسعد معمر اللي أنهى تعاقده مع الأولمبي الباجي قبل 3 أيام من انطلاق البطولة. نصيف البيوي باش ياخذ تراون مارش وباش يبدا مع الأولمبي الباجي اللي سبق له باش دربه في موسم 2024-2025. الأولمبي الباجي كما قلنا باش يواجه الترجي الجيسي في جربة ميدون. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورتس، وأيضا تلقوا آخر الأخبار والمتابعات. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وما زلنا أيها الأحبة مع مبحث الوقف والابتداء، وبعد أن قدمنا في الحلقة القادمة توطئة أو تمهيدا عاما لهذا المبحث، نتوقف اليوم لبيان بعض التعريفات. فنبدأ بتعريف هذا العلم وبيان الفائدة منه وذكر أنواعه بصفة إجمالية. ما هو علم الوقف والابتداء؟ نقول هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء، يعني هو علم يقدم لنا القواعد التي نحن في حاجة إليها لنعرف محل الوقف، يعني المواضع والمواطن والأماكن التي نقف عندها أثناء تلاوتنا لكتاب الله تعالى، ومعرفة المواطن والأماكن التي نبتدئ منها إذا أردنا أن نواصل القراءة. وهذه المحال منها ما يصح ويسمى الوقف الجائز، يعني محال مواطن يصح لنا أن نتوقف عندها. مثال ذلك الوقوف على رأس الآية، وهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن ويقف على رأس الآية، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، نتوقف على رأس الآية، فصل لربك وانحر، نتوقف على رأس الآية، إن شانئك هو الأبتر، نتوقف على رأس الآية. ومنها هذه الوقوف ما لا يصح، يعني لا يصح أن نتوقف عنده، وسماه العلماء الوقف القبيح. ومثال ذلك إذا قرأنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا يصح أن نتوقف عند إله، لا يصح مثلا أن نقول وإلهكم إله واحد لا إله، وإلهكم إله واحد لا إله، لا يصح الوقوف على هذه الكلمة. وسنبين المسألة في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. ما هي الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة التي تحصل لنا من علم الوقف والابتداء؟ إن الفائدة من هذا العلم تتمثل في صون النص القرآني، يعني حماية وصيانة ورعاية النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، فيفسد بذلك المبنى ويتغير المعنى، وكذلك صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. نعلم أن النص القرآني هو معاني مترابطة فيما بينها، فإذا توقف الإنسان في مواضع لا يجوز الوقوف فيها، في هذا سيحصل تقطيع لهذه المعاني المترابطة. فإذا وقف القارئ ثم واصل دون العودة إلى الكلمة السابقة، فكأنه كما يقول بعضهم يقص الكلام بمقص فيختل المعنى. ما المقصود بالوقف؟ قال أهل العلم في تعريفهم للوقف، قالوا الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يعني هو قطع الصوت، هو التوقف عن التلاوة على كلمة من كلمات القرآن الكريم لزمن قصير يتنفس فيه عادة، يعني أن الذي يتوقف لم يقصد بذلك أنه قد أنهى التلاوة، وإنما يتوقف زمنا قصيرا للتنفس ثم ينوي استئناف القراءة. قالوا أن يقف القارئ على كلمة حتى يتنفس ثم يواصل القراءة. أنواع الوقف أيها الأحبة سنذكرها الآن بإيجاز، على أن نعود إليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الوقف أيها الأحبة ثلاثة أنواع: وقف اختياري، وهو وقف يقف عليه القارئ باختياره، هو الذي اختار الوقوف، ووقف اضطراري، أي أن القارئ يضطر إلى أن يقف على هذه الكلمة بسبب ضيق التنفس، أو بسبب السعال، أو بسبب العطاس، أو بسبب النسيان. مثلا إمام يقرأ بالناس فنسي الآية الموالية يتوقف، هذا نسميه وقف اضطراري. والنوع الثالث هو وقف اختباري من باب الاختبار، وهو وقف يطلبه الأستاذ أو المختبر أو المعلم من القارئ، فيقول له مثلا قف على كذا، أو كيف تقف على كذا، يعني مسألة امتحان واختبار، سماه العلماء الوقف الاختباري. إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام ينتهي لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا لنواصل أو لنتعرض بشيء من التفصيل إلى الأقسام وأنواع وأصناف الوقف والابتداء. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم لنواصل المشوار مع الوصايا القيمة التي زود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. حيث كنا في الحصة السابقة قد تعرضنا لبنود الوصية الأولى من جملة الوصايا العشر التي توجه له بها، واليوم مع بقية بنود هذه الوصية التي تحمل في طياتها العديد من الدروس التربوية. يا علي، ثلاث منجيات تكف لسانك وتبكي على خطيئتك ويسعك بيتك. إن من أخذ بهذه الوصية فقد نجا من شر الناس وسلم من موبقاتهم وآثامهم. وهذا بند آخر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي كرم الله وجهه. يا علي، سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومساواة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. إن هذه الخصال الرفيعة من أفضل الصفات التي يسمو بها الإنسان ويتميز على غيره. وهذه قطعة أخرى من الوصية الأولى: يا علي، ثلاثة من حلل الله: رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل. ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده. إن هذه الخصال الثلاث من أبرز ألوان العبادة التي توصل الإنسان إلى الله تعالى وتقربه إليه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنها من صفات الأبرار والمتقين. ولنستمع إلى قطعة أخرى من الوصية الأولى التي نحن بصدد تقديم بنودها لكم. يا علي، ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البلية، وصلة الرحم تزيد في العمر. إن هذه الخصال الثلاث من اتصف بها فقد ظفر بخير الدنيا والآخرة. نفعنا الله وإياكم بهذه الوصايا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا جميعا. ولنكتفي اليوم بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع هذه الدروس القيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان نور شيبة ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة. إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك. نيوتيك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. أثارت ميزة مشاركة المحادثات في كلود مخاوف جديدة بشأن الخصوصية بعد ما اكتشف مستخدمين ظهور محادثات منشورة عبر روابط المشاركة العامة في نتائج محركات بحث كيما جوجل، مما أتاح الوصول إلى محتوى خاص وشمل في بعض الحالات بيانات شديدة الحساسية. وتعود المشكلة إلى ميزة المشاركة المدمجة في كلود اللي تتيح إنشاء نسخة ثابتة من المحادثة عبر خيار أنشئ رابط أي Create Public Link، وعند تفعيل الخيار ينشئ كلود رابطاً عاماً فريداً يمكن لأي شخص فتحه، وقد يؤدي نشره في شبكات التواصل الاجتماعي أو منتديات المتطورين العامة إلى تسهيل اكتشافه وأرشفته بواسطة محركات البحث. وبحسب ملاحظات تداولها مستخدمين على منصة ريديت، فقد افتقرت بعض صفحات المحادثات المشتركة إلى توجيهات نوندي المناسبة في أكواد الHTML، وهي آلية تستخدم لإبلاغ محركات البحث بعدم إدراج الصفحة ضمن النتائج متاحة. واعتمدت أنتروبيك بدرجة كبيرة على ملف الغوبو تكست لمنع برنامج الزحف من الوصول إلى صفحات المشاركة، لكن هذه الآلية لا توفر ضمانا كافيا لمنع ظهور الروابط في نتائج البحث، خاصة إذا أشارت إليها مواقع خارجية. وكشفت عملية البحث عن محتوى حساس ضمن بعض المحادثات العامة شمل ملاحظات مرتبطة باستراتيجية قانونية وعبارات استرداد لمحافظة عملاء مشفرة وأكواد برمجية تحتوي

0: ساعات ظل ظاهرا عبر محرك بحث بينج، وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة واجهتها الأوبن أي أي في أوت 2025 وقت اللي بدأ جوجل بفهرسة آلاف المحادثات اللي شاركها مستخدم تشات جي بي تي عبر روابط عامة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك. نيوتي
4: مع ريم الهاني.

تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 1225 على 33 كيلوات فولت، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وغرنباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام تونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية

تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع آخر، وفي إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي محور، وكان ذلك محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بولاية سوسة. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد على حل الصراع في الشرق الأوسط، وقد رفضت الصين مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، واعتبرت أن التدابير غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن تفتقر إلى أساس في القانون الدولي.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: ننقل إلى حضراتكم الآن مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جمع الجاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف، يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد والدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في أني انطربق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم: قال له لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول إحنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيتني بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شنو نحب أكثر من هكا؟ شنو هي غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد، كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعو ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله الذين آمنوا، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وسرها ومددها سار فينا حتى بعد انتقاله إلى الحياة البرزخية. فقد روى الإمام البزار ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. بأي حياته خير لنا وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال: تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت لي تعرض علي أعمالكم، فنرجعها. قال: تعرض علي أعمالكم، فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سار فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبا ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئا. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطر لي على تعرض علي أعماله، أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جامع الجاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

الثانية عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشد ببارغوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجبل الرصاص وغرنباريا بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي.

0: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وشدد على وجوب أن تجرى العمليات والحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة. وقد نبهت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها إلى أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة وكذلك التتبعات القانونية. ومن أحوال الطقس ضمن وقفتنا الموجزة، يتميز الوضع الجوي في تونس بعد ظهر اليوم بتواصل التقلبات الجوية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان السليانة وزغوان، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد. أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط. ختاما، قال المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا اليوم، قال إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغ الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة. هذا الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عيش صيف

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
4: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، وعلى طبع الموجة.
6: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حالة للشبابك.
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذا عدنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة منستير، صوت الذي يحب كبير. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأضاف سميري أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد. أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم يجب أن يرتكز بالأساس على رسم السياسات الكبرى والخيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية دون التورط في التفاصيل الإجرائية أو التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية، وشدد على الدور الاستشاري والاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية، والذي قال أنه مطالب بالتعبير عن رأيه في التوجهات العامة والخطط الكبرى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل وفق ما ينص عليه الفصل 135 من الدستور ليضمن التناغم التام بين هذه القطاعات المتداخلة وفق قوله. كشفت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها صادر اليوم عن تسجيل 22 اعتداء خلال شهر جويلية 2026، وذلك من أصل 25 إشعارا

0: حالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين والصحفيات. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية القاسرين، سيدي بوزيد، القيروان، سليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة، هل هي تعتبر وسيلة لإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من الأول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعمل ما يسمى بلي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بنصر الله.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: كل التحية للزميلة ثريا علاج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج موجة ورا موجة. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، يتواصل الموعد من الثالثة إلى الخامسة، إن شاء الله نعدي مع بعضنا أمتع الأوقات. بعد شوية باش تكون الفقرة الأولى مع الأستاذ جلال بن سعد حل البيبان. اليوم باش يكون الموعد مع باب جويلة بالمهدية. ثم ككل جمعة يأتينا الفنان المسرحي رمزي الإمام في فقرة حدث ولا حرج. ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، اليوم باش يتعرض لمهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر. في الساعة الثانية باش يكون اللقاء في ديما القدام مع زميل ماهر جعيدان، باش يكون لي حوار مع البروفيسور أحمد الجمني الحائز على جائزة رئيس الجمهورية لأفضل باحث مقيم في تونس. ثم الموعد القار مع الأستاذ صادق عمار في موش صحيح. آخر فقراتنا باش تكون على الخط، وضيفنا اليوم باش يكون الأستاذ عبد القادر النجار مدير أيام قرب المسرحية، باش يحكي حول دورة هذه السنة اللي تتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجارية. يرافقني في هذا الموعد زملاء أنس الشابي، أيمن الشابي، عليا المنصوري ونجل عطية بن محمد. أكون أنا معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاج.
0: حل البيبان
3: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
4: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. هات اليوم نطرق إلى باب يعد مفخرة، باب زويلة بالمهدية. وعولنا على مداخلة للدكتور محمد حواس وهو محافظ بمعهد التراث. يقول السقيفة الكحلة أو باب زويلة بالمهدية هو معلم تاريخي، باب محصن في مدينة المهدية في تونس. وهذا الباب أهم شاهد على ضخامة الأسوار الفاطمية، شيده الفاطميون في القرن العاشر ميلادي بين 919 و 921 في عهد الخليفة عبيد الله المهدي، وهو أعلى برج مراقبة لمدينة المهدية، وسمي بباب زويلة لأنه المكان الذي يدخل منه الناس ليقتنوا الزويلة. باب زويلة هو مدخل رئيسي لمدينة المهدية. ومنذ 2015 قامت وكالة التراث ومعهد التراث مشكورين بمجهود جبار لترميمه خارجيا وداخليا. يبلغ ارتفاع باب زويلة بالمهدية أو السقيفة الكحلة، يبلغ ارتفاع هذا البرج الموجود فيه 18.5 مترا، وبه ممر في شكل سقيفة مقببة طولها 45 متر وعرضها 5 أمتار، وسطحه يطل على ساحة سيدي مطير، وبها جامع كبير بطبيعة الحال من أكبر جوامع المهدية، جامع سيدي مطير وزاوية سيدي الغمام، وبه كذلك متحف المدينة. إذن هذا المعلم من أروع ما يوجد عراقة وأصالة في المهدية، وهو كذلك برج مراقبة ويحتوي على خزان مائي، وهذه طريقة اعتمدها عبد الله المهدي، وهي بناء الخزانات المائية، بناء تقريبا 365 خزان مائي. ويمكن التعمق في هذا الباب بالعودة إلى العديد من الدراسات، وخاصة دراسة الدكتور محمد حواس محافظ التراث بمعهد التراث، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
3: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 3:18 دقيقة مواصلين مع موجتنا والموجة اليوم بجتازنا حاليا إلى حدث ولا حرج مع صديق رمزي الإمام.
1: حدث ولا حرج.
0: مرحبا بك سي رمزي.
2: أهلا وسهلا سي وليد، مرحبا بك وكافة مستمعي ومستمعات إذاعتنا إذاعة المنستير.
0: يقولوا الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك. والكلمة ليك يا رمزي.
2: الله ما يقطعناش الوقت. بسم الله. مسكين مسكين الوقت عنا في تونس، يعاني في معاناة زرقاء ولا هي تقريب برتقانية، ما عندوش زهر معانا، ما عندوش زهر، لا من عطيه قدره، اللي فوتو ترا يسيب غشه في الوقت، يبدأ يسب فيه ويلعن، اللي تفوتو الكار يسب الوقت، المرأة والراجل كيف يتعاركوا يدوروا على الوقت، الراجل يلعن الوقت اللي عرفني بيك، والمرأة يا خامش يا قهر يلعن الوقت اللي جابك ليا. يشبعوا الوقت تقشتيل وبعد يتصالحوا. ملا حياة، ملا وقت، ملا وقت جينا فيه. هك النهار نلقى واحد داخل في الوقت مستوقف مستوقف، هذه تنفع هذه ضر، اش بيك يا ولدي اش بيك، صلياني بي. قال شنو فاتته حرقة. سي الوقت وقتها اخذ موقف، اخذ موقف باش يهجم البلاد. قال لي ما عادش قاعد فيها البلاد هذية، كل يوم سبان كل يوم تطيح قدر، انا الوقت ما ادراك يصير فيها هذا الكل، غدوة نمشي بحث أخويا لألمانيا. يا وقت لو حالينا ألعن الشيطان يا وقت. شي قلي هاجج هاجج، خويا بحث الألمان عايش أمير يأكل في الليبانيز والكافيار وأنا نأكل في السب هوني. عنده حق، عنده حق الوقت، عنده حق يا رسول الله. ما فماش حتى ربع جمعية ولا نقابة تدفع عليه، كما مثلا جمعية الرفق بعصفور السطح ولا جمعية المحافظة على الهندي المقشر. شو المشكل؟ جمعية المحافظة على الوقت في ألمانيا، في ألمانيا الصغير يهبط من كرشمه يلبسوه منقلة باش يعرف قيمة الوقت، عنا إحنا يلبسوه حرز باش ما ياخذوش بالعين. في ألمانيا كل حومة، كل حومة فيها منقلة كبيرة وتحتها حكمة، الوقت من ذهب، إن تركته ذهب مش عالروحه. عنا احنا كل حومه فيها بوتو مايل وتحته تحته دعوه لعنه الله على كل من يضع الزبله هنا. في الصين، في الصين يطبقوا في مثل نم باكرا انهض باكرا، ارقد بكري قوم بكري. احنا نطبقوا في مثل يام سهرني نعد في النجوم في البيرو نكمل النوم. سؤال في الحساب، بدأ سامي العمل على الساعة 8 صباحا وأنهى العمل على الساعة 4 بعد الزوال، السؤال عدد ساعات العمل؟ سيدي سيدي سيدي تفضل سيدي، ساعتين خدمة. كيفاه ساعتين؟ كيفاه ساعتين يا ولدي؟ من 8 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشية ساعتين سيدي، ما هو يدخل 8 تحب له 3 سوايا باش يحل عينيه من النوم، الحداش يبدأ الخدمة، نصف النهار يفطر، ساعة فطور وساعة باش يهضم الفطور، يرجع الساعتين سيدي يعمل ساعة خدمة والساعة الأخيرة يجهز نفسه إلى المغادرة. معناها سيدي ساعة خدمة الصباح وساعة خدمة العشية. مال أينشتاين، مال أينشتاين قاري حساب الريح. عمي الفرجاني من السانس يقوم نصف النهار، ناب عليه ربي مشى يخدم في الصين، الصباح راقد، شنو يحسبوه مات. شنو الحل؟ جابوا له مرته بحذاه من اول نهار تنابزوا، كتب لها ورقه قومني الخمسه متاع الصباح، قام كالعاده مخر نصف النهار لقى ورقه مكتوب عليها قوم طول الخمسه متاع الصباح. النوم، النوم عدو الوقت، اي نعم عدو الوقت، بطال يموت على النوم، ديما راقد. دبروا له خدمه في معمل الجراري، الجرايه اللي تحضر يجربها يرقد عليها، فيهاش حاجه ما فيها شيء. خدم من نهارين قال لهم حب نخرج كونجي، سالوه يا ودي ايش بيك شنو أمنيتك بربي في الحياة أنت؟ قال لهم أمنيتي نقوم الصباح نلقى روحي راقد بالليل. النوم، النوم أجمل طرق تضيع الوقت. نعم أجمل طرق تضيع الوقت. ولد عمتي من الصغرى مغروم يضيع كل شيء، الحاجة اللي عنده يضيعها، صباته يضيعوا، تركوه فوق منه لابسه يضيعوا. كبرت الموهبة متاعه كيف كبر ولا جوير متاع كرة. والخطة الوحيدة اللي نجح فيها هي تضيع الوقت بلانكارات الملاعب التونسية الكل تعرفوا. احنا في الملاعب متاعنا في عوض يلعبوا بالكرة؟ لا يا سيدي، يلعبوا بالوقت. ما لا صاحبي، عندي صاحبي أستاذ مات يحسب منيح، يحسب برشا، ما يحبش كون يعدي عليه. مرة قص تذكرة بثلاثين دينار باش يتفرج على ماتش كرة. الماتش بدا وهو شد الكرونومتر ويحسب بالدقيقة. كمل الماتش بشال المسؤولين قال لهم يا غشاشة رجعوا لي 25 دينار بتاع 70 دقيقة لما فيهاش كرة ولا نشكي بيكم. والآن نمر إلى التقييم الزمني الجديد حسب تقدير سلمى الكوع اللي سلف فلوس واستنى في الرجوع. لحظة، استنى حتى نفضة، دقيقة استنى حتى تطفى الحريقة، درج استنى يرجع اللي هج. الساعة استنى حتى توفى الإشاعة. النهار إذا قال لك حد غدوة استنى حتى تتعدى العدوى. الأسبوع أنسى الموضوع. مع تحيات سلمى الكوع. من غير ما نحكي عاد على مواعيد المرضى اللي مضروبة بالسفود، يعطيوك موعد من 10 شهور لخمسين عام. نعرف واحد كلوي طايبة يسكك الحجرة عملت فيه، عطوها عام ونص. الحجرة سمت بالموعد حشمت هبطت وحدها. ملا كل شيء عديته وهضمته إلا هاك الكلمة الشهيرة نقتل في الوقت. نقتل في الوقت، اش تعمل؟ نقتل في الوقت، نقتل في الوقت، نقتل في الوقت. ولد حومتي شدوا الحاكم الأربع متاع الصباح يطايح وفي يده موس بوسعادة، فاش تعمل؟ نقتل، نقتل في الوقت. عدوا هالو سكر في التاريخ العام والتخطيط للقتل. وين تحط نفسك تصيبها.
0: يعطيك الصحة يا رمزي، ممتاز جدا، النص مفعم بالمعاني، يعطيك ألف صحة. كما أقول لك الوقت أثمن من المال.
3: لا أثمن،
0: لأن المال يمكن تعويضه والوقت فلا يمكن تعويضه. ما نساوش جدا رونديفو أرابي يا رمزي.
3: رونديفو أرابي، والله سي وليد حبيت أن نحطه في الوقت. أما قلت ناس كل تقولها رونديفو أراب، حاجة معناتها فهمت،
0: قلت يتجاوزها الزمن،
3: تجاوزها الزمن دير. أنت أما رونديفو أراب، والله إيش باش نقول لك، المواعيد المضروبة هذه معناتها يضرب موعد ثم يتخلف أو يضرب موعد ثم يتأخر، هذه مشكلة، يعني مشكلة ثقافة عن
0: بالضبط. هو أسمع كي نحكيه على رونديفو أراب والتنسيب، فهمت يعني، وكأنه فما وصم يعني للشعوب العربية كونها ما تحترمش الوقت.
3: يعطيك الصحة،
0: وهذا يعني الحاجة الخايبة على الآخر والخطيرة جدا، وربما هذاك العامل الأساسي من بين العوامل اللي خليت الحضارات الأخرى تتطور وتزدهر وتفوتنا.
3: تفوت بالضبط. الوقت يعني هو فيه برشا برشا أمثلة. الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك، الوقت من ذهب ان تركته ذهب. شوف الأمثلة متاع الوقت، ولكننا لا نبالي بهذا الأمر. وأنت غريب وعجيب، تعطي الواحد موعد حتى في مثلا نقولوا احنا نشوفوا احنا في الخلاصات متاع الفاتورات مثلا، فاتورة قلة وقليلة شكون يخلص في الوقت، لأنه عنده ما يعمل صحيح وينسى، وبالتالي فما خطايا، فما الخطايا، ولا المواطن لا غير مبالي بالخطايا ولا تعادة معناتها.
0: واحنا المواطن في العموم عندنا متلازمة اللي هي مازال بكري ويا من عاش،
3: يا من عاش مازال بكري ويا من عاش.
0: خلي في الأقل
3: في الأقل في الأقل خلي يا من عاش، نجرى له شيء ما يصير شيء مثلا. حتى وبعتوا نمشيوا فين هربوا، وبعتوا نمشيوا. عندنا الكلمات هذوك بصراحة سي وليد فما كلمات دارجة أو حاجات دارجة معناتها اللي تعودنا بهم سلبية نوعا ما. حتى صغارنا مثلا سنسناهم بكلمات معناها خلي هيك خلي خلي تو بعد تو بعد وقت اللي هي الحكمة تقول لك لا تؤجل العمل اليومي إلى الغد.
0: يعطيك الصحة.
3: ويعني الحكم متاع أني دخلت على جوجل الحكم متاع الوقت ومتاع احترام الوقت معناتها شيء مهول. الناس بصراحة فاتونا برشا يعني المشروع يجي مش يخدموه يقول لك طو يحضر مثلا بعد عامين ثلاثة سنين فهم لعب لا
0: بالضبط. أنت كي تشوف أنت تو حتى المواعيد مثلا بتاع المترو ومحطات النقل خاصة يعني في اليابان وكل شيء راهي الحاجة تتحدد يعني بالثواني. في أحد يعني مجالس الحكومة اليابانية وقت نتذكر وزيرة من الوزيرات يعني في الحكومة اليابانية تأخرت شوية المرأة تجري ما نحكي لكش. بالنسبة ليهم حاجة مقدسة ما فيش كلام
3: مقدسة
0: ما فيش كلام. وهذاك راهو ربما يرجع حتى للجانب التربوي يعني هذيك ثقافة فما جيل ورا جيل ناس يعني قاعدة تعلمتها ما هيش يعني هكاك بالصدفة.
3: به سي وليد مش نحكيه إحنا على حاجة هاو نعرفوها الناس كل ملعب الأولمبي بسوسة قداش تصير فيه من مراجعة هاو حذر هاو حذر هاو قريب يعطيه معطاوش 50 موعد لجاهزية الملعب إلى يوم الناس هذا الملعب ما حذرش
0: كيف وكيف محطة تحلية المياه بسوسة
3: بالضبط كيف كيف يعني أزر مانيش فاهم ماني أخي شنو هذا الكل سوء تقدير من المشرفين على
0: كيف زاد المهرجان بتاع سوسة اللي في بوحسينة
3: أي
0: يعني افتتح ثم ما فهمناش كيفاش يعني توقف العمل فيه وتو بزنا نستناو بعد يعني ضخ استثمارات كبيرة برشا
3: مش فاهم ولا غريبة
0: هما مش فاهمين اللي كونه راهو أيضا زاد الوقت فلوس
3: وقت فلوس
0: وكل تأخير راهو فما تداعيات وفما تداعيات مالية يعني بالأساس
3: بالطبيعة. أنت معاملاتنا الكل مع أوروبا الأكثرية مع أوروبا كيتوخر عليهم حتى ما نعرفش قداش يعني نصف نهار ولا فما ما خطايا معناتها
0: بالضبط ما فيش
3: مهموش
0: أي بالضبط
3: ما مهموش للأسف الشديد علاش ما نتعظوش من حاجة هذو.
0: واسمعوا يا رمزي ومن المفارقات العجيبة والغريبة في مجتمعاتنا احنا تلقانا ربما ما احناش منضبطين جدا يعني في تعاملنا مع الوقت لكن كيف نكونوا احنا يعني حد يعني يتأخر علينا وكذا تلقانا نتغشوا وهذيك يعني المفارقة الغريبة يعني احنا نقبلوا على انفسنا انه احنا نكونوا يعني متأخرين لكن ما نقبلوش على الآخر باش يتأخر.
3: صحيح والله العظيم غريبة هذه ولات كل برستيج فما تأخر ولا عنا يعني أغزر كنت ولينا المفهوم تاعنا ولا المفهوم تاعنا كي نوخر هاك الثلاثة دقائق درجين برستيج تأخر متاع برستيج أنا خايف لي وليو يسميه هذاك البرستيج
0: برستيج
3: وندخلوا فك المود وهذاك وما نجموش نخرجوا منه معناتها توا تمشي مخر ولا هاوجي يا ما هاوجي ما احلاه هاوجي
0: بالضبط
3: معناتها والاخر تلقاه السنة اللي عنده الموعد بالضبط تلقاها ما شاء الله هي السنة.
0: فما مثال فرنسي يعجبني برشا يقول لك افون لور سي با لور ابري لور سي با لور لور سي لور
3: لور سي لور وي وي
0: الوقت سي الوقت
3: الوقت الوقت الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ما يرحمش
0: ما فماش
3: ما تنجمش الوقت تجي تقول له يا سي الوقت بجاه ربي اصبر شوي ماشي الوقت يدور.
0: وعجبتني برشا التصويرة اللي عملتها رمزي أنك شخصنت الوقت وأنا معك أني أضم صوتي إلى صوتك علاش ليه ما نعملوش نقابة الدافع على الوقت
3: حماية الوقت
0: حماية الوقت
3: هو بالحق قاعد الوقت قاعد
0: نعملوا لجان حماية الوقت
3: لا ينقرض
0: حماية الثورة. يعطيك الصحة يا رمزي بارك الله فيك شكرا نتلقوا بك إن شاء الله الأسبوع المقبل مواصلين في موجة ورا موجة
3: إن شاء الله. المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مواصلين في الموجة وراء موجة، والموجة الآن تأخذنا إلى أجواء المهرجانات مع أسامة بالحاج محمد، وتحديدا إلى بحجر، إلى مهرجان بن سعيد الحجري.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: عسلامتكم، أحديثنا اليوم على مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر المنستير، اللي تأسس في صيف عام 1992 بمبادرة من أبناء المنطقة والناشطين في المشهد الثقافي المحلي، اللي اجتمعوا صلب جمعية الإبداع الثقافي قبل ما يتطور الهيكل التنظيمي اللي تديره جمعية مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر. وجات تسمية المهرجان بهذا الاسم وتكريما وتخليدا للشيخ والمؤلف التاريخي التونسي محمد بن سعيد الحجري، وهو أصيل المنطقة وصاحب كتاب لوامع التدقيق الشهير في الفقه والتحقيق التاريخي، وينحب المؤسسين ربط النشاط الفني الصيفي الترفيهي بالهوية الفكرية العميقة للبلدة وتثبيت جذورها التاريخية عند الأجيال الناشئة، وتستمدها التظاهرة العريقة خصوصيتها من أبعاد تاريخية واجتماعية ترتبط بهوية بلدة بحجر الساحلية التابعة لولاية المنستير، ونواصل هذا الموعد الثقافي صموده وامتداده على مدار العقود الماضية دون انقطاع، مراهن على تنوع الأنماط الفنية ومتبدل من دورات تسعينيات القرن الماضي اللي اعتمدت على الإمكانيات الذاتية المحدودة إلى تظاهرة كبرى مدعومة رسميا من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير وبلدية بحجر. ويعتبر المسرح الصيفي ببحجر الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بقلب المدينة، النواة الصلبة والقلب النابض لهالحياة الثقافية الصيفية، وهو فضاء مفتوح من طراز مسارح الهواء الطلق يتيح للجمهور مواكبة العروض تحت أضواء النجوم وفي الهواء الصيف العليل بطاقة استيعاب متوسطة ومريحة. وتكمن أبرز طرائف المهرجان وأسرار كواليسه في معادلة التنظيم والتضامن الأهلي، وإن تعد ميزانيته ضئيلة جدا مقارنة بالمهرجانات الدولية الكبرى بالبلاد، وما تتجاوزش كلفتها الإجمالية حوالي 40,000 دينار تونسي. ولكن الطريف والمبهر هو خلية النحل التطوعية اللي تنشأ كل صيف، وين يتكاتف أهالي المدينة بحجر وتتجند مختلف الجمعيات المحلية والمنظمات مثل فوج الكشافة ببحجر ونادي الشطرنج والمصائف والجولات وجمعية صيانة المدينة لتهيئة المسرح الصيفي بأيديهم وتأمين دخول الجماهير وتنظيم الكواليس دون تقاضي أي أجر. أما بخصوص المحطة الأحدث في مسيرة المهرجان، فقد بلغ المهرجان في صيف العام الحالي 2026 دورته 34 تحت إشراف الهيئة الإدارية اللي يترأسها الأستاذ محمد الصياح بالتعاون مع رئيس الجمعية السيد عبد القادر السويبي، وهي دورة ميزت ببرنامج متوازن ومسترسل تم التخطيط ليه ليمتد من 13-24 أوت 2026، ولدعم المقدرة الشرائية للعائلات التونسية اعتمدت إدارة هالدورة الحالية سياسة أسعار تفاضلية ورمزية تتراوح بين 5-10 آلاف لأغلب السهرات باستثناء عرض الفنان زياد غرسة اللي حدد سعره ب20 دينار، مع إتاحة اشتراك كامل لكل العروض في الدورة بقيمة 60 دينار لتسهيل مواكبة الجمهور لجميع الأنشطة.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ما زلنا مواصلين مع الموجة وراء الموجة. بعد قليل تأتيكم موجز الساعة الرابعة، ثم سبور انفو، ثم يكون اللقاء في ديما القدام مع زميلنا ماهر جعيدان، باش يكون حوار مع البروفيسور أحمد الجمني الحائز على جائزة رئيس الجمهورية لأفضل باحث مقيم في تونس، ثم يكون اللقاء مع صادق عمار في موجة صحيح، ولقاءنا الأخير باش يكون على الخط وضيفنا باش يكون الأستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قربة المسرحية للحديث حول دورة هذه السنة اللي باش تواصل من 22 إلى 31 أوت الجاري. هذا النغم ثم نعود.

من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. كشف أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وقد انعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، ومشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. في أبرز أخبار العالم، أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد وفق ما أفادت السلطات، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت

0: النار على منفذ الهجوم، ولم تحدد البلدية عدد الجرحى، لكنها ذكرت أن الشرطة تفتش المدرسة لافتة كذلك إلى إغلاق مدارس أخرى في المنطقة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخبارية رياضية سبورانفو. البداية ببرنامج مقابلات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية اللي باش تكون السبت هذا. نعطيكم برنامج مقابلة نهار السبت مع الحكام ملعب التونسي نادي الصفاقسي. مقابلة تتلعب في 4:30، وبالمناسبة كل المقابلات يتلعبوا في 4:30. مباراة يتزفرها باديس بن صالح في الفار أسمير ساغروفيتش من سلوفينيا. أما الحمام سوسي يواجه الاتحاد المونستيري. مباراة يتزفرها حسين بن سيسي في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران. مباراة يتزفرها حسن النيل حكم الفار حمزة جعيد. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام الأنف في التحكيم سيف الورتيني، وفي الفار خالد قويدر. ويوم الأحد تكون دفعة ثانية كيف كيف بداية من 4:30 ترجي رياضي يواجه نجم رياضي الساحلي. مباراة شيزافارا هيثم ترابلسي في الفار. أيضا من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش. نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي. في الفار أمير العيادي. نجم المتلوي يواجه نادي الإفريقي. مباراة شيزافارا أمير لوسايف. وفي الفار من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش. ترجي رياضي الأولمبي البيجي. مباراة حكم أمين الفقير. وفي الفار باش يكون هيثم جيرت. الهيئة المديرة لفريق النجم الساحلي وجهت البارح مراسلة إلى الجهات المختصة والأطراف المداخلة في تنظيم مباراة الرابطة المحترفة الأولى، وطالبت إدارة النجم بضرورة تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد ترجي رياضي التونسي والمبرمجة نهار الأحد. طلبت وأنها يتم تأخيرها من 4:30 للستة بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة. إدارة شبيبة العمران أتمت إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب أسر أشرف المطوسي. المطوسي كان ينشد في النادي المجيزي المنتمي لرابطة الهواة مستوى أول، وهذا الانتداب الثامن في الميركاتو الصيفي لشبيبة العمران. مستقبل مرسى أعلن عن تمديد عقد لعبه في راس عيفية حتى لغاية 2028. عيفية عمره 29 عام يشغل خطة مهاجم، انضم إلى الجنوية في جانفي الماضي. وبالنسبة لفريق مستقبل مرسى نذكر أنه مش حل ضيف على نادي البنزرتي يوم الأحد في الجولة الافتتاحية. الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ ليها تعلم أن المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي بشكل ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة. الندوة الصحفية باش تكون يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. اليوم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تتواصل حتى 3 سبتمبر. نذكر تونس تشارك في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضية ورياضي بين 67 إناث و 109 ذكور يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. كرة خارج تونس نحكيه على اللعب الدولي إليس الصخيري اللي ينضم بصفة رسمية إلى فريق كولن حتى 2028. في الحقيقة هي عودة لناديه السابق، دونك هذا بالنسبة لجديد إليس الصخيري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وسبعتاش دقيقة مواصلين في الموجة وراء الموجة. الفقرة الموالية ديما القدام بشي صاحبني الزميل ماهر جعيدان مباشرة بعد الشارع.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
3: ديما
2: ديما القدام
1: ديما القدام.
0: مرحبا سي ماهر.
4: مرحبا بك.
0: ليك وحشة يا رجل.
4: اي غيبة صيف هذه.
0: مرحبا بك. مرحبا بك.
4: يعيشك ربي فضلك.
0: كالعادة ما تجيش وحدك.
4: اي عندنا ضيف جليل اللي هو سي عبد الجليل عبد المجيد الجمني. نتشرف بك سي عبد المجيد.
5: وبيك اكثر.
4: الخبر يقول انه الاستاذ عبد المجيد الجمني هو استاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ومدير مدرسة الدكتوراه في العلوم وتقنيات الهندسة. تحصل إذن على الجائزة الوطنية لأفضل باحث أو مخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 2026، وذلك بمناسبة يوم العلم الذي أقيم بقصر قرطاج. نتشرف بك سي عبد المجيد.
0: مرحبا بك، نورتنا.
5: عايشك بارك الله فيكم.
0: شكرا للاستضافة. كونوا فرحانين برشا احنا يعني باستضافة القامات العلمية والأكاديمية كما هكا، وحاجة تشرفنا برشا وتنورنا أستاذنا.
5: شكرا
4: سي عبد المجيد. مرحبا بك مرة أخرى. والتتويج هذايا هو تتويج لمسيرتك المهنية.
5: صحيح.
4: اللي هي بالحق بدأت من 89 حسب السيرة الذاتية. بدأت المسيرة الأكاديمية هذه والمهنية في مجال الهندسة الطاقية، والاختصاص هذا اللي كان في الوقت هذاك معناها اختصاص فيه من الجدة ومن البحث العلمي آفاق كبيرة. صحيح. اليوم ولا هو مفتاح الحياة.
5: مفتاح.
4: لو كان تقدم لنا هالمسيرة هذه
5: في البداية. نشكركم على الدعوة هذه، وكان لي الشرف قبل كل شيء معناتها باش يتوجني يكرمني سيادة الرئيس بالجائزة هذه، جائزة أحسن باحث تونسي أو مخترع مقيم بتونس لسنة 2025. خلاص 2026 مازال احنا فاهم ازاي دونك هذه خاطرش تعملت لما هو تقدمنا الدوسي تقدم على 2025. هو التكريم هذا يراه تكريم يفوتني يعني كشخص. سنة تكريم فريق بحث كامل طلب الدكتوراه على نشكرهم على جلهم توا زملاء معايا في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ولا في أحد مؤسسات أخرى في التعليم العالي بعد ما تم انتدابهم في سلك التدريس والبحث. كونسرنو عبد المجيد الجمني، عبد المجيد الجمني هو قبل كل شيء مهندس في هندسة الطاقة، خريجي كلية العلوم والتقنيات اليبوك بالمنستير. خاطرش توا ولات كلية العلوم برك، توا ولات كلية العلوم والتقنيات بالمنستير. متحصل على دكتوراه في التنقل الحراري في الانسا دو ليون، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا، ودكتوراه دولة من كلية العلوم بتونس اختصاص فيزياء.
4: ثم أكيد عدة محطات في حياتك المهنية.
5: أي.
4: لو كان نقعد ساعات ربما ما نستوفيوش الحقها، لكن ثم فترات أو محطات مفصلية تعتبرها في حياتك المهنية، لو كان تذكر لي أهمها.
5: أهمهم هو بديت ساعة بالمدير قسم هندسة الطاقة في الاختصاص متاعي، وما تالي معناتها أدرت لإدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مدة 6 سنوات، وقمت على إشراف على مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية لمدة 12 سنة 4 دورات. ومن خلالها تم حرزنا على شهادة أحسن مخبر، جايز تحسن جايز رئيس الدولة الجمهورية على
4: سنة 2020.
5: هو معناتها الفودير كو أنا بالنسبة لياني قدمت المطلب هذاك تكريما لروح زميلنا الله يرحمه الساسي بن نصر الله، هو المؤسس المخبر هذا، والمنشورات اللي قدمنا به المطلب هذا أكثر من 70% منها منشوراته هو والقيمة متاعهم. هو بيدو تحصل على الجائزة هذه عام 2003 الله يرحمه.
4: الله يرحمه. نعم. أكيد في المسيرة المهنية وخاصة تو في المخبر ولا في اليونيم في المعهد، ثم هي عشت مرحلة كاملة في تطوير المهندس التونسي حتى يكون أكثر ارتباطا بحاجيات المؤسسات وسوق الشغل. هو تحدي كبير في المجال متاعكم، كيفاش شفت تحقيق هذه الهدف في المجال متاعك؟
5: بالنسبة للطلب التلامذة المهندسين،
4: نعم،
5: بالنسبة للطلب المهندسين ديما نقريهم، مش نقريهمش كان التيوري مع الدروس نظرية، نحاول نوصلوا لهم المعلومة مع الدروس النظرية، نوصلها لهم ليش تصلح وكي تصلح معناتها ليش معناتها قطر يقع التطبيق لها ينجم يوظفها ويطورها. اما كان ما يقاش يقرا نظري عندي ما ينجم في الاخر ما يستوعب حتى شيء، ويقع روحه قدام مشكل في مصنع ولا حاجه كيك ما يقاش كيفاش
4: يحلو. اي نعم، بالفعل هي الامر التطبيق يمشي مع النظري. احنا تعرف توا في التوجيه الجامعي واختيارات ويلزم مزيد التوضيح لهذه الاختصاصات اللي مصطلحاتها تقنيه تماما وربما تبعد على ذهن التلميذ او الطالب الجديد. فما تحدي في المجال هذا، لكن طالعنا في عدتكم عده ابحاث في الطاقات المتجدده والنجاعه الطاقيه وتخزين الطاقه، أبرز الإنجازات البحثية في المجال هذا، خاصة وأنا نعرفه أنكم عملتوا البريفي في عدة مجالات. صحيح. في هذا في واستكشافات جديدة في هذا المجال. صحيح. كنت تذكر لي أهمها؟
5: هو البحوث اللي نقوم بها بحوث جلها تطبيقية وعندها علاقة بالاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية، هي تطوير الطاقات المتجددة. نخدم على الطاقات المتجددة بالخصوص معناتها اللي خدمت عليها أنا والفريق متاعي، خداش عنا احنا فوتوفولتايك.
4: نعم.
5: الناس كل تشوف الفوتوفولتايك معناتها مع السخانة الروندومون متاعو ينجم يطيح. قلنا علاش ما نستغلوش السخانة هذيك، نبردو هو باش يتحسن التمبيراتور نتاعو، تنقص التمبيراتور نتاعو وتحسن المردودية نتاعو. خدمنا على حاجات من النوع هذا، دونك نستغلو السخانة هذيك ونحسنوا المردودية نتاع الفوتوفولتايك. وفما خدمنا على حاجة أخرى زادة مع تطبيق مع عندنا دي تيقولوا لهم اللي يقولوا فوتوفولتايك فلوتون، يتحط معناتها على معناتها دي زيتون دو مثلا كيما باراج ولا حاجه كيك. في اعتقادي كي نعملوه ما ظني، وعملنا معناتها دراسه على الحكايه هذه، حسنوا المردوديه قداش تمبيراتور معناتها الحراره نتاع الكابتور نتاع الفوتوفولتايك باش يطيح، باش يولي قريب الحراره تمبيراتور ميد نسميها حراره من عفاش بالعربية تمبيراتور ميد، مش مشكل. أما دوك التمبيراتور نتاعو تطيح يحسن المردودية ونمنعو تبخر الماء اللي هو معناتها كميات كبيرة قاعدة تتبخر من وسطك لبراج هذيك. دونك عندنا إمكانية استغلال هاك لي زيتون هذوكم باش نستحفظوا على الماء نشيره ونحسنوا ونبرودوي الكتريسيتي بمردودية طيبة.
4: نعم، التساؤل العادي في المجال هذا وقت اللي نسمعوك والمستمعين يستمعوا، قل لك مدى استغلال هذه البحوث العلمية في مجال التطبيق حاليا يصبح سياسة وطنية، سياسة دولة. في هذا التطبيق شي المفارقة؟ وإحنا نعيش أزمة طاقية كما تعرف، فما مفارقة كبيرة ما بين نجاحة البحث العلمي وإمكانية التطبيق.
5: هو على البحث العلمي الدراسات موجودة بتطبيق ستتطلب إمكانيات وتمويلات. مع التمويلات هذيك يلزم اللوجو على هاك التمويلات هذيك وقتها باش نطبقوهم ونولي واحد.
0: لا أما هو سامحني السؤال، هل يعني المخرجات بتاع الدراسات هذه وكل شيء هل يعني تلقى صداها لدى سلطة الأشراف وإلا لا؟
5: يعني لانامو تبع في الحكاية، لان عنا لاجون لانامو لاجونس ناسيونال دو ميتريز دو لينيرجي قاعدة تبع في الحكاية هذيك وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة دونك تبع مع تالي يقعد الإنجاز هذيك التمويلات والتمويلات
0: تمويلات تتطلب زادة ربما إرادة سياسية الحقيقة يعني
4: والله موضوع زادة كيف كيف طلعنا عليه من خلال السيفي عندك اللي هو عندك براءة اختراع إحداهم تتعلق بتثمين أوراق البوزيدونيا.
5: صحيح.
4: هذا موضوع كبير هو.
5: أي هو البوزيدونيا هي الذريع.
4: الذريع.
5: الذريع. أنا بدينا حبينا أنا نخدمه على شو يقولوا لها كاركتريزاسيون معناتها كاركتريز اللي ماتريو باش نطلعوا لهم الخصائص الحرارية متاعهم. قلنا بدينا حبينا نخلطنا مع تهكاك برشا ألياف مش كل الألياف الذريعة هذه خلطنا مع برشا ألياف الذريعة وخلطنا حتى السمار زادة حاولنا معناتها نستعملوا ألياف ألا ما عندهاش علاقة بالاليمونتاسيون معناتها خاطرش باش ولي باش تمشي حاجة ما ناكلوا فيها ما يجيش دونك بدينا نخدموا على هذيك. هو براءة الاختراع راهو نتيجة الملاحظة الاوبسرفاسيون احنا خدمنا من عملنا خذينا الذريعة ما غير ما نعملوا له تريتمون وخدمنا به واعطاه معناتها اصنعنا العازل الحراري اعطاه نتائج طيبة خصوص العزل الحراري وبالتالي عملنا تريتمون لك الذريعة قبل معناتها واحد عملنا لميزور القياسات معناتها الحراريه معناتها طلع عازل حراري طيب زاد كيف كيف ما فما خاصيه اخرى اللي قسناهم هما الريزيستانس معناتها
0: المقاومه
5: المقاومه للضغط اكتشفنا لاحظنا الا الذريعه ماهوش تريتي ماهوش معالج الضغط معناتها ما يقاومش الضغط كما الذريع المعالج ومعالجناه برشا طرق عملنا برشا طرق منهم طريقه من العلاج وقت الواحد قيناها شدوا تصحيح معناتها ولات صحيحه معناتها قلنا علاش
4: اي وهذا لو كان يتم تطبيقه يكون عنده ديزاين باكت كبير على البيئه
5: هو البريفي موجود ان شاء الله نلوجوا على الشكوم شي
4: يستعملوا
5: كيفاش قينا هي الحكايه وقتها عملنا ديزاناليز بالميكروسكوب الكترونيك فوالا أيوة. قينا واحد معناتها الموشي تريتي السميح والاخر ولات لو كاسبيرال لولبي هيك
4: لولبي
5: نعم دونك يبدا مخلط مع الواحد داك اللولبي يولي ريزيستون اكثر دونك ولينا هك البراءه هذيك قلنا الفاسون دو تريتي هذه قلنا نمشيو نعملوا لها براءه اختراع وصبيناها وعنا الشهاده نتاعها.
4: اذا تبارك الله عندك تقريب اشراف على 23 اطروح الدكتوراه فما درس اكيد تعلمتوه من الجيل الجديد اللي شرفتوا عليه كيما هم تعلموا منكم هذا الجانب الاول ممكن من التساؤل وكذلك فما المسؤوليات الأكاديمية والإدارية هذه اللي معناها تقلتها تراش أن الإدارة الجامعية والبحث العلمي يمكن يصير جنب إلى جنب مع المتطلبات مختلفة خارج الجامعة خارج فضاءات الجامعة لأنه لاحظوا في عدة أبحاث أنه قاعدة حبيسة الأسوار الجامعة التونسية وما استنفعتش بها المجموعة العامة.
5: صحيح فما برشا أبحاث موجودة في الواحد احنا نحاولوا ديما نتقربوا من المكون الصناعي نحاولوا معناتها نعملوا ابحاث معناتها مشاريع بحث ونعيطوا لهم معانا حتى كأوبسرفاتور على اساس يدخلوا معانا في البحث العلمي ويعطونا، خاطرش عندهم أفكار طيبة رهم الصناعيين، عندهم أفكار،
0: وربما هم زاد ينبهوكم للنقائص.
5: ينبهونا، لا ينبهونا، فما
0: يعني انتم تستغلوا يعني بناء على ربما توصياتهم وملاحظاتهم.
5: معنا دي بي ار اف معناتها يحضروا معنا في الاجتماعات ويتبعوا معنا ويقدمونا في نصائح. دي بي ار اف هما اللي مشاريع بحث تلم عدد معين من مخابر بحث وصناعيين.
4: فما سؤال أنا طرحته على رئيس جامعة من الجامعات وربما يتعلق زاد بكم أنتم تماما وخبرتك في هذا المجال، تنجم تنصحنا. فما التصنيف الجامعي، تصنيف الجامعات فيه مسائل كبيرة، ولت فما تصنيفات يقول لك مدفوعة الأجر، وفما تصنيفات الجامعات والمؤسسات الجامعية عندها قدرة باش تكون متموقعة في الكلية في الاختصاص متاعها. كيفاش ترى هالمفارقات هذه؟ ربما كانت من نتيجة بوليميك في المدة الأخيرة،
0: خاصة نحن لقينا روحنا يعني الجامعات التونسية على ما فيها من باحثين ومن بحث، لقينا روحنا خارج تصنيف يعني في الألف جامعة الأولاني في العالم.
5: اي بون، هذيك الكل برشا مقاييس، من بين المقاييس هما لي البرودكسيون سيونتيفيك، لي
0: الانتاج العلمي.
5: الانتاج العلمي، الانتاج العلمي صحيح في بعض جامعات ما غير ما نسميه واحد كل شيء، معناتها يخلصوا الفلوس باش يخرج له الارتيكل موجود، احنا ما عندناش.
4: نعم، انت تبارك الله لهنا نقرا نقولوا انه تم ادراجكم ضمن افضل 2% من الباحثين الاكثر استشهادا في العالم وفق تقرير جامعه ستانفورد اس اي في سنه 25. اكيد يعني لك برشا التصنيف هذا،
5: هو سنونر، شرف معناتها خداش ولي مع عندك اشعاع دولي ولي، معناتها علاش هما التصنيف هذاك؟ التصنيف هذاك من عدد من المنشورات اللي خرجوهم
0: استشهادات
5: يستشهدوا بهم، معناتها بك الاستشهاد هذاك يولي معناتها يولي معناتها
0: يقيموا
5: نوعية البحوث اللي تعمل فيها.
4: جددوا لك التهاني عايشة. وكلمة نحب للطلبة وللباحثين، الكلمة أخيرة.
5: هو الكلمة الأخيرة أحنا التتويج هذايا، التكريم هذايا راهو تكريم للطلبة متاعنا الكل، للدكتوران طلبة الدكتوراه، تكريم للمؤسسة الجامعية جامعة المنسير ككل، والتكريم هذا باش يكون لنا حافز، يكون لنا حافز لنحنا وللطلبة اللي جايين باش يسجلوا في الدكتوراه، يكون حافز باش يقدموا أكثر مزيد من المجهود أكثر باش يبروديز دافونتاج، معناتها دي بوبليكاسيون، معناتها واحد هيك بوبليكاسيون دو كاليتي فو بيان انسيسي
0: في مجلات محكمه،
5: في مجلات محكمه، وهذا من شأنه يرفع الإشعاع نتاع المخبر، مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير في درجة أولى، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير درجة ثانية، الجامعة، وبصفة عامة البحوث العلمية على الصعيد الوطني.
4: شكرا ونجدد لك التهنئة مرة أخرى وإن شاء الله في مصافحات قادمة إن شاء الله.
0: بروفيسور عبد المجيد الجمني بارك الله فيك، شرفنا في إذاعة المنسير، إن شاء الله بمزيد النجاحات.
5: بارك الله فيكم.
0: سي ماهر شكرا لك، إن شاء الله في قريب العاجل بإذن الله
4: إن شاء الله.
0: مواصلين في موجة ورا موجة.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعرف

0: المناخير. مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: ايه يا نوفل يا ولد. ايجا.
2: نعم بابا.
1: ايجا ايجا عايش ولدي مدلي ياكل باكو دواه.
2: وين بابا؟
1: تي هاوكا عالكوميدينو في جنب السرير بالأمارة لونها قهوية، وانت صغير كسرت لها القفل وخربجتها بستيلو أزرق. قدك شكنت جن.
2: أنا هو منهم بابا. هاي معبية بالدويات.
1: هي معبية معبية برا وليدي. لاي مرضك ايش نعمل؟ هاني عايش بالدواوات. لو كان يتقص علي الدواء نتسقط.
2: باهي أنا هو منهم الباكو.
1: ايه هذاك اللي يبدا بحرف السي.
2: تقصد سي؟ هذا كورت درشوة.
1: ايه هذاك هو هون 10 ملي.
2: اي ما هذا هو فرغ.
1: شنو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي. هز الباكو نقز للفارماسي هاي في جنبنا. جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش ما تعرفش تقرا؟ بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي امشي عايش ولدي في ساعة.
2: لا هذا ب6400.
1: ايه مليح زيد هز 500 او كم يسالش البقيه رجعهم. برا نحس في بدني ما عادش يجاوب. الهرمونات كأنهم طاحوا. برا يصلح حالك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متاع عاش؟
1: اي ما وصيت طبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: الله يا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: هاي برا ولدي برا يصلح حالك. من الهرمونات هذه ومن الابدن مانيش فاهم اش بيه خلاه بطل يصنع. المصنع سكر. يا ساسيح اش بيه المرأة فين غطسة سقيفة طوالت. لازم ما عملتش دوا الوذنين حتى هو الواحد تعب تهدم الدواوات وكت مانيش عارف اخرتها شنيه. الدار ولات كاينها فرماسي متنقله. الدواوات ملوحه في كل شيره. الواحد نهار كل كنت فيهم كوارت وبيسات ياسر حتى تفتفت الشخشوخه اللي هي بكلها شنيه تيب لازمه ماشيه في الدواء. ربي خفف منزل ربي خفف هالعمر ويرحم من زار وخفف. الواحد يكرم لحيته بيد بعد اللي الرجل نسمع فيه يقول ولاو يعيشوا برشا. هذاك علاش الصندوق تعب. متقلق السيد تي زايد مانيش عارف وين باش نشب. او عدك بيها فاتورة الضو وشرفت. برا عادك المتكيف يسك ليل ونهار ومزهاش الصالة. زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها. جاب ربي الضوء عداها الصيف الكل يلعب معانا في الغميضة. يقص وينقص من الاستهلاك. مش يقولوا مصائب قوم عند قوم فوات. يا ساسيه جيت انتي. هات عيش ولدي هات وجيب لي كاس ماء خليني نشرب الدواء.
2: اي بابا جيت اما ما جبت شيء.
1: نعم ليش ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل. ماني نعرفك نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا اما غلاء سمو زاد.
1: زاد زيد عليها زيد. لجيت النهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت توليش تحب تدبر راسك. قايد على الدواء باش تفدفني، تحب تفضل باش تخرج تتقاوج. عيب عليك يا ولد، راني بوك. هيا يجا بالصحيح.
2: والله يا بابا لا، قالوا لي حسرة ما عادش بالسوم هكا ولا بعشرين دينار.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا بابا يا بابا شبيك؟
1: ما بينيش مثبت أطفل ميك الشارب حاجة، متكيف حاجة، هكا تمقص في بوك ياسر عاد ياسر. شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجيعتي؟ يا ساسيه يا ساسيه، ايش يجسمع ولدك اش يعمل معايا؟
2: والله يا بابا لاني نكذب، قال لي بعشرين دينار عدلوا في اسوام الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ملا لو كان طلعوا المعدل شويه. لازم عليا الهرمونات انا، لا تهرمنت يا طفل. برا يمشي يسلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش، لوح الكل في السطل وغليلي شوية حريقة وكريعة ومرتقوش وحرمل وطرف ام البويا. محسوب مستنسين بيه احنا الدواء، مش من سبرنا كيف ما قال الرجل. برا برا غلي عاد، برا يا ولد برا.
0: مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: 54 دقيقة مباشرة إلى فقرة على الخط.
1: الخط.
0: في ضيافتنا اليوم الأستاذ عبد القادر النجار، مدير أيام قربة المسرحية، باش نحكي حول دورة هذه السنة اللي تتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري. مرحبا بك أستاذ عبد القادر.
2: مرحبا بك جميع المستمعين، مرحبا بأهالي المسير.
0: شكرا لقبول دعوتنا. أكيد أستاذ عبد القادر، قربة مرتبطة بالمسرح التونسي ارتباط كبير، هذا تاريخ نعتز به. الدورة الثالثة لأيام قربة المسرحية، حبيت نعرف شنو جديد في الدورة هذه. أكيد حاولتوا أنكم تحافظوا على روح أيام قربة المسرحية، من ناحية أخرى تقترحوا الجديد.
2: نعم، أيام قربة المسرحية هي جاءت وليدة فراغ مسرحي في مدينة قربة، مدينة المسرح، بحكم أن مهرجان قربة المسرح هو فما تقريبا 7 دورات ما تعملش، إن شاء الله يتعافى هذا الفرح العظيم وهذا التاريخ العظيم لمسرح قربة ويرجع لسيرة نشاطه. في الأثناء وقع اقتراح أيام قربة المسرحية، وهي مصالحة بين الجمهور والمسرحيين، لأنه الجيل متاعنا هذا قعد 7 سنين بلاش مسرح، دونك إلي طون باش نردوهم للتياترو باش يعرفوا معناها مسرح، لأنه بالمجد احنا نقدم نعرفوا التياترو عشان في مين احنا صغار عشان قربة المسرحية، دونك هذه فرصة باش نردوا روح المسرح في قربة باش ما ينقطعش المسرح على بلاد المسرح.
0: نعم، هي كما أشرت أنت مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة يعني منذ عام 76، يعني هو من أعرق المهرجانات وعلامة فارقة يعني في تاريخ المسرح التونسي. يعني بالنسبة لكم أنتم، يعني هل هو يعني امتداد يعني للتقاليد المسرحية اللي ترسخت في قربة؟ شنو بالضبط يعني حاولتوا من خلال يعني هذا المهرجان أستاذنا؟
2: أنا قلت لك بحكم الفراغ، لأنه فماش دورات على مهرجان مسرح الهواة،
0: يعني ما كانش فما حتى إمكانية إنه يتواصل هكا.
2: والله إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله، رأي هذه مهرجان إدارته عندها جمعية خاصة به قاعدة تسعى باش تحل المشكلة التنظيمية، ثم مهرجان هو الطرق مسح هو الطرق متاعنا أي للسقوط شيقع ترميمه وتحبته 3-4 سنين. يعني باقي الفراغ باش يتواصل. هو مهرجان قرب الوطني هو اختصاص مسرح الهواة، يتطلب معايير معينة في الركح والإقامة وما إلى ذلك. ثم مشاكل حالة دون إقامة المهرجان لمدة سنوات. بالنسبة لأي قربة مسرحية علاش نجم نخدمه؟ لأني فاهم المدارس الكل ما نطلبوش مقاييس ومعايير صعيبة باش نعمل مهرجان. ثاني ذاك عشان عملنا أيام قربة مسرحية في دورة أولى، في تجربة أولى نجحت، تجربة ثانية لاقت إقبال كبير ورجعت مسارها مع الجمهور، وتجربة ثالثة هذه هي خاصة وأكبر بتجربة والثانية وتنحصل على البرنامج أكيد.
0: هو يعني انتم باش تكون يعني البرنامج في 10 ايام كامله، وهذه حاجه يعني تحسب لكم. يعني حبيت نعرف يعني كان تعطينا يعني باختصار يعني اهم المواعيد يعني والسهرات والعروض يعني باش تقدموها.
2: هو المهرجان في 4 فقرات نحكي لكم بريف. الفقره الاولانيه هي معرض صور نفتحوا بيديم المهرجان، يعني مسرح ابو الفنون، صور تكون تشكيليه لمكتب حدود القربه، معرض صور للافتتاح نزورهم، نقعد نصور على المسرح على المدينه العتيقه، فرق في التابلو. المرحلة الثانية هي تكريم تقييدي المسرح من قربة جوهر حمدون ومن باجة محمد كشباطي، اللي اعطاوا المسرح قربة من وقتهم وتوفيوا الله يرحمهم إن شاء الله ذكرى لهم. والجزء الثالث هو عرض المسرحية والرابع تربصات. بالنسبة للعروض المسرحية نفتح المهرجان بعرض إنتاج مدينة قربة ومراكز شبابي قربة رقم مجهول، هذا إن شاء الله يوم هو غد إن شاء الله في 10 ليلا. يليه كل العرض رواه، يلي عرض مور اكسبريس، ثم أذمة للكهول، ثم نمشي للأطفال الصبية الحائمة محترف الأطفال، ثم مسرحية العقل والحكمة هاوي للأطفال، وعرض خيال جميل للأطفال والعائلة، ثم عرض جيل جديد للأطفال أيضا. بعد نرجع للكهول نعطيهم حقهم، عرض فرانويا هوات كهول، عرض المدام هوات احتراف كهول، وعرض ومنشو بسي بروبر وليزين، ونختتموا المهرجان بعرض مونودرام رائع بين عوالم دي قربة. حابين نلموا المدارس كل انواع الكل متاع الفرجة باش اللي متفرج يتفرج المدارس الكل ويعي ويقيم ويعرف فرق بين عروض الاطفال العروض التنشيطيه العروض الفرجويه ومنشو وما الى ذلك. حابين نوعوا نوعيه العروض تكون محترفه، وهي اطفال وكهول ومونودرام ومنشو. هذا بالنسبه للعروض المسرحيه.
0: والعروض كلها من تونس هكا ولا يا استاذ عبد القادر؟
2: العروض كلها محليه، كلها وطنيه من الجمهوريه.
0: يعني المسرحية. اختيار منكم والا افترار بحكم يعني ربما
2: صحيح انا باش هو اشكال توجيب عرض من برا في برشا وثائق وحق المؤلف معنا في شروط فهمتش.
0: ايوه
2: واحنا كدوره ثالثة ما نش معناها ما نجموش تو نفي بالشروط هذه، ان شاء الله في دوره رابعه او خامسه نكون معنا اكثر بالجي من هكا. احنا الميزانيه شويه عموم شويه سبونسوريت ما نصورش على خشينا، يعني مستقبل عندي برشا ضيوف اجانب واقامتهم وخلاص عروضهم بتبيع مش يكون ولا ارخاص. هنا هكا عروض مدعومه من وزاره الشؤون الثقافيه، من وزاره الثقافه، ده ثقافه قربه، التجهيزات الشراكه مع مركز نوتش القلب وتمويل من بلديه قربه، الاناره مركز مدرمي روحيه بنابل، معناها تقريبا قاعدين نتشاركوا باش نجموا نعملوا المهرجان هذايا اللي فيه العروض الفرجويه. عندنا فقط عارضين برك بمقابل اللي هما خيال جميل ونسيب فرجو باش نعاونوا بهم شويه الميزانيه تاع المهرجان، باش نجموا نكملوا 10 ايام مش شويه 10 ايام. وتو بالنسبه للميزانيه مادام فما ديما تتكلف برشا، لان احنا عندنا المرحله الرابعه والمهمه جدا هي التربصات. التربصات كلها مجانيه، احنا حالينا باب الاستماره مشاركه من الجمهوريه الكل، شاركوا 170 واحد قسمنا منهم 25 ومن قربه 13، هذوما باش يتقسموا على خمسه ورشات تكوينيه لمده 6 ايام في المهرجان، يباتوا في المهرجان في الاقامه علينا احنا، وهما يجيو يتكونوا وينتجوا في اخر التربص نتاعهم بيرفورمانس 5 دقائق 4 دقائق، باش يكونوا هما على الاقل تكونوا في المهرجان هذايا، باش يخليوا عندنا استمراريه لمهرجان المسرح بالقرب، وهذاك الشيء قعدنا من بعد.
0: وحاجه زاد مهمه جدا سي عبد القادر هو كيف نحاولوا نقربوا الطفل للمسرح منذ صغر، اكيد نساهموا بذلك في تكوين جمهور صاحب ذوق رفيع وراقي في المستقبل، ونغرسوا فيه يعني حب الثقافه والفن والخيال، هذا مهم جدا استاذنا.
2: اكيد سيدتي، واحنا ذاك عاش في العروض اللي اخترناهم انتقينا جدا وبتدقيق العروض الموجهه للطفل. واخترناهم معناها وتفرجنا فيهم ديجا باش اطفالنا على الاقل نعطيهم تقريبا نصف المهرجان للاطفال اللي هو عاده نعملوه الكهول احنا. نصف المهرجان للاطفال يعني كنقولوا طفل هو حتى احنا اطفال راهو. تجي مع امه وابوه خو صغير خو كبير حتى عارف الاطفال علاش نقولوا اطفال حتى، لان تقريبا في العروض نحضروا بكلنا. احنا فقط للكهول نقولوا ما تجيوش. يعني بالنسبه لنا ان شاء الله في دورات مستقبليه ان شاء الله في المدرسه الشرفيه التربصات نحاولوا نعمل زي التربص او دين للاطفال للناشئه باش يبداوا من فميك ياخذوا هما التكوين ثم الانتاج وممارسه الفن المسرحي.
0: في كلمه استاذ عبد القادر يعني بعد زوج دورات هل بالامكان

0: شبه تبدأ الحكاية. كل دورة عندها سلوغان تاعها في قربة راهو كيف تقول ما فهنا كل جي بالفترة بالفترة معناتها احنا ما عندناش اشكاليه في الجمهور يكون واثق للجمهور باش يجي من اول سيف يسالوا على مهرجان مثلا اول سيف يسالوا لا يسالون على حفلات فنيه ولا على عروض كبيره ولا على فنون استعراضيه فقط ناس تسال على المسرح في قربه ناس تعشق مسرح تعيش مسرح هذاك علاش احنا بعدنا على المهرجان الصيفي وحطينا تقريبا الميزانيه الكل وجهود جمعيه كل على مهرجان مسرح مهرجان اختصاص على قدر تنمية ذوق العام.
1: أستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قربة المسرحية كنت معنا مشكورا تحدثتنا عن هذه الدورة التي ستتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري شكرا لك ونلتقيك إن شاء الله في فرص مقبلة ونحن هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا العدد أريد أن أتوجه بالتحية إلى زملاء الذين رافقوني في هذا الموعد الزملاء أيمن الشابي علي المنصوري نجل عطية بن محمد مني أنا محمد وليد جاموسي أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير إلى اللقاء إذاعة
2: المنستير جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة المنستير
3: 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 وذلك إلى غاية يوم 26 أوت. وأضاف وفق ما نشره على صفحته الرسمية أنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد وذلك في أجل أقصاه يوم 26 أوت أي بعد 5 أيام من الآن، ويكون إيداع ملف الترشح في مقر المعهد في المركب الجامعي بمنوبة بتونس العاصمة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوس المدينة عن قطع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية وذلك يوم الأحد 23 أوت أي بعد غد من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك في الأماكن التالية: في مدينة سوسة في حي رياض الثالث ونهج البحتري والشوارع المحادية وجزء من شارع التوفيق، وأيضا في شارع أبو حامد الغزالي بالقرب من مغازة عزيزة ومقهى البرازيل والأنهج المجاورة. وأوضحت الشركة أنه سيقع أرجع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. في أخبار العالم، الوضع في الخليج العربي يراوح مكانه حيث أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وقال أن هذه العقوبات ستؤدي لانهيار النظام الإيراني. هذا وقد وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، وكانت أمريكا قد تعاودت إيران بعواقب اقتصادية وخيمة. وقال وزير خارجية إيران أن تصريحات ترامب فيما يسمى بالحصار الاقتصادي هو محاولة فاشلة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية، لكن يبدو أن الحرب أيضا ما زالت قائمة حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى

0: منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اذاعه المنستير في نابل على الموجة 104.7.
1: اذاعه المنستير
2: 104.7.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء العزيزة بلادي، عسلامتكم ومرحبا بكم في أمسية جديدة على موجات إذاعة المنستير في برمجة صيفية. هذه العزيزة بلادي معكم في استوديو متنقل، في استوديو خارجي. اكتشف مدينة المنستير، هذا شعار المعرض المتنقل، تسوق من روائع الصناعات التقليدية، وإحنا نعرف منتوج الصناعات التقليدية اليوم اللي سوق إلى الوجهة التونسية لبلادنا، منتوج جديد صناعات تقليدية اللي الحقيقة عندها بصمة كبيرة برشا في الترويج وأيضا في الحركة الاقتصادية. نرجع طبعا باش نحكيه على هذا المعرض المتنقل اللي ينطلق من 18 ويتواصل إلى غاية يوم 27 أوت بساحة الفنون بالمدينة العتيقة بالمنستير مع الحرفيين. بعد شوية باش يكون لقائنا اليوم مختلف المنتوجات للصناعات التقليدية، الحافلة في بلادنا، الحافلة في ساحة الفنون، الحافلة بأجواء جميلة جدا، أجواء تونسية 100%. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. اكتشف مدينتكم، مدينة المنستير اللي ترحب زوارها، ترحب بكل المصطفين اللي بزيلوا معنا، احنا نقولوا يعقبوا فازة الصيف بتبيعة في النجم، نقولوا الأيامات الأخيرة لفصل الصيف أو الأسابيع الأخيرة من شهر أوت. على كل، مرحبا بكم الناس الكل. المعرض من الساعة الثالثة إلى منتصف الليل باش يكون معاكم طبعا بإمضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ولاية المنستير وكل الشركاء اللي نظموا هذا المعرض المتنقل اللي باش نحكيو عليه بعد شوية، وباش نحكيو مع زادة كيف الحرفيين حمد النقبي، شوقي الحميدي، نجوى المهري الصغيري، أيمن الشابي، عليا المنصوري. يتمنوا لكم أحلى الأماسي في العزيزة بلادي.

0: أمينة فاخت، بدينا بها لقاءنا في العزيزة بلادي. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير وعلى صفحتنا في الفيسبوك. نرحبوا بكم وين ما كنتوا. اكتشف مدينة المنستير شعار دورة جديدة من هذا المعرض الوطني للصناعة التقليدية، المعرض المتنقل تسوق من روائع الصناعة التقليدية. محلها بلادي علاقة كبيرة طبعا ما بين الصناعة التقليدية وخاصة القطاع السياحي، وأصبحنا نتحدث عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية. اليوم ساحة الفنون ضم هذا المعرض في المدينة العتيقة بالمنستير. طبعا سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، رحبوا بك، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور.
1: مرحبا بك أختي نجوى، مرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير، مرحبا بصديقنا شوقي، صديقنا حمدي اللي هما جلد الخفاف من وراء المصدح. مرحبا بكل المستمعين ومرحبا بكم في المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية.
0: عندنا جمهور كبير قدامنا احنا ما شاء الله.
1: إذاعة المنستير إذاعة محبوبة وديما هي اكتشاف العمل نتاع إذاعة المنستير على الميدان وخارج الاستوديوهات.
0: ايوه اكتشف إذاعة المنستير، اكتشف المدينة ما فيها باس. مرحبا بكم وين تسمعوا فينا على موجات إذاعة المنستير. احنا لهنا توا معناها الساعة 5:20 معناها بدات الحركية في المعرض المتنقل هذي. لو كنت تقدم هنا ساعة هذه تولت سنة حميدة سي كاظم.
1: بالفعل المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية هو في مدينة منستير في دورته الثانية، انطلق في سنة 2025 في السنة الفارتة. السنة هذه ارتأينا أن نواصل التجربة هذه في إطار تنشيط المدينة، تنشيط قطاع الصناعة التقليدية، تنشيط الحركة التجارية، الحركة السياحية والحركة الثقافية داخل مدينة منستير. نعرف أن مدينة منستير في الصيف تستقبل آلاف الزوار، تستقبل السياح الأجانب،
0: خسرنا سنة صف سنة كان صراحة حافل.
1: بالفعل توانسة مع تيرقاو في مدينة منستير كل ما يبحثوا عليه، جمال المدينة، جمال الشطوط، الراحة، الهدوء، ثم كذلك لما لا التسوق. التسوق في مجال منتوج اللي هو يعز علينا برشا، كما تعز علينا بلادنا يعز علينا منتوج بلادنا، منتوج الصناعة التقليدية. وذلك علاش ارتأينا أنه نستغل الحركية هذه ووجود الزوار إلى مدينة المنستير لترويج منتوجات الصناعة التقليدية. هذا يدخل في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة السياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية، استغلال كل الفضاءات وكل المسالك السياحية الممكنة وكل المناطق اللي نجموا نروجوا فيها المنتوج التونسي والمنتوج الصناعات التقليدية، ومن خلاله نشجعوا الحرفيين ونشجعوا الناس اللي قاعدة تخدم طيلة السنة. لأنه نعتبر أنه فترة الصيفية هي فترة أو ذروة ترويج منتوجات الصناعات التقليدية. نعرفوا أنه المنتوج معتها وفي السنوات خاصة السنوات الثمانين والتسعينات تقريبا 70-80% من منتوج الصناعات التقليدية كان يروج للسياح،
0: للسياح فقط.
1: أي احنا تو بدينا السوق التونسية بدأت تلقى معتها
0: رواج كبير،
1: رواج بالنسبة للصناعة التقليدية ثم السوق التصديرية، لكن كانت السوق السياحية وتبقى هي من أهم الأسواق، ولحتى الآن هي أهم الأسواق للصناعة التقليدية. وكذلك علاش احنا ارتأينا أنه التجربة هذه باعتبار أنه الفضاءات المفتوحة كما المعرض المتنقل هذا تجلب الزائرين ونخليه
0: تعطي فرصة أكثر زادة للحرفيين.
1: بتبيع بتبيع خاصة باعتبار أنه الحرفيين عندنا معارض وطنية تم تنظيمها في شهر مارس في الكرم، عندنا معارض أخرى في سوسة في المنستير
0: ودولية زادة
1: دولية معارض في الخارج، لكن هذه رغبة الحرفيين وأصحاب المهنة أنه يحبوا يروجوا منتوجات الصناعة التقليدية نتاعهم. احنا عندنا المحلات التجارية ومشكورين وتو زاد نحكيوا عليهم، معناتها السوق الصناعه التقليديه في حومه الشراقه في مدينه منستير اللي هما زاد كيف كيف قاعدين يروجوا في منتوجات الصناعه التقليديه. وقلنا لما لا، خاطر المحلات معناتها ساعات بعد 8 أو 9 نتاع الليل تغلق ابوابها، وحبينا ان المعرض يتواصل الى منتصف الليل، معرض مفتوح من الثالثه بعد زوال منتصف الليل، ويقدم منتوجات في بعض الاحيان يمكن ما نلقاوهاش في المحلات التجاريه كما اللباس التقليدي.
0: تنوع كبير حيث المنتوج.
1: بالطبيعه حبينا المنتوجات خاصه المنتوجات الهدايا التذكاريه تكون موجوده في المعرض هذايا، وهي منتوجات من المنتجين المستهلكين.
0: حتى المواطنين بالخارج الناس الزوار نتاعنا زيد اللي يحبوا بياخذوا حاجات ديزارتيكل معناها من تونس يلقاو موجود في هذا المعرض. وانا الحقيقه فما تجربه اكتسبتها توا من خلال حتى الزوار ونجم نقولوا احنا ضيوفنا الكرام اللي كانوا بحضنا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي عملوا طله وحبوا يشريوا حتى معناها الفخار التونسي والفخار التونسي وما ادراك ما الفخار التونسي عنده صيت إشعاع كبير برشا خارج حدود الوطن. سكاذب
1: بطبيعة الفخار احنا كيما الزربية الفخار خشب الزيتون منتوجات النحاس توازد كيف كيف الألياف النباتية كالسعف والسمار والحلفة هذه من المنتوجات اللي خاطر صار فيها ابتكار الحرفي ولا يبدع ويبتكر منتوجات جديدة اللي هي تتماشى ورغبات السائح ورغبات التونسي اللي في تونس ورغبات التونسي اللي عايش في المهجر اللي كيحب يرجع لمدينة الإقامة بتاعه بلد الإقامة ياخذ منتوج. إذا يكون مقيم في أوروبا ثم منتوجات تتماشى مع البلدان الأوروبية زادة في الخليج احنا نعرفوا برشا تونس اللي يخدموا تو في الخليج وعايشين في الخليج يحبوا كل اللباس التقليدي نجموا يلبسوه زادة في بلدان الخليج منتوجات
0: في الخليج فقط معناها في كل البلدان خاصة العربية يهزوا ديما اللبسة التونسية راهو تقليدية اللي يحبوا يظهروا بها في المحافل حتى كان في المحافل ولا في التظاهرات ولا المهرجانات اللي تتقام خارج حدود الوطن فهما يكونوا حضور تونسي 100% معناها
1: خاطر كيف
0: قلبا وقالبا
1: بالطبيعة هو باش يرتدي اللباس التقليدي باش يزوق داره والديكور يكون لأنه المنتوجات التقليدية تذكره بتونس وديما تخليه مرتبط ببلاده وبعض المنتوجات حتى مرتبط بالمدينة ولا القرية بتاعه معناتها يتذكرها. وثم زاد كيف كيف كي احنا كمعناتها صناعات تقليدية كقطاع صناعات تقليدية هو يساهم في اعطاء صوره معناتها مميزه للبلاد من خلال المنتوج هذا
0: اصبح يسوق معناها للصوره واصبح المنتوج هذا منتوج سياحي جديد اللي قاعد نروجوا به معناها لبلادنا في كل تفصيله يعني في كل الموروث. الحقيقه نراو ابداعات كبيره برشا للحرفيين. حبيت نسال فقط لهنا سي كاظم يعني الحرفيين اللي شاركوا في هذا المعرض ديما يتبدلوا والا معناها باختياركم والا فما ناس معينين معناها
1: لا احنا يقع الإعلان عن المشاركة للجميع الحرفيين في كامل ولايات الجمهورية مع أن الباب مفتوح. بالطبيعة هناك شروط أنه يكون حرفي عنده الملف القانوني متكامل عنده المعرف جبائي عنده سجل تجاري يكون منتوج متاعه ذو جودة لأنه معناتها زادا نحبوا الصورة جيدة للمنتوج الصناعة التقليدية. نطلب بعض الأحيان المشاركة من الجهات الأخرى تكون عندها خصوصية الجهة هذه. احنا اليوم نلقاو مثلا الحلفة اللي هي من معروفة بها القصري نلقاو منتوجات الحلفة لأنه التونسي والسائح الأجنبي في بعض الأحيان ما يلقاش المنتوج هذا في المحلات. عندنا القفة والمظلة اللي جاتنا من جابس ومن حامة ومن شط السلام معناتها زادة كيف كيف
0: وحتى القفة زادة أصبحت فيها القفة التقليدية الكلاسيكية وفما ابتكار جديد زادة على مستوى القفة
1: ابتكار القفة معناتها تعرف أنه ما عادش كان شراء المقتضيات ونحطوا فيها معناتها الحاجات نتاعنا ولات معناتها حتى مصدر نتاع زينه نتاع معناتها نحملوها القفه كي تبدا مبتكره وفيها تزويق.
0: المراه التونسيه تبارك الله ابدعت حتى في اللبسه التقليديه اصبحت القفه نتاعها المساند الرسمي توا خاصه اي نعم.
1: دونك باش تلقاو القفه معناتها من جابس من السنة الفارطة كتلنا القفة من منزل حر من ولاية نابل باش نلقاو الفخار نابل زاد كيف كيف ما نجمش معرض من المعارض ما يكونش موجود
0: الفخار
1: الفخار لأنه يعني هو من أكثر المنتوجات المطلوبة. الحولي كيف كيف اللي هي
0: كنشوفوا محليها شربة الماء في الفخار
1: الفخار صحيح باش نلقاو الحولي العنبر العطورات التقليدية خشب الزيتون وما أدراك من منتوجات خشب الزيتون اللي هي تو موجودة بكثرة في سيدي بوزيد في صفاقس في سوسة في ولاية المنستير في ولاية المهدية كل المنطقة اللي معروفة بإنتاج الزيتون تلقى فيها إمكانية تطوير المنتوج هذا هو من أكثر المنتوجات المطلوبة
0: خاصة في المطبخ التونسي
1: صحيح لأنه خشب الزيتون التونسي عنده خصوصية وعنده جمالية اللي ما تلقاهاش حتى على مستوى
0: يعني شوف الإبداع محلي
1: صحيح هذا معناتها من خشب الزيتون
0: خشب الزيتون
1: وجانا من مؤسسة من منزل كامل وكذا معناتها وقاعد يتصدر وقاعد يتباع وثم إقبال الحمد لله عندنا المنتوجات اللباس التقليدي خاصة اللباس التقليدي النسائي، عندنا مشاركة من ولاية المهدي، عندنا مشاركة ولاية المنستير.
0: نعم.
1: ونلقاو المنتوجات هذه اللباس يقبلوا عليها، وكي حكينا مع العارضين معناتها انه لقينا حتى الأخوة الجزائريين يقبلوا على اللباس التقليدي التونسي.
0: التونسي صحيح،
1: باعتبار يمكن عندنا عادات وتقاليد تتشابه حتى في اللباس، وهذا معناتها مرحبا بهم الخوين الجزائريين معناتها اللي باش يلقاو اللباس هذا. عندنا الفخار اللي جانا من قلاله، من جربه،
0: من قلاله
1: اي زاد كيف كيف
0: هذا مش اللي مقابلنا اللي من قلاله،
1: هذا من نابل، ولكن فخار من قلاله هي نابل. نعم. وقلاله ومكنين هم مشهورين بالفخار، وكل منطقه
0: عندها خصوصيتها،
1: عندها الخصوصيه نتاعها باعتبار نوعيه الطين، نوعيه الاشكال. والحاجه اللي تفلت الصدر انه المعرض هذايا ثم اقبال من الشباب صغير في العمر
0: اللي صحيح اللي قاعدين نشوفوا فيهم احنا توا،
1: معناتها شباب اللي هو اندمج وانغمس في القطاع هذا وتشجع ولا يشارك، وهذاك علاش احنا كل سنه نحاولوا باش ثم حرفيين اللي كانت التجربه السنه الفارطه ناجحه، تقريبا 50% من المشاركين كانوا شاركوا.
0: نعم.
1: السنه الفارطه وكانت تجربه ناجحه، وعندنا ناس اخرين جدد حبينا نعطيوهم
0: الفرصه
1: باش يشاركوا باش يطوروا من نشاطهم. وهذا هو الهدف، معناتها انه نغرموا الحرفيين باش يشاركوا في المعارض ويلقاو سوق جديده. عندنا الترويج ما يكونش كان في التصدير او في المعارض والسوق الوطنيه، لكن نجم يكون في اطار معارض متنقله.
0: نعم.
1: وان شاء الله هذه معناتها
0: المعرض هذا قداش عمل من جوله ساعه على مستوى وطني؟
1: هو كانت بدايه
0: في 2025
1: كانت في مدينه المرسى، مدينه.
0: نعم.
1: المهدية ومدينه المنستير.
0: نعم.
1: في 2026 كانت حضور في مدينه جربه، جزيره.
0: نعم.
1: جربه، ثم المهدية، ثم المنستير.
0: نعم.
1: ان شاء الله على كل، هو الهدف انه اكثر ما يمكن من المناطق السياحيه تحتضن المعرض هذا.
0: نابل، الحمامات،
1: عندنا الحمامات، عندنا نابل، عندنا تبرقه، جربه، سوسه، هذوما.
0: نعم.
1: كل مناطق سياحيه خاصه في الفصل الصيف. ثم في فصل الشتاء لما لا يكون في المناطق الداخليه. نعرف احنا عندنا معرض معناتها كبير في دوز.
0: نعم.
1: في تزامن مع مهرجان دوز في ولايه قبلي.
0: نعم.
1: عندنا تزامن مع مهرجان الواحات في توزر، هذا كيف كيف معرض الصناعات التقليدية. ثم هناك معارض معناتها وطنية تتعمل في بعض المناطق الداخلية، وإن شاء الله لأنه معناتها كان استثمار كبير في المعرض هاي خيمات اللي هي حتى الزائر باش يلقى خيمات اللي هما عدة خصيصا للمعرض، عدة خصيصا للمعرض
0: كسوة ومحمية زيادة معناها في كل الفصول، يعني
1: كل الفصول
0: في السخانة وحتى في الأمطار، يعني أمورها منظمة يعني حتى اللي يجي محمي معناها العرض، يعني المنتوجات نتاعو محمية وحتى زيادة الزائر يلقى راحته.
1: صحيح. ونحن المعرض هذا تلقنا به حتى مدينة ليتشي الإيطالية. كانت في سنة 2025 كانت لنا مشاركة في ليتشي بمنتوجات الصناعة التقليدية الحرفية التونسيين.
0: أكثر منتوج كان عليه الإقبال سي كاظم في خارج حدود الوطن يعني؟
1: والله المنتوجات احنا حسب ما شفنا.
0: نعم.
1: ومعتها وحسب ما حكينا مع الحرفيين أغلب المنتوجات قاعدة تتباع.
0: نعم.
1: تتباع عنا الفخار معتها مطلوب بكثرة، عندنا الفوطة معناتها انا كانت مشاركة من قصيبة مديوني وقصر هلال في الفوطة، وكان معناتها اقبال على الفوطة التونسية. المنتوجات الغذائية والأكلة التقليدية كما البسيسة
0: والحلويات
1: يقبلوا عليها حتى الإيطاليين.
0: العسل التونسي زيت
1: العسل كيف كيف، هذوما منتوجات، وخشب الزيتون هذوما أكثر منتوجات، وحتى ثم بوادر إن شاء الله طيبة زيت حتى في الألياف السعف والحلفة، باعتبار أنه كما قلت لك الحرفي ولا السوق التونسية يأخذ منها منتوج اللي تتماشى مع السوق التونسية بالنسبة للسوق الأجنبية وفي الخارج زيد كيف كيف يطور من المنتوجات متاعه. ذلك اللي خلى الإقبال على المعرض، وكانت تجربة ناجحة في ليتشي باعتبارها مدينة سياحية.
0: فماشي تفاعل مع المنتوجات من عرش، فماشي اقتراحات، فماشي مثلا أفكار جديدة ساعات تجيك من عند الكليون يعني من عند المتلقي والشاري، يقول لك ساعات علاش ما تعملناش كل حاجة الفلانية. نرى برشا اقتراحات الحقيقة خاصة في الفخار، في اللبسة التونسية، في بعض المنتوج معناها ساعات الفكرة تجي من عند الشاري.
1: بطبيعة الشاري ساعات يعطي أفكار واقتراحات في الألوان.
0: أي تعرف الألوان،
1: الألوان اللي تمشي في بلدان أوروبية مش نفس الألوان في البلدان العربية، مش نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أي.
1: الأحجام، احنا مع الصناعة التقليدية بعض لو كيما خشب الزيتون بنتجمش تصدر أحجام كبيرة للأمريكا الشمالية وبلدان بعيدة مغادينا تكون أحجام معتها متوسطة وصغيرة حتى يسهل نقلها. وعنا كان تجربة مؤخرا في اليابان في خشب الزيتون وفي التحف وفي منتجات العطورات، وهذا معتها زادة مفاجأة سارة أنه العطورات التقليدية التونسية ومنتجات التجميل والزيوت
0: قدمنا فيها زيادة وأصبحت فما معك يعني بصمة.
1: عنا عدة علامات تونسية ما شاء الله، أصبح المنتوج مطلوب. تعرفوا السوق الخليجية والسوق اليابانية أسواق صعيبة
0: صحيح،
1: وأسواق معتها مش سهل الاقتحام، لكن المنتوج التونسي اقتحم الأسواق هذه. يمكن زادة كيف اللي احنا عندنا بعض النباتات العطرية اللي مش موجودة
0: مثلا
1: كما الياسمين والفلفل، وعندنا الزيت الهندي ومعتها زيت الكليل وزيت هذوما معتها موجودين في تونس، وأصبحت معتها الحيرة في تونس، وخاصة أصحاب المؤسسات هذوما قاعدين يبدعوا في الجانب هذا كسوا على مجال معناتها الإنتاج والجودة وحتى مجال التغليف. وحاليا ثم معناتها بوادر التصدير بالدول العربية بالدول الأوروبية اليابان بالدول الأفريقية. زاد
0: طلب عمان أن فما طلب كبير على المنتوجات التونسية بكل معناها الاختصاصات نتاعها، وخاصة زيت الزيتون وغيره معناها، فحتى اللبسة التونسية حتى الأكلة التونسية الحلويات التونسية. فأنا ريتو هذية معناها في فوار كبير معرض كبير الحقيقة كانت تونس مشاركة.
1: هو البلدان الخليجية كما أنت قلت عمان يمكن تغطى عليهم المنتوجات الصينية والمنتوجات الهندية. القاو في كيف بشاء المنتوج التونسي القاو معناتها في الحقيقة مفاجأة سارة. أنت تحكيت على زيت الزيتون والديريفي نتاع الزيت، لكن حتى منتوجات لكن احنا التجربة كانت مع سلطنة عمان خاصة في خشب الزيتون وفي اللباس التقليدي في الجلد زادة كيف معناتها ثم اقبال على المنتوجات هذه. حتى في النسيج احنا السنة الفارطة مثلا في المملكة العربية السعودية لقينا اقبال على الكليم ولاد مساعد متاع قفصة، على المرقوم متاع الجم، لقينا اقبال على المطروزات متاع الرفراف متاع راس جبل. هذه منتوجات اللي يمكن بأكثر ابتكار وأكثر معناتها تجديد، والحرف يعمل دراسة للسوق هذه ويحاول بشي معناتها يأخذ أكثر معطيات بشي يقتحم السوق هذه. معناتها نتصور أنه لأن الإنتاج متاعنا احنا تونس موش إنتاج وفير بالدرجة اللي باش يخوفنا، بالعكس احنا ديما نطلبوا من الحرفيين باش يكثروا الانتاج نتاعهم، لانه يعني نسبة السوق اللي قاعدين ناخذينها على المستوى الدولي ماشي نسبة كبيرة.
0: نعم.
1: السوق الصناعة التقليدية سوق كبيرة، دونك الانتاج هو اللي ناقص والشيء اللي نطلبوه.
0: شوف معناها هذا الطفل معناها بالناي التونسي هذيا بالشراء معناها فما تعلق كبير حتى الصغيرات توا وشبابنا والكل حتى بالصناعة التقليدية، فما حميمية فما محبة كبيرة معناها للمنتوج التونسي.
1: صحيح انت توا عرشت على موضوع مهم احنا في المعرض المتلقي لهذايا، اضافه الى الاقبال نتاع الشباب والصغيرات لهي مساحه الفنون في المونستير. تعرف هي اصبحت ساعه
0: لو كان شوقي يحطنا شويه الكاميرا معناها لل جيت نشوفوا الفخار التونسي لهنا.
1: إذن نضيف نقول اللي ساحة الفنون فيها العديد من الأنشطة، معناتها تلقى أنشطة ترفيهية ومعناتها الناس تتجول ويجيوا لساحة الفنون باش معناتها يعطيوا شوية وقت ويروحوا على النفس وبالأطفال نتاعهم وعائلات. عندنا برنامج السنة اللي هو برنامج تلميذ أو طالب بصنعة، اللي هو برنامج تشفع عليه وزارة الداخلية. هناك توصيات من السيد وزير الداخلية أن نخصوا جزء من العطلة الصيفية لتكوين الشباب التلمذي أو الطالبي على تعلم بعض الصناعات، سواء تجد تكون صناعة تقليدية حرف
0: فكرة
1: فنية
0: تشكيلية
1: حتى بعض أبنائنا تلاميذ أو طلبة عن كل ما هو أشكال معناتها إضاعة الوقت فيما لا يعني في المقاهي في قدام الشاشة
0: على الأقل يتعلم صنعة يتعلم حرفة.
1: هو اسمه تلميذ أو طالب بصنعة. التقينا في المعرض هذا مكننا بعض الشباب التلاميذ والطلبة اللي هما موهوبين في بعض الاختصاصات. طبعاً مثلاً زوز شبان من المكنين في اختصاص التزويق. كانت لنا مشاركة في الأيام الفارطة طالبات من طبلبة في مجال زي كيف الرسم والتزويق وصناعة الحلي. عنا طلبة اللي هما زي قاعدين ينشطوا في مجال التزويق على الفخار. نعم. هذوما تلامذة وطلبة بعدها كانت لهم فرصة في المعرض هذا ومكانهم. نعم. المشاركة مجانا.
0: نعم.
1: باش يتغرموا هما بالقطاع هذا ولما لا تكون فرصة باش يعملوا مشاريع بعد التخرج.
0: إيجا برك تغرم.
1: إيجا برك تغرم. وهذه معناتها الصناعة التقليدية تنجم تكون مورد رزق.
0: نعم.
1: مش كان للحرفيين العاديين لكن تجد كل مورد رزق لأصحاب الشيء.
0: نعم.
1: وإحنا طبعا عنا أصحاب المعرض هذا فيه تقريبا
0: مش قاعدين مش قرينا وسي حصلنا شهادة فقط لما لا ما ندخلوش في غمار معناها التجربة هذية الصناعات التقليدية الحرفة نتعلمونا حرفة كما قال نسيروا فيها إلى حد إنه يجينا حتى كل ما جيت الزيادة نطوروا بشهادتنا.
1: الصناعة التقليدية ما تطلبش تمويل واستثمار كبير.
0: صحيح.
1: التمويلات موجودة لكن الصناعة التقليدية تعتمد على الابتكار على اليد العامل. دونك احنا الشباب هذي باش نغرموه بالصنعة نقول له ما تتكلفش تمويلات كبيرة.
0: نعم.
1: انت باش تتعلم حرفة باش تقعد لك مدى الحياة حتى غدوة باش تلقى وظيفة ولا باش تمشي تنغمس في قطاع آخر.
0: صحيح.
1: باش تخسرها. وثالث حاجة أنه تجربة مع التجربة تعمل التجربة.
0: نعم.
1: إذا ما نشحتش ما خسرت شيء ما خسرتش استثمار كبير إذا نشحت نجم توسع
0: هو منا رابح منا رابح
1: منا رابح وعليش احنا طوى علاش قلنا اللي يزور طوى المعرض في شرقة تقريبا نصف المشاركين من خريجي التعليم العالي.
0: نعم.
1: احنا عنا طوال الذكر عنا تقريبا 3 أو 4 من خريجي معهد الفنون والحرف.
0: نقطة مهمة هي. جدا هذه يا سي كاظم.
1: هذه معناتها وهما الشباب هذوما هو اللي باش يعطي نفس جديد هو باش يحافظ على الصناعة باش ما تندثرش هو اللي ينجم يروج منتوجه بالوسائل الرقمية الحديثة.
0: الرقمية بالاي اي صناعة مال الذكاء الاصطناعي.
1: ويعمل عمليات ترويج معناتها نموذجية وفي المعارض هذه زاد يعطي صبغة جمالية تشوفوا معناتها حتى نعم. طريقة العرض. والديكور نتاع الاجل حقاده تتطور من سنه الى اخرى وهذا معناتها اللي نطلبوه احنا لانه زاد كيف احنا
0: عندنا نفس جديد
1: عندنا زوار عندنا صوره مميزه لتونس مش كان في الصناعه التقليديه في كل شيء.
0: نعم.
1: وان شاء الله التونسي معناتها يكون واعي بالشيء هذايا ويحاول باش في كل جوانب حياتنا نتاعنا نقدموا حاجه صوره ناصعه لانه تونس معناتها عزيز علينا الكل معناتها ماذا بينا نعطيه
0: هذه العزيزه بلادي
1: هذه العزيزه بلادي معناتها لازمنا نعطيه صوره ناصعه في انتاجنا في علاقاتنا في تصرفاتنا وذلك اللي يخلي
0: انا راني قاعده نسوق معناها للمروحه هذه الاوروبيه بعد شويه باش يكون
1: عندنا مروحه مروحه دقيقه بس موجوده
0: نفسيه والمروحه زاده بديت تتطور زاده حتى في شكلها فمش شكلها التقليدي الكلاسيكي فما اشكال اخرى بعد شويه باش نوريها لكم ان شاء الله خليكم
1: معنا احنا صدر له المروحه لليابان
0: احنا صدر والحمد لله
1: موجوده لا المروحه
0: واخيرا صدروا لليابان حاجه
1: لا قاعدين نصدروا لكن علاش خاطر اليابان والاوروبي يشوفوا المروحه حاجه يدويه حاجه تقليديه حاجه طبيعيه بيئيه لانها مصنوعه من السعف وحاجه طبيعيه حتى كيف ما عادش نجموا نستعملوها ماهيش باش تضر البيئه وذاك علاش ثم اقبال عليها.
0: نعم شوقي اللي يعزف في الناي يشوش عليا جيبوه هذا اللي يعزف في الناي جيبوه لي هذا يشوش من بكري احنا نحبوا نعرفوا عنده غرام كبير برشا بالعزف على الناي منين شريها هذيك القصبه احنا نقولوا
1: شريها من المعرض
0: ايجا نقول لك ايجا خلينا نفرحوا بيك الساعه عبر موجات اذاعه المنستير مرحبا ايجا بحذايا ايجا لهني ايجا بحذايا
1: تعرف القصبة اللي تتصنع في توزر تصنع في قبلي
0: تصنع في قابس شنو هذه الساعة خليه يشد الساعة الميكرو شنو هذه اللي من بكري وانت تشوش عليا هذه شو اسمها هذه اسمها هذه فلوت اسمها فلوت بالعربي شنو نقولوا لها ما نعرفوش بالعربي شنو نقولوا لها سي كاظم بالعربي
1: هي القصبة الناي
0: هذا الناي الناي بالعربية والقصبة باللهجة التونسية والفلوت بالفرنسية هكا ولي هاي ترى آسفنا شوية يلا عاد نسكت تتفرج عليك توا يلا فيسا حشمنيش يلا الله الله شكون شريها لك هذه شكون شريها لك ماما شرتها لك وانت تحب الفلوت تحب تعزف عليه الفلوت تحب تكون عازف كبير انت نهار اخر عجبك المعرض شنو ريت فيه حاجه باهية الى جانب الفلوت شنو اخر
2: ازيه
0: شنو اخر برشا حاجات باهينه فما حلويات زيدا شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه سي كاظم. هذا ما صغيرات تبارك الله يعني من الاجيال الحقيقه اللي نفرحوا بهم برشا، وكما قلت حتى يعطيهم الصحه الاولياء نتاعهم اللي يستحبوهم واللي هكا شويه غرام منتوجاتنا.
1: هذاك علاش احنا تو الحرفيين كي يقدموا المنتوجات نطلبوهم باش الانتاج نتاعهم يكون متنوع لكل الفئات، فئات شبابية، فئات الكهول، الشيوخ، وحتى الأطفال. معناتها الحرفية راهو منتوجات الصناعة التقليدية مش كان منتوج فولكلوري أو تذكاري فقط، راهو نجم يلبي حاجيات نفعية كما شفنا توا الناي. معناتها بون ثم احنا عندنا عديد الآلات الموسيقية كما الطبل والدربوكة والبندير، هذوما الكل معناتها موجودين المنتوجات. الحرفي قاعد عندنا الحرفيين اللي نصنعوا معناتها منتوجات الآلات الموسيقية، لكن الحرفي قاعد يحاول باش يجتهد باش يوفر منتوجات للأطفال ومنتوجات للكهول والشباب والشيوخ وكل الأذواق وكل الأعمار
0: لكل الفئات. على كل مواصلين معاكم لقاء بعد شوية باش نكونوا مع الحرفيين باش نحكيوا أكثر على منتوجاتهم، على تطور المنتوج متاعهم، على الأفكار الجديدة في الصناعة التقليدية. اليوم كل حرفة عندها أصولها، عندها والويدات متاعها. على كل خليكم معنا نغم ثم نعود في العزيزة بلادي من هنا من المعرض التقليدي الوطني المتنقل بساحة الفنون بالمنستير. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي إلى غاية السابعة مساء من هنا من ساحة الفنون ومن المعرض معرض الوطني للصناعة التقليدية. هذا المعرض المتنقل الحقيقة اللي خلينا فرصة باش نكتشفوا الزوار متاعنا، نكتشفوا زادة الحرفيين اللي مشاركين في هذا المعرض. نرحبوا بك، مرحبا، أهلا وسهلا. تعرفوا عليك ساعة، مرحبا.
2: حسنا، مرحبا بكم حبيبة درويش.
1: مرحبا بك حبيبة، أهلا وسهلا.
2: الصناعة التقليدية.
1: مرحبا، عندك برشا ولا شوية ساعة؟
2: ولاية المنستيران.
1: قداش عندك؟ 20 سنة. هاي عندك اختصاص جميل جدا لهنا، انك تخدم
2: الحلي بالحجارة الطبيعية.
1: الطبيعية هذية.
2: أيوة. حجارة طبيعية.
1: نعم.
2: المعروف انها يعني عندها سيارة. فوائد كبيرة برشا.
1: فوائد اول حاجة نتصور الفايدة في معناها النفسية الروحانية.
2: هي عندها تأثير كبير،
1: تأثير كبير على الحجارة هذه. أيوة.
2: ومن سبحان الله يعني من الخصائص متاع الحجارة، فما حجارة يعني يعني تساعد على تهدئة النفس، فما حجارة تعطي النشاط، فما حجارة يعني كل حجرة وشنو المعنى،
1: تمشي مع الروحانيات هذه،
2: تمشي ياسر مع الطاقة،
1: مع الطاقة،
2: مع الطاقة، طاقة الحياة،
1: طاقة الحياة. قاعدين نشوفوا لهنا في تحفة حلوة برشا، هي كالشجرة
2: هذه. الحجرة اسمها الروز كوارتز.
1: أي
2: ونجمو نصنعوا منها تحف كما نجمو نصنعوا منها حلي.
1: نعم.
2: نلبسوه، نزينوا بيه،
1: نزينوا بيه. أي الحلي حلو برشا، وإذا فما إقبال عليه كبير برشا من الشباب ومن الجيل.
2: فما إقبال من الشباب، فما إقبال من السياح. والحمد لله كانت عندي تجربة يعني مدة 5 سنوات. يعني في البرنامج ترويج الصناعة التقليدية في النزل. والحقيقة لقى إقبال، سيرتو كنا نعطيوه اللمسة التونسية متاعنا. يعني
1: وتجيك اقتراحات، تجيك اقتراحات. أنا نحبك.
2: أي ونحب نقول حسب الرغبة،
1: حسب الرغبة،
2: حسب الرغبة متاع الحريف وحسب الميولات متاعه والكل.
1: تو كيفاش منين نجيبوهم الأحجار هذوما؟ تو
2: الأحجار هذوما يعني متنوع، فما أحجار نلقاوهم كما نقولوا لهنا في في الوسط متاعنا، فما أحجار نجيبوهم الجنوب. يعني
1: هذوما متاعنا،
2: فما متاعنا، فما فما متاعنا، وفما حاجات مش متاعنا. يعني خاطر هو علم الطاقة علم كبير، وما نجموش احنا نختصوا فيه يعني كان في بلاصة واحدة، باش يكون يعني الانتاج يعني متنوع. وحسب الرغبات الكل. دونك يعني يقع اقتناء الأحجار. يعني نظفوهم، نهذبوهم بطريقة معينة. طريقة معينة باش يصلحوا، يعني باش نعملوا اسوارة ولا باش نعملوا حولي يعني بلمسة كما قلت لك تونسية.
1: نعم. والحجارة هذه قلنا
2: اسمها روز كوارتز.
1: وهذا وين نلقاوه؟ هذه تو نتاعنا ولا لا؟ معناها
2: الحجارة كما قلت لك هي يعني كانت عندي زيارة للجنوب، ولقيت اني غادي يعني وفرة كبيرة في توزر،
1: في
2: الجبال نتاع توزر، فما شيء كبير في الالوان الكل وفي هكا. من غادي بدات الحكاية انك انت باش تسمع
1: عملية البحث، معناها فك الجبال
2: البحث،
1: وتقعد مطولة بالك باش تبحث.
2: مش كان اني نبحث، اما فما عباد برشا يبحثوا وكذا. ونقتني ويعني وهذا هو التعاون يعني بين الحرفيين الكل، فما انسان يعني يمشي للبلاصة ويجيبها. واحنا ناخذوها ويعني ونهذبوها ونزينوها ونبيعوها يعني بطريقة معينة،
1: وتخدموها زيادة قبل ما تبيعوها.
2: بالطبيعة
1: خاطر هذي يلزموا يتخدم، ومش ويلزموا أفكار زيادة.
2: بالطبيعة.
1: والأفكار هذي تجيك كيفاش تعمل رشارش، معناها في
2: الحمد لله
1: في يعني ديزاين يعني تخدمه.
2: في بالنسبة لصناعة المسوغ يعني يقع اللمسة الفنية، يعني انك تتخيل القطعة كيفاش باش تعملها. وإلا يعني في اقتناء الأحجار يعني يلزمك تكون عندك دراية باسم الحجر وشنو الفوائد متاعه.
1: تو الأحجار هذوما اللي عندي تو في ايدي، هذه المرونطة هذوما شنو اسمهم؟
2: نبدأ عندي هذه الأميتيست. الأميتيست هذه معروفة انها يعني تعاون على الرولاكساسيون، يعني الإنسان اللي يبدأ متوتر تعاون إنها تهدئ من من نفس متاعه اللي نعم. متوترة عندنا التركواز هذا اللي هو يعني
1: إذا جلب الحظ يقولوا
2: والعين
1: والعين
2: والعين
1: أي
2: والعين
1: أي.
2: هذا العقيق
1: نعم.
2: العقيق ويعني العقيق ما أدرك ما العقيق فيه ألوان متنوعة
1: نعم.
2: جدا
1: العقيق جميل
2: أي.
1: هو
2: أي. وراهو صحي صحي معناها يلبسوه بالباهي فما هذا زاد العقيق لون آخر أما هذا يستعملوه يسر لك لك الآلام وكل وعنا المرجان زاد غير ما جبتش يعني في الستون عنا المرجان اللي ناخذوه من تبرقة وما أدرك ما المرجان يعني مذكور في القرآن
1: نعم.
2: مذكور في القرآن يعني الفوائد
1: نعم.
2: نتاعو سبحان الله يعني كبيرة
1: إلى جانب المصوغ عندك زاد العطورات
2: عنا العطورات
1: أي.
2: ما حكينا على علم الطاقة
1: أي.
2: والعطورات
1: تابعة معناها في علم الطاقة
2: تابعة
1: العطورات
2: تابعة تابعة ما جابوش لهنا جوست في الاسطن
1: نعم.
2: أما فما كيف كيف يعني فما عطورات هي طبيعية
1: مستخرجة من الياسمين
2: من الياسمين والفل
1: نعم.
2: نوعية معينة من الزهور
1: نعم.
2: من المسك من الصندل من برشة أنواع
1: نعم.
2: وكيف كيف يعني فما زيوت عطرية يعني تعاون على تهدئة النفس فما فما زيوت عطرية تعطي عن نشاط
1: نعم.
2: دونك متنوع
1: نعم وبيقع الطلبات ساعات فما نوعية من نوعية
2: فما نوعية
1: تنفذ قبل معنية من نوعية الأخرى
2: وأكثر
1: نوعية معنية
2: حبوا ياسر الياسمين سيرتو الأجانب
1: حبوا
2: ياسر الياسمين خاطرها بصمة
1: شكرا هذا المرجان متاعنا التونسي هذا مرجانة برقة
2: برق.
1: مرجانة برقة ونروه معنيها بالحق يعني الناس تقتنيه خاصة أنا راه في الصيف برشا تلبسوا الناس في الصيف في الصيف خاصة مع التوينسة حتى مش توينسة زيدة
2: أيه.
1: من البرة يسرح حلو هذه المرجين كما قلنا مرجين البرقة أيه. وإلى جانب العطورات
2: العطورات
1: مازال في عالم الطاقة صح
2: عالم الطاقة ما بين العطورات وما بين الأحجار
1: هي لفتنك

0: فصل 7.
1: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
2: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
1: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة، وتبقى معنا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة.
3: انا بالي طويل والجو جميل
1: مع برامجنا. نهارك يتعدى

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة: الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي أثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته بنحو 44%. دعوة تجار منتوجات الصناعات التقليدية بالمنستير إلى تحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية وفرص ترويج هذه المنتوجات. مرحبا بكم. البداية بموضوع المحروقات، حيث أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام مساعد باتحاد شغل سلوان السميري، أكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأوضح سميري في تصريح للإذاعة التونسية أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد، مشددا في الوقت ذاته على أن الفرصة ما تزال قائمة للوصول إلى حلول تجنب البلاد التوتر.
1: اليوم فما تقريبا مش جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف على المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى للعمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل الحد اللحظة هذه مع الناس، يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقوه للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحال نتاع البارح، لكن ما فماش حاجة مؤكدة تو تقول كونه الأطراف هذه باش تتلم.
0: قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بن ضياف، قال إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانيات اللازمة لإنجازها. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، أي بزيادة نسبتها 55%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أصدره المرصد الوطني للفلاحة اليوم، انعكست إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605 مليارات وسجلت نموا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد، خصوصا على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83% من إجمالي الحجم المصدر. أكد المجلس الوطني

0: لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة في ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، أي أن تتم هذه العمليات خارج العيادات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم، أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس.
1: شنو الممارسات الطبية والتجميلية اللي تعتبر عمليات طبية ويزمنا نعملها كان عند أطباء وأطباء مؤهلين للقيام بالطب التجميلي؟ أولا عمليات الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عمليات طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلدة نتاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان عند الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي دو فيزاج اي لي كومبليكاسيون اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذه، كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ ايتترا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجيكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل، وفي الاطار هذه اكدت ماذا انه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتاكد بانه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءه في طب التجميل باش يقوم بالامور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبه للصحه نتاعو.
0: في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة يتم العمل في ولاية سوسة في موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وكان هذا محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بسوسة. سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي، وأكثر تفاصيل من سوسة مع ماهر جعيدان.
2: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خارج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذية تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكاميون المخصص للنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى منطقة سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمونستير مع المندوبية الجهوية للسياحة، دعا التجار وأصحاب مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء، وطالب بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتوجات المقلدة والموردة والمساهمة بذلك في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركية التجارية في المدينة العتيقة في المنستير ومضاعفة فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع الزوار الأجانب على استهلاك المنتوج الوطني التونسي. كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمونستير.
3: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون التغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال دعم بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحب عند دخول مغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج خدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ويجب يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار زيدي دعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية ومختلف المنتوجات. ثم كذلك أخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح ويكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي ذروة الأقبال على مدينة منستير أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراكة فيها العديد من التجار. للأسف بعض منهم محلات مغلقة، تحبوا المحلات هذه ترجع تخدم، تحبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زادة كيف الموجودين. نعرفوا أنه مشتريات السائح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتوجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت تتواصل حتى موافقة آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معها الفترة طويلة، وإن شاء الله معها تعطي صورة طيبة على منتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السائح ونطول فترة بقاء السائح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
0: في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 364 نشاط ديني من محاضرات ومسارات ودروس، حيث تم إضافة 100 نشاط هذا العام. أكثر تفاصيل مع صلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان مع زميلة نادرة برجب.
4: وزارة الشؤون الدينية احنا كإدارة جهوية عدنا أثناء إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى ندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
5: الأنشطة قديش عددها اللي بيش يتم تنظيمها؟
4: احنا في القيروان أثناء فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم ونضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل ترام الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب، مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي إثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته هي الأموال بنسبة 44%. وفي المنستير دعوة تجار الصناعات التقليدية لتحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية والزيادة في فرص ترويج هذه المنتوجات. شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة إلى الزميلة نجوى المهري في برنامج العزيزة بلادي.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: لمواصلة لقائنا في العزيزة بلدي من هنا من المعرض الوطني للصناعة التقليدية بصحة الفنون. هذا المعرض المتنقل اللي يشمل العديد من الحرف الحقيقة من خيرة الحرف متاعنا والصناعات التقليدية متاعنا. نقول أهلا وسهلا صديقنا الرحالي محمد الرحالي صديقنا الخطاط الفنان على الزعف. هذه توا الزعف متاعنا العادي متاع السنة والعادة متاع النخلة متاع السنة والعادة وهذه زاد المروحة الكلاسيكية العادية به. هذه المروحة الكلاسيكية ريفيزيتي طورناها دورة شوية وتوا على الطاير. على الطاير انت توا باش تقعد. انا نشد لك الميكرو ما تسالش على الطاير.
1: توا نعمل تطريز اسم بالخط العربي.
0: بالخط العربي معناها هي طلبت الاسم بالخط العربي. والخط العربي توا اصبح على كل المحامل تقريبا.
1: تقريبا
0: على اللباس على القماش على على كل شيء.
1: لكن في الصعف انا اول واحد في تونس عملت الاختصاص هذا والحمد لله نجحت فيه.
0: اول واحد. يلا تراها احنا بالصوره شوقي زميلي.
1: شفتكم امثله
0: بالمثل. اي هذه بالذات معناها توا الاسم طلبت منك معناها اسمها. اي
1: نعم حتى سمي نتاع روضات مؤسسات شركات حتى
0: الشركات المؤسسات الكل معناها تكتب تكتبوها بالخط العربي ويقع معناها هكا الزينه محلاها والالوان زايده
1: كل حد حسب الطلب حسب السيجل اللي تكون سيجل نتاع شركه ولا حد نعمله.
0: اي والالوان انت تختاره
1: ولا هما يختاروا كل شيء.
0: كل شيء
1: تدخل الجناح بتاعي تاخذ ساك ولا قفه تختار انت اليدين حتى اليد وكل شيء كيما تحب انت كل شيء يحضر سير بلاص. انا عمل ورشه متنقله.
0: ورشه متنقله هذه هي
1: الحمد لله.
0: وتو تعلم هكا فما شكون مغرومين ويحبوا معناها يتعلموا وتاثرهم
1: ولا يقراوا في نفس الوقت يخدموا الارتزان
0: تو هذا فما شغف كبير معناها بالحرفه هذه وخاصه كي تقود في ان واحد معناها فنان وهذا راهو تحب له برشا فن هكا ولا ليه.
1: انا في البدايه انا خطاط نعمل خط عربي
0: خط عربي
1: في المحابش المحامي في الاول عملت تبع السيراميك فخار قريب 15 سنه.
0: اي
1: بعد اتجهت للسعف نتاعنا اللي نتاع جابسي. انا جابسي بحكم
0: انت جابسي قلت علاش ليه ما نحطش على المحامل. نعم
1: الحمد لله ما مش جربت ضد كان جربت ما خدمت ونجحت
0: ونجحت
1: الحمد لله.
0: وفما طلب عليه
1: فما
0: تو ذا يتسوق لبرا يهزوها هذه المروحه. هذه المروحه التقليديه هذيك المروحه كما قلنا النوعيه الجديده الناس اللي تحبها معناها. وهنا معنى في إطار التغيير. أي
1: عندي مثلا محلات توانسة عاملين في فرنسا في ألمانيا يأخذوا يهزوا يأخذوا حاجة فيها مانا بيرسونزي بتاع تونس وكذا. كان تونس هنا عندي هذا أوتيل في
0: هذه المظلة التونسية
1: قليبية مثلا
0: قليبية.
1: أنا عملت تطريزة الناس يعملوها موتيفة ولا سخوان. أنا عملت تطريزة
0: هذه تطريزة معنى شغل الروح للروح احنا نقوله معنى معنى هذه حرفية بأتم معنى الكلمة معنى بربي اعطيني ساعة
1: هذا تطريز هذا التطريز
0: هذا التطريز هذا الكروشيه يظهر لي هذا الكروشيه وهذه شو نسميوها احنا ذكرنا معنى الخيشه الخيشه نتاع السنه والعاده وهيك الخيشه اللي كنا نعملوا فيها زربيه قبل وكنا بوان دو كوا معناها هكا ولا لا. يا حسره يا حسره
1: التطريز
0: التطريز هدايا زاد هذا مطرزه اي بي هابي مرحبا بكم اهلا وسهلا. وهذه تفهم اقبال كبير عليها راهو تو
1: في المروحه وفي الساك وفي المظله حتى المظله
0: اي المظله مظلت فيها تطريز زاد ترى بربعتينا شويه المظله
1: عندي امثله
0: اي هذه مظلتنا هذه مظله السنه والعاده معناها كما يقولوا تنشري الوالد معناها مظله هذه المظله بالحق. فماش شكون معناها ما يحبش المظله المسد الرسمي للصيف
1: الحمد لله رجعت مرة السنوات الاخيره رجعوا لنا المظله
0: رجعت
1: بعد شوي رجعت الناس كلها تنسى تلبس المظله التونسيه بعدنا على نتاع الصين وبعد الحمد لله
0: توا وليت معناها نجم نقولوا احنا فرحانين برشا معناها بالمنتوجات نتاعنا بالصناعات نتاعنا التقليديه وليت معناها التونسيه توا وليوا ما عادش
1: استفاقه الحمد لله الكلاسيك وبعد رجعت الحمد لله.
0: وهذه صحيه راهو كل شيء صحي كل شيء صحي
1: وبركه اي حاجه من نخله بركه.
0: شم محليها شوف الريحه معزها شوف الريحه محليها ريحه بلادي هذيك راهو هكا ولا لا. مرحبا بيك حاجه اهلا وسهلا. احنا توا هدية شو نسميوها هذا الزعف وهذا
2: هذه الحلفه
0: هذه هذا الزعف وهذه الحلفه
2: هذه الحلفه
0: اي
2: ما تسالش احنا الحديث والمغزل نقولوا ما تسالش
1: اختي
2: هدية هذه الحلفة
3: هذه حلفة
2: الحلفة تو تقدمت الحلفة ولينا برشا حاجات كل شيء ولينا نستعملوا فيه في الحلفة
3: كل شيء نعمل
2: مثلا شنو اخر
3: مثلا اول ما تعلمت الحصيرة على جدتي وعلى امه وكل
2: الحصيرة حسرة
3: اللي يفرشوها ولت
2: وما زالت توا ولا اندثرت الحصير
3: والله ماذا بينا ما تندثرش
2: مطلوبة
3: فما طلب نخدمهم سير كوموند نخدمهم هكا نمشوا المعارض ماذا بينا زاد نأطروا في جيل آخر باش ما تنقطعش الحصيرة بصفة عامة
2: صحيح
3: فتطورناها ولينا نعملوا سيفلام تاع سخون نعملوها تاع ديكور نعملوها اللي هي بانية ذي تنجم تجي فيك
2: كل شيء
3: تتهز في موسم
2: تتهز
3: في كل شيء حاجة مزيانة
2: شو محلاه نرجعوا معناها نرجعوا
3: هو البانية هذا زاد نجم نحط فيها دقلة خبز غلة كل شيء عندنا موجود اي موديل
2: كل شيء وفما طلبات زاده من عند الحريم
3: فما هاي وهذيك باني زاده نحطوا فيها,
2: حطوا فيها كل شيء
3: نجم نحطوا فيها فطور كامل شقالب الفطور
2: فطور كامل
3: وبالقطاع وتتهز وانتي
2: ما تحط فيها تتخل. الخبز ما تصيرش تحط فيها الخبز
3: تحط فيها الخبز تحط فيها زريرة تحط فيها
2: كل شيء
3: حاجة روعة دقلة حلو كل شيء وبتبيع في أن واحد عملنا هكاك باش تبقى مهوية
2: مهوية نعم اي
3: وحمد لله يا ربي إن شاء
2: وفما الله. إقبال عليهم توا هذوما
3: والله الحمد لله
2: فما إقبال
3: الحمد لله يا ربي
2: والألوان هذوما كيفاش نجم أنت تنسق ما بين الألوان
3: هذه ناتيريل هذه فما الكركم نصبغوه صبغة بالكركم هذاك الأصفر
2: هذه بالكركم
3: هذاك بالكركم
2: إيه
3: هذيك صبغة كيميائية والنسق كولاريت بتجي قطعة مزيانة معناها
2: وتجلب
3: تجلب الأنظار
2: أي تجلب الشاري
3: أي تجلب الكليون تجلب الحريف الحمد لله يا ربي حاجة تفرحنا برشا وحاجة مغرومة فيها
2: برشا المعرض هذي شنو أضيف لكم إلى جانب إنكم تقربكم من معناها تحبوا خاطر توا الديوان الوطني للصناعه التقليديه قاعد يكثف في المعارض هذه على مستوى وطني واكيد تقدم لك برشا حاجات معناها هذه
3: برشا حاجات تقدم لنا
2: معناها تعرض المنتوجات نتاعنا
3: نعرفوا بالمنتوج نتاعنا ونعرفوا برشا زياده في المعارض تجينا برشا ناس نعرفوا كليونيت فاملين نعدو كمانديت نعدو
2: ويخبر كارت فيزيت نتاعكم
3: ويتواصلوا
2: معاكم
3: بالطلب معنا بالطلب زيادة وكل واحد شنو يحب نقدمه
2: نعم شوف محليهم منتوجات بلادنا
3: ايخي وشكيب صنعة اليد بربي صنعة يدوية
2: صنعة اليدين
3: حاجة هاي لبرشا الحمد لله يا ربي ماذا بينا يتعلموها الأجيال اللي بعدنا وما
2: تنكرش أحفادك والناس اللي فماش شكون معناه يقول لك علمني
3: عندي عندي عندي شكون نأثر فيهم
2: نعم
3: عندي وكال وعندي كل شيء نأثر في كل مجموعة
2: قداش عندك توا في الحرفة هذية
3: قداه من سنة
2: أي
3: إيه عندي برشا برشا
2: برشا برشا برشا وخرجت توا المشاركة وليت عندك بطاقة
3: عندي
2: حرفية
3: عندي بطاقة حرفية وعندي من من 2018 نخرج المعارض ونشارك ما قبل نخدم
2: هذا على مستوى وطني في تونس كهو خرجت لبرا ولا
3: لا لا
2: ما خرجتش لبرا
3: ان شاء الله تجي فرصة
2: ان شاء الله تجي فرصة علاش ليه سي كاظم احنا ديما عاملين على سي كاظم
3: ما شاء الله علي ربي فضل وربي يحفظه سي كاظم الحمد لله مدام سامح مدام ايمان لدارة كاملة بصراحة نعم الناس نعم الناس
2: قاعدة معناها حاسة بالحرفي وتشجع وتقدم له العون وتحاول قدر الإمكان إنه باش يعرف بالمنتوجات نتاعه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله يا ربي بالقسم كما نقولوا احنا وهذه محلاها كما قال صنعة بلادي وحرفة بلادي ومحلاها بلادي هكا ولا شكرا يعيشك سي محمد سي محمد استنى اعطيك الميكرو هذايا سي محمد اليوم الحلفة تطورت واليوم الحلفة ولات مطلوبة ما عندناش مشكلة راه في الماتية ما عندناش مشكلة معاها
1: الحلفة
2: موجودة
1: فما نقص شوي فما
2: نقص شوي لكن موجودة الحلفة
1: الألياف الطبيعية موجودة في كل حلفة
2: الألياف الطبيعية موجودة والسمار موجود والابتكار
1: موجود ان شاء الله نحاول نقدمه كل من عام من الحسن الاحسن من عام كل عام حاجه جديده وبيس
2: الحمد لله والحمد لله. شكرا لك سي محمد. احنا وصلنا ساعه لسه مكملناه مازلنا باش نكملوه معاك بالطبيعه. انا باش نسلف معاك هذه الساعه يعيشك. شكرا لك ربي فضلك وان شاء الله يا ربي زينا وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله
1: كما قلنا سي كاظم
2: اي
1: والاداره كامله ما شاء الله عليها تبارك الله. نعم. سميح يرحم والديه استدعوني يرحم والديه مكو.
2: انت تو عرض خارج حدود الوطن ولا على مستوى
1: الوطن؟ اول عرض دسنا في افريقيا. مش
2: في افريقيا ذي عاد في افريقيا
1: لكن في معرض انا اللي حز في نفسي انا في معرض تجاري مش معرض صناعه تقليديه. انا تجاري. عندي اكثر من 25 سنه حرف في صناعه تقليديه. خدمت في السيراميك وفخار وتو بالسعف عندي 10 سنين برس ولا مره شاركت في معرض في صناعة تقليدية إلا هذا مع سيكاظ السنة اللي فاتت.
2: أنت تحب تشارك في المعارض الخاصة بالصناعات التقليدية كحرفي كفنان كحرفي؟ من حقك من حقك إن شاء الله يا ربي.
1: حقي أنا خدمت عندي سلعة وشاركوا في المعرض وتقبلوا وأنا
2: هذا يا أخويا أنا وسلعتي لازمني نكون موجود أنا وفني أنا وخدمتي أنا ومنتوجي هيك ولا. شكرا لك شكرا لك سي محمد إن شاء الله يا ربي كنتلقاو بيك ونحكيو معك أكثر. تحياتي لك. نغم ثم نعود مع الحرفيين بالطبيعة في المعرض الوطني للصناعة التقليدية بهذا المعرض المتنقل في ساحة الفنون. أهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفنون، ومساء الحرف، ومساء المعرض الوطني للصناعة التقليدية اللي موجودة في ساحة الفنون. مازلنا نستناو فيكم كل اللي زوارنا، أحبابنا، أصحابنا، أقربائنا، زادة أهل البلاد المسيطرية. احنا نقولوا مرحبا بكم الناس الكل في هذا المعرض اليوم اللي فيه يعني حاجات حلوة برشا الحقيقة، ابتكارات في الصناعات التقليدية. نتعرف عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عايشك. ياسمين قردبو، صاحبة مشروع كنيس شوب.
0: كنيس
1: كنيس
0: كنيس شوب. هاي
1: نخدم كما تشوفوا توسكي حاجات ديكوراتيف بالفيل دو تريسي، فيل دو كوتون، نخدموا بالجو.
0: انت عامله ساعه مهندس ديكور، خريجه
1: مدرسه الفنون بسوسه.
0: نعم.
1: وكنت نخدم في دومين اخر، وجاتني الفكره وقلت
0: علاش. شكون حول لك الوجهه الساعه؟ ولا حبيت تجرب تدخل؟
1: والله الحقيقة نعم برشا دو غوشيرش، يعجبوني برشا حاجات. وأكثر حاجة يعجبني ديما ستيل بويم، وأكثر توا ستيل خارج اللي هي بالزعف، ويخدموا دي ميغوار ديكوراتيف،
0: يخدموا دي تابي. احنا فما زوز حاجات نتعرفوا عليك الساعة. استنى الاسم.
2: عسلامة، صبرية.
0: صبرية، مرحبا بيك.
2: من بقالته.
0: نعم، مرحبا بيك يا صبرية. أنت حرفية زيدة.
2: إيه.
0: توا احنا نشوفوا زوز حاجات. هذه اش قلنا؟
1: هذه فيل تريسي.
0: اي
1: معناها
0: الفيل،
1: فيل تريسي هو فيل تريسي تدخل فيه الجوت وفيل دو كوتون.
0: اي
1: مع بعضهم معناها يتسمى
0: خيط القيطن. هذاك القيطن بي، وهذه الزعف نتاعنا.
2: هذا فيبر فيجيتال، هذا مصنوع من النخلة.
0: هذا مصنوع من النخلة اللي كنا نحكيوا عليه، معناها في المظلة، في الساك، في المكب، هذاك في حاجات أخرى. هذه توا أنا نراها ديكوراسيون نتاع السنة والعادة، منتوج السنة والعادة التقليدي.
2: أي وحاولنا أنه ندخلوا الألوان اللي هي الألوان الطبيعية.
0: الألوان الطبيعية، ألوان الحياة، ألوان البهجة، هيك ولا؟
2: بي
0: خلينا أبشر نرجع لك ساعة. الفيل دو كوتون هذايا معناها الافكار هذه كيفاش عملت عليهم ريشيرش، خدمت عليهم؟
1: والله احنا بدينا باللي سوبلا اول حاجه.
0: اي اي
1: ومن بعد بدينا نطوروا بشويه بشويه، بدينا نخدموا في لي كوربي كيما اللي في ديك هكاكا.
0: اي
1: هذا من نتاع اميناجمون، نجموا يجوا في لي ساك دو بان، نجموا يجوا في لي كويزين، نجموا يجوا في لي شامبر. حاسين يعاونوا برشا في الاميناجمون. اكثر حاجه
0: مش تلم فيهم اي حاجه، تلم فيهم كل شيء، حتى معناه يجيوا حتى المسوغ نتاعك زاده هكا باش تحط قربوا جيتك زاده تحطهم لهنا، ما فيها هذا يسمح.
1: ليه بعد بدينا نطوروا الحقيقه. كل مره دي غوشيرش، كل مره تظهر حاجه في السوق اون بلوس يزمك تدخل دي برودوي، فما لي كونكورونس برشا. بعد حبينا نتخصصوا شويه في لي شامبر انفون.
0: اي شامبر انفون اختارني لهم احنا توا هدوم
1: احلام لي زونفون. نجم تهداها معناها كادو نتاع انفاس، نجم انت تشريها لولدك. اون بلوس حاجه اخرى اللي هو البرودوي نسيت ما حكيتش عليه، اللي هو صديق للبيئه. دونك البرودوي راهو لافابل، تنجم تغسلو في الماشين، هذه الاولى ما جالو حتى شيء. ثاني حاجه البرودوي راهو ما يعمل لا حساسيه لا شيء، خاطر على باز دو فيل دو كوتون، دو فيل دو كوتون سامحني، وبجوت. دونك صديق للبيئه وما يعمل حتى شيء لصغيرك، دونك تنجم تستعمله بكل امان.
0: امان واريحيه، واحنا نحبوا كل شيء صديق للبيئه راهو.
1: اي وفما حاجات اخرى معناها، فما الاولاد، فما البنات، فما يونيسكس معناها اللي يحب ياخذ بنيه وليد او ميم طون.
0: لا هو ذا يمشي للكل يظهر لي هذايا. اي هذا هو بي واللي
1: هذاك لانج نستعملوه في
0: الديكور.
1: في الديكور اول حاجه، ونستعملوه في نتاع الحوايج، يحطوا فيهم حوايجهم كل واحد شنو يحب وين يحب يحطها.
0: توا حتى معناها في اللي سكن ولينا فما زاده كيف نعملوا هب معناها باليد، معناها بالفيل، وفيها عندها اقبال وعندها رونق زاده. عندها رونق
1: سورتو في الفصل الصيف الحقيقه، الاكثر الطلبيات على في الليساك.
0: في الليساك
1: حاولنا نطوروا انه ما تقعدش محصوره انك ساك ديما تستعملها على بلاس ولي علاش ما توليش ساك سواري، علاش توليش ساك تخرج بها كل
0: تخرج بها كل يوم. صحيح.
1: وكحاول ان شاء الله نحاول ديما من حسن الى احسن، وان شاء الله البرودوي التونسي الكل يا ربي يتروج في تونس وخارج تونس ولي خارج تونس.
0: لو انت من كلامك معناها انا حامله شهاده جامعية ما نجمش نخد قاعدة ويدي هكيكا معنا مكتفة
1: أني أصلا كنت
0: هكا ولدي محرك
1: مش أيوة. وبعد بلت لي فكرة وبلي لي هي بنتي اسمها كنيزة
0: كنيزة أي
1: قلت علاش ليه ما يبليش كنيز شو تكبر بنتي ويكبر معاها البروجي ديما كل مرة بنتي تكبر كل مرة البروجي يكبر مع بعضهم
0: والحلمة تكبر زيدا
1: إن شاء الله يا ربي
0: والحلمة تكبر نرجع معك هذي سيدي المكب متاعنا متاع السنة والعادة هذي مكب نقولوا احنا المثرد نقولوا معناها اي حاجة اي حاجة نجم نغطيو به كل شيء وهذي يتعلق زيدا هذي يتعلق حتى كديكور في الدار وكان في بيت الخزين بالأمارة في بيت الخزين هذا في بيت الخزين ما تخلاش دار من المكب هذا اي توا رجع ديكور
2: ديكور حبينا نعملوا حاجه جديده
0: نعم.
2: في
0: لا
2: معناتها حتى في الغرزه معناتها
0: في الغرزه تبدلت الغرزه هو ما كانش هكا الحقيقه بالحق كان يظهر لي زوز الوان ولا ثلاثه سبتات فقط
2: كانوا نقولوا احنا الالوان الزمنيه
0: الزمنيه اللي هي اللي هي
2: هي الروز والازرق والاخضر
0: والاخضر
2: حاولنا انه نطوروا اكثر ونعملوا الوان طبيعيه
0: الاصفر وتريكواز والورنج
2: هما استخرجناهم من التاي الأخضر
0: نعم.
2: والكركم
0: والكركم
2: والملوخية هذوما الكل نستخرج منهم الألوان الطبيعية
0: الألوان الطبيعية معناها كلهم متاع العادات والتقاليد متاعنا وكل شيء راهو حتى ماهمش ما همش صبغة هذوما هكا ولا لا مش صبغة
2: هذه صبغة طبيعية
0: صبغة طبيعية
2: قلت
0: صديق للبيئة هذا توازن
2: صديق للبيئة
0: هذه مش شروط نتاع الحرفة والصناعة هذه انها تكون صديقة للبيئة
2: لازمها تكون صديقة للبيئة
0: نعم
2: خاطر المكب هذايا قبل كل شيء احنا نغطيو به التفسير
0: وباش يكون حاجة سخونة وحاجة معناها تجبد شوية نخافوا الألوان هذه يقع
2: هكا علاش احنا الألوان هيك طبيعيه
0: نعم.
2: ما نخافوش جمله
0: بيه ما نخافوش معنا عليكم امان الله تشري
2: يعني امان الله تشري ومرحبا بكم
0: وصحه وصحه عليكم وبالشفاء ومحليه راهو كي يتعلق يجي ديكور ديكور حلو برشا راهو ذكرني بايام زمان والله محليها هك العيشه وهك المماتي وهك اللمه وتقول لك حط المكب غطي الكسكسي بالمكب نتاعو معناها فمحليه كي نرجعوا معناها لتقاليدنا وعاداتنا بيه عنا زادة كيف كيف هذه شو نقولوا لها
2: هذه بانيا لانش
0: اي تختلف راهو شوف تختلف كل واحدة كل بلاد ورتالها وكل صنعة وخصوصيتها اي الالوان زادة محلها الزاهية
2: الالوان طبيعية هذا كله مصنوع من الديس
0: نعم
2: والزعف
0: اللي هو والزعف
2: من النخلة
0: نعم بدو الميكرو ساعة بيه نسمعوك بالقديه خليه نسيرش بيه والالوان كيف كيف
2: الالوان كلها الوان طبيعيه
0: الالوان طبيعيه
2: كلها الوان طبيعيه
0: به الى جانب انه نجموا نحطوا فيه معناها دبشنا نجموا نحطوا فيه كل شيء حتى الوحب نتاع الصغار باش تحطوا
2: فيه كل شيء الحوايج الجوي برشا حاجات معناها نجموا نستعملوه
0: هذا نجموا نستعملوه زاده
2: هذا نستعملوه هذا ينجم يمشي للغله
0: اي للغله
2: فيه الغله نجموا نحطوا فيه
0: اي والله الغله بالحق
2: اي
0: اي الخبز زيدا كيف خبز. كيف
2: فوالا
0: اي والله حتى كي يجي اكبر شويه به راهو للخبز راهو
2: اي عندنا الاحجام الكل
0: الاحجام الكل معناها
2: الالوان الكل موجودين
0: اي حلو برشا ومزيان حتى كادو راهو مزيان
2: اعطيك الكادو زيدا يجي
0: اعطيك الكادو يجي أي. مزيان بالحلو ياسر يعطيك الصحه شكرا ليك فما اقبال
2: اي
0: والشر وال اكيد معناها بالطبيعه في المعارض الوطنيه
2: اكيد احنا نشارك
0: المعارض الدوليه
2: الارتيزانتي ديما نشاركوا في المعارض
0: في المعارض
2: في الكرم
0: فما اقبال برشا
2: فما اقبال وفما عوده كبيره زاد للمنتوجات
0: للمنتوجات التقليديه
2: ايه.
0: اصبحت توندونس والناس الكل رجعت ايه. معني للموروث نتاعنا وثمنوا موروثنا وانتم زيدا تشجعونا وانتم تشهيونا راهو بالافكار نتاعكم يعطيكم الصحه شكرا ليك ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله نقسم زيدا كيف محليها بلادي هذه هي ريحه بلادي راهو هذه هي ريحه بلادي نحبوا نشوفوها خارج حدود الوطن زيدا محليكم كي تاخذوا حاجه تونسيه كيف من هكا وحتى كي تمشيو تهديوا حاجه تونسيه
2: أكيد.
0: شكرا ليك نغم ثم نعود ومازلنا معكم في العزيزه بلادي ومع الحرفيين

0: مازلنا مواصلين معكم اللقاء في العزيزة بلادي في الجزء الأخير. الحقيقة مرحبا بك سي فخري السميدي. طبعا
1: فخري تميمي.
0: تميمي أي تميمي. نتفكر سي فخري آخر مرة تقابلنا في مارينا
1: المارينا
0: في مهرجان ربيع المارينا. مرحبا بك. إلى ذلك الحين من وقتها حتى التوا يظل يعمل جولة هكا ولا جولة وين مشينا بالحرفة متاعنا الساعة لأنه مشروع متميز. هذايا المشروع
1: مشينا للمعرض في طوكيو آخر مرة.
0: هذايا المعرض في طوكيو وشنو هزينا كالمعرض في طوكيو نجلبوا لهم راهو انتباههم مش بالساهل راهو هكا ولا سي فخري.
1: عنا هذه ريت هذه هذه بمناسبة السبعينية العلاقات التونسية اليابانية.
0: حطيت إيدك معناها إصبع لهنا على العلاقات اللي إحنا.
1: هذه معناها حدث مهم.
0: حدث مهم كبير برشا ومعبر زيادة.
1: معبر هذاك الشعار متاع السبعينية الاحتفالات.
0: الاحتفالات يظهر لي واضح. محليها والجبتها معناها
1: عملنا حاجة على طوكيو.
0: على طوكيو اي وفما اقبال توها كيفاش
1: والله في الاقبال بالنسبة لليابان عندنا ثم اقبال على الصناعة التقليدية التونسية كلها
0: اي هما يقلدوا فيها ساعة فما تقليد ساعة
1: والله ثم
0: الريحانة متاعنا الخمسة كل شيء معناها قلدوا لكن فما حاجات ما نجموهم شراو ولا لا ولا ما نجمو كل شيء
1: والله ثم حاجات صحيح ثم حاجات معناها في نعم ثم حاجات في الصناعة التقليدية متاعنا كيما الحلفة متاعنا كيما الأسمار ثم حاجات ما نجموا هالشيء ونحن دخلنا نحن بحاجات تذكارية معناها كيما نقولوا هدايا تذكارية مشينا دخلنا بطبيعة عرفنا عملنا حاجات على تونس باش نعرفوا بالسياحة التونسية بتونسنا فهمتي كيما نقولوا
0: بالمنتوج بتاعنا بالموروث بتاعنا
1: مشينا هزينا معناها برشا حاجات هزينا لوح زيتون فهمتي السيراميك التونسي
0: السيراميك
1: وهزينا الحوايج هذوما كيما نقولوا على الرخام هذايا رخام تونسي معناها حتى الحاجات اللي خدمناها معناها خدمنا على رخام تونسي ما خدمناش على رخام كيما نقولوا ايطاليا ولا حاجة
0: كل شيء تونسي
1: كل شيء تونسي
0: كل شيء تونسي
1: كل شيء تونسي
0: كل شيء تونسي والزينة طبعا وإحنا نخدم شوية على الرقمنا ساعة
1: ونخدم مطبوعة معناها
0: حلوة حلوة هذه تنجم تتحط على البيرو على البيرو
1: تنجم تحط في التليفون هذه زي كيف تستعملها في التليفون هذه
0: وانت قاعد في جنبك معناها اي الى حد الان توا سي فخري معناها فما اقبال توا على منتوجنا
1: بالنسبه لهذوما الحوايج هذوما كهدايا تذكاريه تجي يجينا التونسي معناها اللي يعيش في الخارج ويجينا السائح فهمتي يلقى حاجه على تونس مش يلقى حاجه على مثلا جي المسير مش يلقى الرباط التصوير فيها قصر الرباط ينجم كي نعملوا حتى ثم على الجمهوريه كامله لما تصور على سيدي بوسعيد
0: قروان معاكم تفاعل يسالوا شنو هذا
1: بتبيع يسأل
0: شو الماتيال اللي قاعدة
1: تخدمها يسأل بتبيع يسأل السياحة شنو المنتوج هذا
0: خاصة وانت في جابون انا احكي على جابون
1: برشا سؤال برشا ثم اقبال تبارك الله ما شاء الله توا معناها هذه نقول المعرض الثاني شاركت فيه وثم اقبال معناها
0: نعم
1: معناها جيد معناها اقبال جيد على المنتوج التونسي معناها فهمتي
0: معناها توك يقولوا لك فما معرض في الصين نمشي نرجع مرة أخرى
1: نمشي إن شاء الله إن شاء الله نرجع اليابان
0: سي كاظم إن شاء الله معاملين عليك سي كاظم الحقيقة ومعاملين بالطبيعة على أنا نحس عمل كبير برشا ومجهود كبير برشا قاعد يتقدم خاصة معناها في مجال الصناعات التقليدية
1: والديوان
0: قاعد يخدم بالكدا وقاعد يشجع زادة في الحرفيين نتاعو زادة
1: في الداخل وفي الخارج معناها حتى كثرة المعارض ما كانش هذا المعرض المتنقل ما كانش عندنا
0: شو الشروطات باش يكون معناها البرودوي هذايا صديق للبيئه باش يكون معناها موافق للشروط للشروط معناها يعني فما شروط معينه هكا ولا
1: بالطبع طبعا اي فما حاجات معناها كيما هي حاجه معناها طبيعيه تو الخشب طبيعي معناها ما في عندناش حاجه
0: ورخام طبيعي
1: ورخام طبيعي
0: والفكره زاده تونسيه
1: زاده تونسيه فهمتي وان شاء الله مازلنا نطور وان شاء الله نجيبوا حاجه تقولينا ان شاء الله باذن الله
0: الوقت يمر بسرعه على محله باش نخدموا باللباس التقليدي وما ادراك باللباس التقليدي لبستنا محليها عزتنا محلك الاجواء هذه اللبسه التقليديه المهدويه
2: المهدويه الاصيله
0: اي التماق التونسي
2: هذه قمجتنا الاصيله متاع المهدية هذه زادة كيف كيف
0: الفرملة
2: متاعنا هذا الفرق زادة متاعنا احنا اجتهدنا الصغار كحاولنا نعملوا بحكم كما تحكي على البيئة وكل شيء نوليو كديشي نستغلوه نعملوا به لساكامان تبع الفرملة ولا
0: وضلنا
2: احنا من الفيلور ومن القماش اللي نستعملوه ولينا نعملوا به كولكسيون جديدة تمشي زادة معاصرة وفي نفس الوقت
0: اللباس التقليدي اصبح مطلوب جدا
2: جدا جدا
0: في كل يعني مش كيف المناسبات مش مربوط بالمناسبات
2: حتى في المناسبات اللي احنا تبدا مش مناسبه تقليديه نحبوا نلبسوا حاجه بالتوش التراديسيونيل نتاعنا انا احنا الصغار نجتهدوا باش نعملوا ديما نحافظوا معنا على التراث نتاعنا وعلى الصنعه كيف ما هي باليد مش بالماكينه
0: انا ما تعرفتش عليك الساعه
2: مروه بالحج
0: مرحبا بك مروه اسيلت
2: أنا من قصر سيف أصيل قصر سيف ولاية المهدية نسكن في المهدية درنيير مو حالت بوتيك بحذا معمل جوليان هادي كيف الزهرة
0: هكا باش تعمل لنا إشهار توا المهم أنت توا اليوم أنت حالة ستون هنا في في المعرض هذايا وتشارك كحرفية عندك بطاقة حرفية
2: في التطريز في جميع أنواع التطريز
0: نعم
2: وفي الأوت كوتور زادة في الخياطة
0: في الخياطة
2: أما أنا متخصصة أو أكثريته في التطريز
0: هذا صنع يديك أو تشري
2: معانا إحنا بحكم صنعتنا عبارة حلقة اجتماعية نلمو فيها نسي الكل بحكم إحنا صنعتنا تاخد برشا وقت
0: اللي يخدم في الحرير واللي يطرز واللي
2: نقسمه لتشبيناتنا اللي ناخده مع عند النساج الحواشي والكل وعنا شكون مختصة في التطريز معناها متاع النقمج متاعنا والأخرى زادة تاخد طاش متاع الخياطة باش كل حد ياخد طاش يكون معناه متقن للطاش هذيك وتطلع لنا معناه القطعة كيما نحبو إحنا بالفيديسون مزيانة
0: توا هذه تباق الولاد حتى العشويات يلبسوه في الحمينية يلبسوه الفرق زيدة ولا زينة ساعات تلبس ساعاتية سانتور عليها نجم تزين بيه ونجم تحضر بيه حتى في إيفنمون في تظاهرة تمثل بلادك زيدة البرة تلبس لبسة تونسية
2: نجم حتى معناها في دبشك اليومي في لبستنا اليومية نولي ونعملو توش مزيانة تبدأ صغيرة وخفيفة في نفس الوقت ما تتكلفش للحريف اللي باش يشري وفي نفس الوقت يبدأ ماشي حامل التوش متاع التونسية التقليدية
0: إقبال فما إقبال كبير برشا
2: فما فما إن شاء الله نشكر
0: أنت شاركت على مستوى وطني ومستوى دولي وإلى وطني فقط
2: لا وطني فقط
0: وطني فقط إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله كما قلنا احنا في الختام يظهر لي المعرض هذا مازال متواصل يوم 27 اوت وفرصه لكل زائريه باش يجيو مرحبا بهم
2: مرحبا بهم الناس الكل
0: وديما تبدل كل يوم عندك جديده يظهر لي كل يوم تجيب
2: تجيب جديد خاطر زاد لهنا فما مختلف الحريف لهنا فما مختلف
0: فما ديري فما
2: ديري برشا ما شاء الله
0: شكرا ليك شكرا ليكم شكرا شكرا شكرا كما قلنا المعرض الى غايه يوم 27 المعرض المتنقل موجود في ساحه الفنون بالمنستير شوقي الحمادي حمدي النقدي ايمن الشيبي نجوى المهري السخيري

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. تم اليوم تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 33 على 225 كيلو فولت بالمنطقة الصناعية بحشاد ببو عرقوب في ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليار. وأنجزت المحطة في إطار تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وقرنبالي وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 إلى غاية يوم 26 أوت الحالية، وأنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع الملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد قبل 26 أوت بمقر معهد الصحافة وعلوم الإخبار في المركب الجامعي منوبة في تونس العاصمة. قال متعاونون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 25 ألف طن من العلف الذرة عبر مناقصة دولية اليوم. وأفادت تقارير بأن سعر الذرة قد بلغ 276 دولار للطن شاملا كتكاليف الشحن، وسيتم شحن الذرة في الفترة ما بين 15 سبتمبر و 25 أكتوبر اعتمادا على منشأ المورد. انتهى الموجز، موعدنا القادم في الساعة 8 مع الأنباء، إلى اللقاء.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. الرابطة الوطنية لكرة القدم ترفض تأخير موعد مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي إلى الساعة 6. ترفض لأسباب أمنية. زوج فرق كان طلبوا أن المقابلة تتوخر بدايه من 4:30 نهار لحد الموعد نتاعها الرسمي، والرابطة ترفض ذلك كما قلنا للأسباب الأمنية، وبالتالي تم تثبيت المباراة يوم الأحد في موعدها بملعب حماد عقربي بيرادس 4:30. ونذكر الإطار هو الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أخبار الميركاتو. ضي الدين الجويني يمضي للترجي الرياضي الجرجيسي لمدة موسمين. شبيبة العمران تتعاقد مع البوركينيا علي كوناتي صاحب 19 عام، مدة العقد 5 مواسم. ماهر بالصغير لاعب النجم الرياضي الساحلي اليوم يصير التعاقد مع فريق نادي التعاون الليبي. بالنسبة لبرنامج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون على دفعتين غدوة مع 4:30 الملعب التونسي واجه نادي صفاقسي، مباراة في زفارة باديس بن صالح في الفار أزمير ساكروكوفيتش من سلوفينيا، أما الحمام سوسة اتحاد المونستيري مباراة في زفارة حسين بن سيسي وفي الفار أيضا من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش، تقدم سقيط الديري واجه شبيبة العمران مباراة في زفارة حسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد، اتحاد بن قرداني واجه نادي حلب في مباراة حكمها سيف الورتيني في الفار خالد قويدر، يوم الأحد الدفعة الثانية ترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي مباراة السفارة هيثم الترابلسي في الفار من سلوفينيا أيضا أزمير زاجروكوفيتش، نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي وفي الفار أمير العيادي، نجم المتوي نادي الإفريقي الحكم أمير لوصيف في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، ترجي جرجيسي يواجه الأولمبي البيجي مباراة حكم أمين الفقير وفي الفار هيثم جيرات. نحكيو على ملعبيتنا الدوليين. بالنسبة للاعبنا الدولي التونسي إليس الصغيري يرجع من جديد رسميا إلى نادي كولن المالي بعقد يمتد حتى 2028. نختم معكم كرة السلة. فريق أكبر كرة السلة بالاتحاد الرياضي المونستيري يرجع اليوم للتمارين استعدادا للموسم الرياضي القادم. التمارين اليوم مبرمجة تقريبا عندها ساعة ملي انطلقت في قاعة مزالي بالمونستير. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحنان نغمة
0: موسيقى.

0: شكرا.
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة واسمع تونسي.
2: اسمع واستمتع.
3: ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة، كبرت الدنيا على خيالي، وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي، صغير على كتافك نطير، وحتى حكاية ما تحيرني، لقيت روحي في طريق نسير، واقع الدنيا يأمرني، يأمر ينهي كما يحب، هو اللي يحكم في أحلامي، لا ناقف لنحس تعب، مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها، من غدوة كثرت شيباتي، نجري وفي لحظة نغطيها، في بالي نطول في حياتي. يركض بي فرص صيامي، وأحلامي تصبح أوهام، نكتب غناية وكلامي، تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي، يحفظ الغناية وموالي، ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش

يا بابا ما فقتش، لا لا لا لا ما فقتش، صغير على كتافك نطير، وحتى حكاية ما تحيرني، لقيت روحي

0: اسمع تونسي
1: اسمع تونسي
2: John, the

عايشين عيشة الملوك، وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس، يمين تلحنينة غزرت لي وتعدات،

اسمك ديما على لساني خليني صغير نفرح واش ما جاي فرحنا هاك العشويات حتى ريحة البريك وحتى توشويش

حالي كلي ويلبس شركة ياسمين لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي مدى بيا مدى بيا نخبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافر عالغفلة يفرفط ويطير مدى بيا مدى بيا نشوفك نغمض عيني.

0: من إذاعة المونستير. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. ونبهت عمادة الأطباء في بلاغ لها إلى أنه عندما تجرى عملية الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب، بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة، ما يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرد جانفي الماضي، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ إحداثها، فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم بأن الشرطة ضبطت أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين التي تؤثر على العقل، وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقلت 25 مشتبها بهم على صلة بشبكة دولية منظمة. رفض بيان مشترك صدر اليوم عن كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن والباكستان وقطر والسعودية والإمارات سياسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان بشكل قاطع خطة الاستيطان A1 الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذا المخطط يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المساهمة في التوسع والضم وتهديد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة. ودعا بيان إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخطط وإلغاء جميع التدابير المتخذة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فشل السياسات والعقوبات الأمريكية المتعاقبة ضد بلاده، مؤكدا أن ما يسمى اليوم بأشد عملية اقتصادية سحقا على الإطلاق محكومة هي الأخرى بالفشل. من جانبه أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات المسلحة تتصدى بكل قواتها للأعداء، مشددا على أنها لن تسمح لهم بالاقتراب قيد أنملة من حدود البلاد، وأوضح أنها ستواصل الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمن البلاد. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير.
2: سهرات إذاعة المونستير.

0: وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وستة،
8: محمد زرقات،
9: الهادي بخري،
10: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: تاريخ السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم النفائس

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين بكل المستمعات، ونحن نحييهم الان مباشره من عاصمه الجنوب صفاقس، وتحديدا في اذاعه صفاقس الاخت الكبرى لاذاعه المنستير. تحولنا خصيصا الى هنا الى اذاعه صفاقس لنقدم حصه خاصه بفنان فعلا هو في البال. هذا الفنان هو صاحب هذه الموسيقى، وأكيد هذه الموسيقى كبر عليها العديد والعديد من الأجيال، لذلك فنحن هنا.

ومن جديد نعود مستمعينا الكرام إلى استوديو 2 في إذاعة الساقس. لابد من تحية خاصة وخاصة جدا لضيفنا الكريم، والتحية تقول هكذا: بين اللحن واللحن تكمن الأغنية، وفي الأغنية فواصل تحكي حكاية الرحلة، والرحلة تكون في الغالب طويلة شاقة ليرسم المسافر كلمته وبصمته، هذا في الغالب وعندما يكون المسافر عاديا. لكن عندما يصبح المرء فنانا يقتصر المسافات، عندها تكون الرحلة ذكية ساحرة راسخة في البال، رحلة تغنت بالأم وبالدعوات لها بطول العمر، بقيت دوما في البال. يأخذ صاحبها مكانة متميزة، تبقى دوما في الخزينة. يكفي أن تقول مبروك التريكي لنتذكر جميعا أغنية كبرى معها العديد والعديد من الأجيال.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: اللعب الآن باش يولي سخون، وخاصة نحن نعيش فصل الصيف، وخاصة بعد هذه الموسيقى. كونوا خالد بدلنا من الأغنية الأولى اللي خدات شهرة كبيرة كبيرة، مبروك التريكي، غناها وقتها عمره 15 سنة فقط.
3: نعم.
2: مبروك التريكي الآن هو خرج على التقاعد، مرحبا بيك وأهلا وسهلا. كيف يرى نفسه من خلال هذه السنوات ومن خلال مرآة هذه الحياة؟
3: والله أنا نحب قبل كل شيء نشكر إذاعة نستير، نشكر أختي يعني فتحية جلاد والمسؤولين على هالضيافة، واللي المفروض نجيكم الغد يا ملا غالب ظروف، أنا يعني تعب شوية في المريض وعيشك، ونحب نشكركم وبارك الله فيكم. وهذه تاريخ يعني
2: هيك عليش احنا موجودين لنا على خطر التاريخ سي مبروك، وخطر تبارك الله عملت زوز غاني قعدوا في البال، وهيك علاش احنا تحولنا لك باش نحكيوا على الاغاني هذه، وعلاش الانسان ساعات يعمل ريبرتوار كامل،
3: يعمل 3000 اغنيه وما
2: ينشكوش. مبروك التريكي بالاغاني، بزوز اغاني هذوم بقى في البال.
3: انا عملت تقريبا 7 أو 8 اغاني، لكن هذوما الاغاني هذوما يعني حبوهم الناس. الرياضه شكون ما يحبش كوره؟ لعب الكوره، لعب الكوره رياضه في العالم مشهوره. شوت، اقفز، اجري، بركه، اضربها، تقطع الشبكة، تخلي جمعيتك منصورة. فهمني، كل حد عنده جمعيته يحطها قدامه، يحط الغنية متاع مبروك. يطول عمرك، شكون يغنيش على والديه؟ التو الناس كل تغني طول عمرك، وطول عمرك من الأغاني الصادقة، يعني كلمات ولحن يعني بسيطة، الكلام العادي متاعنا يطول عمرك يا ميمة. حتى في دارك تو تجي لأمك تقول يطول عمرك يا ميمة، يطول عمرك عايشك تم خرجة هكا ولا يعني طول عمرك يا ميمة، حنينة تعيش يا بابا وتنور عينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزو تحلى في عينينا. على خاطر الانسان اللي يغني على والديه، القفه يا زوز من الناس، وجابوك زوز من الناس، هاكم هما والدي انا، امي وبابا.
2: اللي اكتشفته فيك ايضا سي مبروك، كونك تبارك الله سلس وطليق اللسان، تتكلم
3: نتكلم ياسر انا كريم منشط في الاذاعه مش مغني.
2: علاش ما خدتش هذا المذمار، مذمار التنشيط هكا؟ وغلب الثوريه وعبد الكريم
3: لبس، لا الكل لبس هايلين، واحنا تعلمنا وما تعلموا علينا واحنا تعلمنا عليهم. لا اسمع، التنشيط تحب له ماليه، التنشيط زاد وشنو هي موهبه راهو، تنشيط
2: اي موهبه
3: وقرايه.
2: نعم
3: الفن كيف كيف، واذا كانوا فنان ومش بيتكلم شنو باكوش تحبوه
2: بين لا ما قلتش هذا،
3: لا مرحبا يتكلم فنان صحيح يتكلم باش يوصل.
2: نعم سي مبروك، نرجعوا للاغنيه هذه، غنيتها وقدمتها وقت عمرك 15 سنه. نتعرفوا على صاحب الكلمات وصاحب الالحان،
3: كلمات واللحن المرحوم محمد جاموسي
2: بارك الله. ما تقوليش به منش حتى
3: لا تنجح، لا تنجح تعرفش علاش؟ الغنيه بسيطه راهو وصادقه فهمني، والتو نجح التو
2: السهل الممتنع،
3: السهل الممتنع. انا التو نخدم بها، انا التو نخدم في العواده عريس، الناس يطلبوا عليا طول عمرك، وانا في العمر هذا 63 سنه يطلبوا عليا طول عمرك
2: بارك الله
3: يعيشك، يطلبوا عليا طول عمرك. علاش بها؟
2: احنا السؤال المطروح، علاش بقات الاغاني هذه في البال؟ يعني فما برشا اغاني قديمه ومزيانه، لكن ما بقاتش الى حد الان فريسكا.
3: مو الموضوع، موضوع
2: المواضيع
3: تو، حتى بعد ما نمشينا باذن الله بعد العمر طويل، بعد ما نمشينا طول عمرك تقعد. فجاموسي طول الله يرحمه توفى، وعمل الغنيه هذا، والناس كل ترحم عليه، انا يوميا نرحم عليه، كل اللي نخدم نرحم عليه.
2: لعب الكوره
3: نصور بها في الفلوس،
2: ما باش نقول لك شنو نقول لك، تصور بها
3: تصور بها بالفلوس، كل اللي نصور فيها بالخبز بنسمي طول عمرك.
2: أيه.
3: وهي اللي كونتني انا صغير، وهي اللي ركزتني وعملت لي شهريه فيها الاذاعه، وعملت دار وعملت صغار وعملت، والحمد لله بفضل الله. والله الحمد لله.
2: لعب الكره كلمات،
3: لعب الكره كلمات احمد سالم بغيث الله يرحمه، فالحين سي احمد حمزه.
2: اي
3: لعب الكره وخذت صدى طيب، كانت حتى في اذاعه فاقس عاملينها سبوت
2: لحن مميز.
3: سي احمد لحن مميز هو السي احمد العش الله يطول في عمره ان شاء الله.
2: رياضي
3: رياضي ساكس وخليت يعني اسم كبير ياسم.
1: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع اجمل ما تقدم على الاثير، واليوم نرجعهم لنفائس الاعمال الاذاعيه.
0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: نعود من جديد ومرحبا بأصدقائنا المستمعين، نذكرهم اللي احنا مباشرة في إذاعة الساقس، حيث نقدم من استوديو 2 مباشرة برنامج خاص بالفنان مبروك التركي اللي نسمعوا فيه الآن يعمل شوية تشويش باللورج متاعه، إلى جانب الفرقة اللي باش نقدموها. سي مبروك،
1: أي بنتي،
0: مرحبا بك،
1: عايشك
0: من جديد. تو باش تقدم لنا الإخوة اللي معانا الآن في الاستوديو. عازف الكمانجة
1: سي جمال عبد الهادي، أستاذ موسيقى ويخدم في إذاعة فخس.
0: مرحبا سي جمال،
2: عاشكو بيك. عاش
0: تعملنا تحية بالكمانجة بالجريمة. شكرا شكرا سي جمال. نمشيو لسي حاتم عبد الكافي.
1: حاتم عبد الكافي سنة ثانية
0: موسيقى،
1: موسيقى تعليم عالي، عازف طبلة صغير يعني.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك حاتم.
1: محمد علي تريكي.
0: شكون هذا
1: محمد علي تريكي بالقانون؟
0: تعرفوش شكونه؟
1: ولدي.
0: يعني ولد تريكي. ولد الوز
1: ان شاء الله. ان شاء الله هو مازال يعني مازال على الاول. قانون عنده عام بالقانون كو. وعازف اكورديون ويغني شويه سعيدي واحد
0: فهمني. سنه ثانيه موسيقى.
1: سنه ثانيه موسيقى تعليم.
0: وما ننساوش الفنان
1: الكبير المتألق جمال شابي.
0: جمال شابي
1: اللي هو يتسمى في مقام ولدي زاد كيف كيف، ولحنت له برشا اغاني وربي يعاونه.
0: ربي يعاونه. طب باش نحكيو على الاغاني اللي لحنتهم. وقبل ما تسمعنا الاغنيه اللي هي تشهرت برشا والكل.
1: طول عمرك.
0: طول عمرك. علاش قصيت
1: الغناء؟
0: الغناء جزء اغاني وبعدها قصيت.
1: الغناء تعرف علاش؟ خاطر انا صغير غنيت صغير فهمني، غنيت صغير الناس تنسد صوتي صغير وليت ظريف، وقت اللي مهما وانسان يعني يكبر صوته يتبدل. يعني
0: نعم.
1: يخشان يولي خشين هكا واحد. وما لقيتش شكون يرعاني زاد بعد.
0: ما لقيتش شكون يرعاك.
1: احمد حمزه طلع لتونس وجاسي علي شلغم الله يرحمه فهمني كذا، يحب يعمل جينيراسيون اخرى ويحب يعمل واحد ويحب يعمل كذا، ربي يعاونه فهمني ما فيها حد شيء. وانا عازف من اصلي من دريبكي انا. نغني ما نغنيش كيف كيف، انا دريبكي.
0: قعدت ندربك لتو.
1: قعدت ندربك حتى لتو.
0: دربوكا ولا بالبنزير؟
1: ندربك بالدربوكا. بالدربوكا ونضرب شوية قانون شوية أورج شوية أكورديون فهمني، والحمد لله.
0: بيه احنا سمعنا لصوتك في منذ قليل. وقت عمرك 15 سنة.
1: لا تحب تسمعني توا؟
0: مش نسمع. مش نسمعك توا. عمرك 63 سنة. باش نشوفو مبروك التريكي.
1: نعطيك حاجة فتحية أختي، الغناية ديما أنا مولاه ولا البرونسيسيون هذيك وكان النطق ديما هو بيدل، وكان يولي عمري 100 سنه.
0: لكن
1: الجوده نتاع الصوت برا يعني صوت جويه
0: باش نكتشفوا من جديد صوت مبروك التريكي عمره 63 سنه. اي سيدي

0: يعطيك الصحة سي مبروك يا
1: عايشة. عايشة.
0: عايشة. عارش المستمعين شنو باش يقولوا بعد
1: يقولوا اللي يقولوا اخوي مرحبا بهم اللي يحبوا يقولوا
0: احنا لابد باش نذكروا اللي عندنا من ضيوفنا سي الفنان محمد العيش ايضا شرفه. من ضيوفنا تون نستقبلوهم بعد قليل وفما ايضا اصوات اللي هما نجم نقولوا متخرجين من اذاعه المنستير وتحديدا من البرنامج يلا نغني وصلوا للنصف النهائي شي نكتشفوهم في هذه الحصه من خلال اغاني سي مبروك التريكي. قلنا احنا من ضيوفنا ايضا سي جمال الشابي اللي نرحبوا به تقرب لنا سي جمال تقرب مرحبا بك
1: عايشك مرحبا بك راهو جايتك حلوه برشا
0: مرحبا
1: وكيف خيرك على الطعب هذايا
0: مرحبا بك
1: ومرحبا بذات المنستير الحبيبه اللي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: الجمهورية تشعل فنانين داخل الجمهورية، وهذه فرصة سعيدة.
3: مرحبا بك سي جمال. سي جمال، سي مبروك، يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء، هو في حد ذاته يلحن، ولحنك العديد من الأغاني.
2: لحن العديد من الأغاني، خاصة أغاني دينية، وعنده أغنية من يعني تحكي على عادة من عادات الساقس، هي نقز على الحوت يا عروسة، ذكر عام 1988. عرض علي مبروك، يحبني صديقي ونشاوره، لأنه فنان صادق وما عندهش مجاملات في الأمور الفنية، وقريب مني حتى في أحاسيسه وفي في ذوقه. فعرض علي نقز
3: الأغنية،
2: فاستغربت لأني أنا نغني طقطقة ونغني الشرقيات ونغني الوحدة الشرقية ونغني المشرح، فاستغربت، قلت لمبروك كذا مش نوعي أنا نقز الحوت. قال لي اسمع كلامي، قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانة، وتجم راهي تخصد راهي ذي عادة من عادة، يعني قرعني حبا فيا وكل شيء.
3: كيفاش العادة هذه؟
2: هي العروسة برك، يعني تجيب البركة من دربوها، جاية لدربو العروس. من عادة من عادة الساقس قبل نهار العرس، الغدوة الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعب المناني ولا البوري، الحوت الساقس
3: معروف في البوري،
2: ويدور العروسة على بلاتو بتاع حوت، يتباركوا بجيانها، هذه المرأة جديدة اللي في العائلة جديدة، بالخير والبركة والرزق، والحوت هو عنوان للبركة والرزق في جيتنا.
3: يعني حتى اللي يشوف الأحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني، ولا بريم زايدة ولا زيادة في الشهرية.
2: فكان مبروك ذكي وركز على الموضوع هذايا، كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حير العراق، وإيقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي، وعرض عليا فكرة. أهو مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفكرة، منين من قبل.
3: سي مبروك،
4: هي نقز على الحوت، هي عادة قديمة ومن أصل الدنيا. يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه، وقال نجي في ذات شخص يغنيها، شو يقول نقز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا روسة.
3: أي
4: خذيتها من عنده أنا، وطلبت منه، راني قلت له سي محمد الغنية اللي عجبتني ناخذ المذهب هذا ما سالش. قال لي خذ، بدلت أنا، عملت نقز على الحوت يا عروسة، نقز على الحوت، نقز على الحوت مع الحنة حرقوس كتوت يا عروسة، ما هو يعملوا الحرقوس والحنة العروسة، فهمني،
3: يولي أكحد.
4: أي الله حد على الخطوة وعلى الزين والقد، ما كيفك حد على البوري تنقز وتعد العروسة.
3: يعني دخلت التقاليد الساقسية بالبداية.
4: نعم، التقاليد الساقسية متاعنا. نعم. من أصل الدنيا غنيها.
3: نعم. سي جمال شابي، باش نسمعوا بهالي الأغنية هذه مباشرة من الآن بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمة، نجز على الحوت، ألحان وكلمات سي مبروك التريكي.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: مكالمات هاتفية نستقبلوها. ألو ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
3: لاباس.
2: كلش معنا سي محمد العش.
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بفناننا.
3: عايشك.
2: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
3: الحمد لله. عايشك.
2: احنا في الساقف والله حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقف.
3: ما يسألش مرة أخرى، خاطر ممكن بعيد شوية. هاي
2: مرحبا. على كل نذكروا اللي معنا الفنان مبروك التريكي ومحمد العش معنا الآن مباشرة، كتحية لأخونا وفناننا مبروك التريكي وأيضا لأخونا جمال الشابي. مرحبا.
4: عايشك. صباح الخير سي محمد.
3: صباح الخير يا
4: أخوي. إيش حالك؟ إيش حال الأولاد؟
3: صحيح الخير.
4: مدام لاباس. عايشك.
3: أحوالكم أنتم؟ لاباس.
4: يا ربي نحمدك. عايشك.
3: عايشك.
2: العلاقة الفنية بين الفنانين أكيد سي محمد هي تكون متواصلة، والأغنية ربما الصدفة أو الأغنية الحظ بالنسبة لمبروك التريكي كانت يطول عمرك يا ميمة، وأكيد بالنسبة لمحمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كما مبروكة، كما برشا أغاني سعدية.
4: برشا الله.
2: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
3: أنا وشكون؟ أنا مبروكة؟
2: أي
3: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة. رأي
2: بالصدفة
3: ما وتاتش.
2: تحكي لنا كيفاش البدايات تتذكرها؟ تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
3: مبروك قبلي في الإذاعة، دخل من عام 61.
2: نعم.
3: لكن أنا دخلت من بعد. فهمت.
2: لكن أكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعة.
3: نطاق المجموعة. المجموعة بالطبيعة وقعت عاد وقتها
4: وسجلوا ولا كنت تخدم مدرك
3: ولينا مع بعضنا ونعرفوا وليت زميلي
4: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكة معاه.
3: مبروك.
4: سعدية وكل
3: هو الدرامكي وقت ما حب عاطي حب يغني. فهمت.
2: نعم.
3: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمرك ولا مبروك معناها كل حد يقول له طول عمرك ولا كيف الا ما عاد يحب يغني ولا يحب الدربوكه.
4: الحمد لله.
2: قال لك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
3: اي لا لا، مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
4: انا كامله يعني. المسيره كامله.
3: احكي لك مسيره بصفه عامه. ومبروك من لو مغروم بالدربوكه، دربكي ممتاز. فهمت
2: سي محمد.
3: واغلب الاغاني مسجله موي.
2: نعم. سي محمد لو كان نسمع بعضنا الزوز يعني الاثنين. أيوة. سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يا ميمة هكا ولو انه
3: والله
2: صغير.
3: والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ما تعرف الراي غني راي متسرق ما باش نطلع على مولاه راهو.
2: لو
3: ما مبروك يغني فيها كبير هو ولا
2: أيوة.
3: وقت اللي يغني فيها كبير مشكل يغني فيها صغير.
2: أكيد.
3: هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا، لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها وخارجه من فمه خاطر الصغير ديما اللي يخرج يعني حلو. فهمت.
2: اللي يتكلموا حلو ومقبول.
3: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاه مولاه
4: هكا مولاه.
2: بالك في سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا، علاش الفنان يبعد شويه؟
3: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار، لكن هو وقتها صغير. فهمت.
4: سيرش الصوت نتاعه هكا.
3: الصوت نتاعه ظاهره جديده جات في تونس. صوته ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو. طول عمرك يا ميمة الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
2: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع، نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
4: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
3: ما ثماش.
4: تو ولاو يغنوا.
3: هو يغني ما ثماش هكا قلت لك شي ظاهرة جديدة هي خرج هو يغني. كان يغني باهي صوته حلوة كذا، خرج ظاهرة جديدة في تونس وليد صغير يغني. الغناية زاد موضوع حسمح يطول عمرك يا ميمة الحنينة. خذات شي كسا هو زاد كيف ونجحت.
2: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل, ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي, واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه, وهذا اللي وعدتنا به.
3: جمال جمال الشابي معكم؟
2: نعم جمال هو معنا.
3: سلم لي عليه بالله.
5: مرحبا يا سي محمد.
3: جمال عزيز.
5: عايشك سي محمد.
3: هذاك اخويا راهي بزاف نحبوه, وجمال راهو فنان اصيل زاد.
5: بارك الله فيك سي محمد. شكرا.
3: سلم لي سلم لي عجماء مبروك. سلم لي عجماء.
5: شكرا
2: شكرا لك سي محمد. الجماعة الكل يسلموا عليك.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: يطول عمرك يا

0: الاثنين، سنين وسنين تعيشوا الاثنين، سنين وسنين بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين، بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين. تعجبني الغنية.
1: علاش تعجبك؟ شنو المعاني اللي تحملها الغنية؟
0: خاطر فيها معاني على الأم وعلى الأب، الحنان على الأم والأب. تعجبني خاطر فيها برشة معاني، هي غنيها الماما في عيد ميلادها وعيد الأمهات.
2: فيها حنان البنت لامها، فيها كما تحس فما نشوة بين البنت والأم. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الأغنية هذه، شو تحب تقول له؟
2: يعطيه الصحة في الكلمات والمعاني اللي خرجهم. أهدافنا بيلا مدام كما نقولوا فيها تلاحم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغير، ومعناها هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراه معناها حاجات كي من هيك. ربي يطفي لنا على الحنان وعلى اللحمة، الأسرة أسرة الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
3: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان بكل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا حبوا نشوفوه في التلفزيون، معناها كان باش نزيدوا نتعرفوا عليه اكثر، وكان عنده اغنيات جدد نحبوا نتعرفوا عليهم اكثر.
1: شنو تعرف له اغنيات؟
3: والله انا واحده من الناس ذي الاغنيه هاي طول عمرك يا ميمه يا حنينه، هذيك احلى اغنيه هذيك في الكل، معناها في رخصة تونسية وعلى الأم وكل، ذيك أحلى غناية عنده.
4: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتطول وتنور علينا، تعيشوا الاثنين اثنين اثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين.
3: اللي احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفة معناها هذيك، حتى كي يغنيها الإنسان يحس معناها، حتى بدنه يحسك يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر إن شاء الله، ومسالش كي يورينا زادا نحب نشوفوها، احنا نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الإذاعة بركة حتى في التلفزيون نحب نشوفوه نتعرفوا عليه، معناها نروه.
5: أغنية تريكي هذيك يطول عمرك يا ميمة كي غنيها لي سورتو ولدي، نحس معناتها بإحساسك اللي ما نجمش نوصفهولك، فهمتها إحساس فريمون روعة. هي ديجا أغاني الأم كلها تخلي الإنسان كي يرجع ساعات لك الدور الأم قبل، وكل فهمت ما يرجع للحنين وكل، حتى يكون معناتها سورتوك اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، مع يعملك سكون أبل بالفرنسي لوتو كريتيك، أي النقطة ذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هاك شوية مس تويتي تصلحت تويتي يرجع كان معناتها.
1: يعني تقول شنو رأيك فيها؟ شنو المعاني اللي تحملها أغنية طول عمرك يا ميمة يا حنين؟
5: هي الغنية بكلها معناتها الأم جينيرالمون كي تسمع الأم معناتها الوطن بصفة عامة، خاطر الأم والوطن زوز كيف معناتها، نعرف حتى الأدباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الأم والوطن، محبة الأم هي في محبة الوطن وفيس فيرسا معناتها، والعكس صحيح زيادة. أما المعاني نتاعها سامية على الآخر، خاطر فماش معناتها أحسن وأسمى من علاقة الولد بأمه، معناتها ما نصورش فما علاقة أسمى من هكاك، فما بعد ربي بيان سور بعد علاقة الإنسان بالخلق نتاعو، فما الأم.
6: أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنينة نتاع مبروك التريكي هي أغنية ممتازة برشا، تربوية بالأساس، عرفناها كون يغنوا فيها يعني ديما قديمة، أطفال أردوا فيها قديم قبل، يعني الصغار في العود يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني شوفوا كل الصغار هذوم يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، لأغاني أول حاجة لا تتناسب بالعادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة متاعهم. مبروك التريكي، يعني توجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن متاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادفة عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم، الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. سي مبروك، برشا مستمعين تسألوا إذا ندرا فماش جديد، إذا ندرا فماش أغاني أخرى ما عدا يطول عمرك يا ميمة وما عدا لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغير ما نعرفش الحب. قبل هذو ما أنا صغير أما خير من توا وما دمت صغير نقرا ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذه على القرايه. نحس في الصغار على القرايه، انا صغير ونحس فيه مع القرايه ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك ولا
1: لا؟ خاتني غناء برك، انا الحاني لحنت الجمال الشابي، لحنت محمد بن عمر، لحنت ابتسام رباعي، انور السميري الله يرحمه فهمني، والاكثر الاغاني اغاني دينيه، الاكثر الاغاني كل مغاني على الحج وعلى الحنين الحج وفهمني. وعندي أغاني خفيفة كما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، أغنية تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت. وعنده أما الأغاني الخاصة بيك
1: بي أنا كما صغير نعرفش الحب درن درن، تعالوا نسمعك شوية من درن درن.

0: باهية اليوم.
1: هذه باهية وذكرنا بالفنان محمد الجاموسي.
0: هذه كلمات احمد سالم بالغيث والحان احمد حمزه. هذه زاد فهمني الجاموسي لحن يطول عمرك، كلماته لحن وبقيت الكل احمد حمزه.
1: احمد حمزه لحن لك درين درين
0: ولعب الكوره وما خير وصغير ما نعرفش الحب، ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
1: سمعنا درن درن ونحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني، لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
0: لا تو نبعثهم لكم الكل،
1: تبعثهم لنا
0: على تو مش كلام في رمضان ان شاء الله، تو نبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم
1: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
0: كيف كيف اذاعه المنستير اذاعه تفرق، شنو الفرق؟
1: وخياط
0: كيف كيف خياط.
1: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب،
1: صغير ما تعرفش الحب، كلمات شكون؟
0: كلمات احمد سلام بالغيث
1: والحن أحمد حمزه.
0: اي هذه انا صغير غنيتها وقتها. صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، قالولي يحرك في القلب، قالولي يحرك في القلب، خاتيني ما ندورش بيه انا صغير. هذه وقتها برسمي صغير، انا وقتها راهو
1: وقتها صغير 15
0: سنه صغير تغني.
1: غنيت وقتها 15 سنه اغنيه
0: هذه غنيتها اول ما غنيتها، اول ما غنيت
1: قبل لعب الكوره وقبل
0: لا قبل لعب الكوره وقبل الكل. هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين، يعني كنت كنا في الوسلاتيه وقتها فهمني،
1: يعني في الطريق لحقتوها
0: من الوسلاتيه روحنا. وقتها الزعيم الحبيب بورقيبه هو اللي خدمت قدامه العرس نتاعو فهمني الله يرحمه، وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في الوسلاتيه غنيت هذه في الوسلاتيه قدام الزعيم الحبيب بورقيبه فهمني الله يرحمه من كل فهمني، غنيتها قدامه قال لي ماذا الوليد تلاو به، وغنيت قدامه وقتها بتجين، قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين؟ قلت له ما عنديش، عندي كان جين. أعطاني فلوس وقال لي ماذا تلاهو به، وعملوا لي في الكار لحنوا الأغنية هذه وكتبوها لي.
1: صغير ما تعرفش الحب.
0: نعم صغير ما نعرفش الحب.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أجل

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز.

0: هذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات، على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعض مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عددها الصادر اليوم قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجاري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز 12 مسبحا عموميا مغطى بمحطات شمسية جمعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمول على صندوق الانتقال الطاقي. دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، مؤكدين أنها تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب بدا جماعية. وأوضح وزير العدل أكين غورلاك أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشط أسطول الصمود لا يزال مستمرا. في المقابل أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد ما وصفها بمحاولات تركيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وضد أي تهديد لأمن إسرائيل. نلتقي على رأس الساعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البنداني،
4: محمود بوعلي.
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد بوسكفة،
8: محمد زرقات،
9: النبي بخير،
10: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة. الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. نحب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي. محمد علي التريكي تنجم الميكروفون تجي تجيب حذايا ما تصيرش، احنا في المباشر وكل شيء يباح ما عدا الحاجات اللي خارجة على الأذن يعني اللي نعم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: السلام.
2: سلام. تو عامل جو مع والدك؟
3: بيان سير مالا.
2: انت في الفرقة مع والدك تخدم؟
3: اي فرت فرقة.
2: باهي سي محمد علي، خذيت من والدك الفن.
3: غنيت.
2: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثيرية معناتها أغاني ملحنة مانا ولا حاجة، معناتها ما غنيش حاجة لبويا خاطر ما نحفظش برشا. فهمني؟
2: أغاني لحنت مانتي؟
3: اي.
2: علاش ما قلت الناس هذايا سي مبروك؟ سي مبروك على محاولات ولدك يلحن.
4: اي تو بدا يلحن وقتاش هو في وقت.
3: عندي بعض محاولات ما.
4: بعض محاولات تاع الحين تو بدا يعني ما قلتش هو عنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي موسيقى. تعليم عالي موسيقى. عام الجاي تحاولت معناتها العام الجاي
2: زمان ان شاء الله. شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
4: الام
3: مهرجان طالبي على الام فهمني
2: كيف الراب ولا حاجه؟
3: لا لا على الام
4: على الام على الام
3: كلماتي معناتها كلمات حاتم عبد الكافي وتلحيني انا وغناء انا ولا وقتها
2: هذا الوالد والاب الابن والاب يتفاهموا

0: جينا ولن نكزنا آن.
1: بصحة، شكرا. شكرا لك محمد علي. يا اخي بشرطه باش يكون ابن الفنان فنان.
0: هو بطبيعه راهو لكسيج وفنانين حتى كما يتعطوش الفن.
1: فنانين في
0: ولدي الكبير فنان في بوزار. بوزار
1: فنون الجميله.
0: فنون جميله يعني عمل 4 سنين وخذ الميتريز نتاعو في البوزار. زرابي فن يعني تيساج. زرابي
1: نعم
0: فن.
1: كل عمل يدوي هو فن.
0: فن. المرأة زادة فنانة في كوجينة. طيب منيح و بالحق. يعني فنانة طيب وطيب حاجة سمحة وسلطة سمحة وديكوراسيون سمح.
1: طيب لك البوري سمح.
0: كل شيء طيب. ولا بالحق يعني فنانة.
1: على كل حال احنا ما زلنا معاكم فوقي وديما نذكروا اللي فما اصوات شابه باش تغني ان شاء الله اللي سي مبروك التريكي مع ايضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجآت من ضيوفنا ان شاء الله نتحصلوا عليهم تباعا. دائما اللقاء يتواصل معاكم. خالد ما نعرفش نسمعوا الى اغنيه من الاستوديو بعدها نرجعوا اذا كان مش حاضر خالد نواصلوا الدردشه. معنا سي جمال. سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الاغاني في مبروك التريكي.
2: عديد الاغاني خاصه الاغاني الدينيه في هكا في الفلكه. قال لي مبروك، قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دروسي تحت هكا تحت يدك كله يا ربي سبحانه مبروك تريكي لحن لي برشا اغاني دينيه. يعني انسان يكرم ربي بفعله باذن الله. اما هو باش يفدلك مبروك فدلك برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه. قال لي يكون عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك من الصراط.
1: ينجيوك شويه من
2: الصراط ان شاء الله رب. هاو تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن
1: نستمعوا اليه في الصباح.
2: كلمات عميقه جدا وحلوه. سي عبد الحاج قاسم كلمات.

0: شكرا.
1: نبعثهم في رمضان تعديهم ان شاء الله.
0: شكرا. وهذه مكالمه هاتفيه مواليه. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: شنو الاحوال
2: يا سيدي؟ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
0: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريك؟
3: انا عرفته، انا عرفته.
0: سي جمال عرف الصوت.
3: بلغيت صيادي.
2: اهلا.
3: مرحبا بيك ابو اني.
2: مرحبا بيك.
3: يعيش
0: مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: شحال ولدي انيس.
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي انيس. وكما كان مبروك صغير كان اريد صغير.
3: ولدي هذاك ماشي.
2: اي نعم اي نعم اي نعم.
0: هذا هو سؤالنا. الانسان كي يقدم اغنية اخ بلغيت مثلا، بلغيت صيادي يقدم اغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة.
3: من غير شك قدم
0: اللي هي
2: اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله على نظرة عينيك يا مولاة العين الزرقاء. الله لا يغيرنا فيك يا مولاة العين الزرقاء. الله لا يغيرنا فيك. اسم الله، اسم الله، اسم الله عليك،
3: اسم الله عليك. تيرا را را را تيرا را تيرا را تيرا را يا لا لا لا لا لا اسمع حاجة ما تتنساش راهو تبدا حاجة ضربة
0: يعني أغاني تبقى في البال تبارك الله تضرب
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها.
0: نعم سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك، لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج الإذاعية يطول عمرك يا ميمة.
2: طبعا
0: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية الحب.
2: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة
3: فكر فينا بحرارة.
2: هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك.
0: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي.
2: أي
0: أي تفضل بلغيت.
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا. تعيش الاثنين ترارار اثنين واثنين ترارار. تعيش الاثنين برا برا برا اثنين واثنين بيكو بالدنيا تزهر وتحلى في عيدينا. عايشك عايشك
0: يا سيدي. بغيت سيدي بديت تغني وكبير شوية انت في العمر تقريبا 20 سنة بديت، مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما انيس.
2: لا لا اي بديت 19 20
0: يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا؟
2: طبعا يعني هذا امور علميه يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما ركزش يعني. من بعد تولي 19 و20 ولي صاي يقول لك بلغ.
3: الله ينعم.
0: يكونش اللي بدا صغير مثلا ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله، ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبر ولا احلى؟
2: اسمعني اسمعني. جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير.
0: صوته صغير لكن
2: وحجمه واصل. وحجمه في حد ذاته صغير.
0: صغير اي
2: هذه اثنين. وقت اللي كبر جورج مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي هذا ما شكوش فيه، لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق.
3: وأداء وأداء طيب.
2: ممتاز أداء ممتاز وإحساس طيب كبير كبير كبير عن جورج.
0: طبعا هو فما إحساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت، لكن سؤالنا سي بلغيت علاش مثلا أنيس الصيادي بدأت تبارك الله أعطانا أغنية الحظ أغنية الهدف في هذه الحياة وأيضا مبروك التريكي، لكن ما راعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء الاندراء على خاطر صوته ولا خايب مش كما قلت ولا الاندراء فما اسباب اخرى؟
2: لا بالنسبه قبل نقولوا قبل عهد نجم نقولوا مبروك وبعده يعني في الاطفال جاء انيس وبعده جاء زياد غرس يعتبروا هذوما معناتها الشموع نتاع تونس. اي سونيا مبارك صحيح يعني هذوما يمكن عندنا اربع ولا خمسه صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني، لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الاحساس مخلوق فيه هو الفنان يبدا من الصغرى. فهمت؟ مش حكايه الصوت تبدل، حكايه اللي هو حس بحاجه اسمها فما موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع والدليل اللي هو دايما تو الموضوع. لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجه اسمها تجاره وحتى اللي حتى تلقاه يغني اغاني مش مقتنع بهم تولي انا ما يدوموش ما يقعدوش.
0: نعم
2: لكن الاحساس هذاك ما نجم نقولوا تفقد تو ولينا ما عادش نخدموا للاغنيه اللي مش تقعد تقعد في الخزينه وتقعد باش نتذكرها. تو ولينا نخدموا اعطيني اليوم وقتني غدوه زعما.
0: نحكيوا برشا على اغنيه الحظ وديما نتهموا في الفنانين الجدد كون الفنان الفلانيه والفنان الفلتاني والعلاني عنده اغنيه فقط وهذيك اغنيه الحظ في حين يعني اغنيه الحظ كانت موجوده منذ الستينات والسبعينات يعني كي غنى بلغيت الصيادي اغنيه كانت له اغنيه الحظ كي غنى مبروك التريكي اغنيه كانت له مبروك
2: فما سر سامحني فما سر في العمليه هذه اللي قبل ويعرف اخويا مبروك ويعني حتى السادة المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفية التسجيل قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا أنيس وقت الاستديو كانت الفرقة قدامه
3: لايف
2: وهو لايف يعني لايف
3: كان يغلق يعود من الأول
2: صحيح يعني الإحساس يوصلوا للمتلقي الإحساس متاعه كإحساس مبدئيا وبعد مظهور الكلمة اللي تمس وبعد أكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العملية
3: وتوليت الغناء تتلحن في لبنان والمطربة من تونس
2: تو معاش الاحساس تفقدته باللي فيه كما جات يصبوا اليوم ودربوك الصب بعد غدوه والفنان يجيب شهر وكل
0: يعني لكن فما اغاني تبقى في البال في بلغيف كما اغنيه مبروك تليك كما ثريا عبيد كما سناء الحسايري يعني حتى كل فنانه تقريب اعطت اغنيه فقط للخزينه الاغاني التونسيه والعربيه بصفه عامه ولكن هي بقت في البال
2: طبعا طبعا هذاك من يعني حظ كما قلت انت اغنيه الحظ وأغنية الحظ راهي صعيب باش الإنسان يبدأ يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الإنتاج يقل لكن خايفين اللي نطيحوا في فيما أقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكروا
3: من غير شك.
0: باغي السيدي شنو الأحوال الآن وشنو الجديد الفني الخاص بك؟
2: والله عندي برشا قطاع أنا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا كيما وأنا نحب الكلمة الهادفة مثلا عندك النهار مدة مش هكا النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي
0: اي
2: كل عندي اغنية تقول اجمل تحية واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناسي يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرطي اساسي
0: كنت اعطي هنا بالاغنى الكلام هالمزيان هذا
2: اجمل تحية واحلى التماسي اجمل تحية وأحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناس يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرط أساسي
0: مرحبا بك من جديد مرحبا بالغيب الصيادي دوم دائما متألق بهذا الصوت النابولي
2: يا أخويا مبروك
3: يعيشك
2: يعيشك يا اخويا ربي يفضلك يا مبروك طول عمرك
0: يعيشك ننتظروا في زياره ليك راهو الى المسجد
2: يا

0: يا حبي قالوا الجوان محال.
1: مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: نعود من جديد، نعود إلى استوديو ثمين كما العادة، ونذكر اللي احنا مباشرة في إذاعة الصفاقس نقدم حصة خاصة بالفنان مبروك التريكي. مبروك التريكي من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سلامة.
0: نستقبل مع بعضنا المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو ألو
2: ألو، السلامة، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: مرحبا بك، ذكرنا اسمك.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: فتحي جمعون من قروان.
2: اي نعم.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير وتحية ليك وكل فريق العمل معك. صباح الخير سي مبروك.
3: مرحبا بك.
2: راحوا بالضيوف.
3: يعيشك.
2: والله مشكور لولاية المسير ولولاية الساق وزادة. اللي فكرتنا رجعتنا 40 سنة التالي. فكرنا نتفهموا ثاني سي مبروك.
3: ايش 40 سنة؟
2: معاهم
3: واحد 62 يطول عمرك.
2: معنا عندي 40 سنة ملي سمعتها الأغاني هذه.
3: نعم نعم.
2: فكرني فترة الطفولة نتاعي والشباب، فهمتني؟
3: شنو الشباب؟ أنا تو عندي أربع أيام كنت في قروان.
2: أيوة.
3: كنت نداوي في قروان، فهمني؟
2: مرحبا.
3: أول ما دخلت القروان.
2: أي نعم.
3: اللي مازال اللي نتذكره لقيتك الجمرك اللي قبل المحكمة هذاك اللي على اليسار.
2: اللي قبل المحكمة
3: هذاك نعرفه من عام 62 أنا.
2: أي نعم أي نعم.
3: هذاك مشيت له طول.
2: يعطيك الصحة.
3: مشيت له تفكروا هذاك. هذاك رمز من رموز قروان عندي انا.
2: يعطيك الصحة.
3: بدي
2: سي مبروك، علاش ما وصلتش براز دعاتك انت على خاطر بزوز تبع اغاني عملت بهم شهرة في تونس؟ خلي هذا لو كان تعمل معنا وصلتك عملت شهرة عربية كبيرة وطبعا
3: والله الحمد لله. والله حتى في تونس من فضل الله، وتونس سمحة، وتونس بلادنا. شنو اذا انسان ما يخرج تونس؟ اسمع اللي يقول لي، اذا كان انسان ما ينجحش في بلاده راهو ما ينجحش البراء. هذيك واحنا ظروفنا وقتها وتوا مش كيف كيف، مش كيف. توا كيما توا كيما قبل. حتى الظروف، حتى البلاصه نتاع الخدمه، اذاعه كنا نسجدوا في المسرح قبل. توا تبارك الله استديو وكليماتيزور، فهمني؟ وخيرات ربي كل شيء الحمد لله من فضل الله.
2: على كل حال ان شاء الله اللي ما عملتوش يعملوه الاولاد ان شاء الله.
3: ان شاء الله اولادنا، ان شاء الله.
0: ان شاء الله محمد علي، ان شاء الله محمد علي،
3: ان شاء الله اولادنا الكل، اولادنا الكل ان شاء الله.
2: عندي معلومه من اذاعه المسير، كان في عيد ميلاد اذاعه التونسيه 70، بهيز الصيادي اول غنيه غناها عام 74 هي اعطف ورقه حن في الاذاعه التونسيه، في الاذاعه معناها بالضبط.
0: اي
2: هي مش بتوش عليها، كان اول اغنيه اللي غناها في الاذاعه عام 74 اعطف ورقه حن.
3: اعطف والله وحن حاجه كلها نعرفها.
2: على ايامك ان شاء الله.
0: على كل حال سي جمعون، احنا حكينا على اغنيه الحظ، واغنيه الحظ قدمها بلغيف الصيادي منذ قليل بالنسبه لبلغيف الصيادي، وبالنسبه ايضا لمبروك التريكي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. الى اللقاء.
2: الى اللقاء. السلام.
0: شكرا.
3: عايشك.
0: كيف تصافح المستمعين، تصافح الجمهور، شنو تحس في مبروك؟
3: اش تحس الجمهور ذاته هو الكل. شنو اذا كان اذا كان اذا كان حبك الناس،
0: اذا كان حبوك ارتاحوا،
3: اذا حبوك ارتاح، اذا حبوك الناس الله حبك سبحانه.
0: سبحان الله.
3: والله يعني اذا كان امي يذكرها بالخير ويفرج عليها تقول لي كي نجي خارج الصباح نمشي لها نطلع عليها تقول لي برا ربي يحبب فيك خلقه. شو يحب يقول؟ يحبب فيك الناس. وإذا كان فنان ما يحبوهش الناس، شنو منين فنان؟
0: تنجم بالكلمة هذه ربي يحبب فيه قلقه، تنجم تعملها عنوان بتاع أغنية سي مبروك.
3: علاش لا؟ تصير.
0: كما يطول تصير. عمرك يا ميمة.
3: أي تصير، علاش لا؟ وجمال بحذانة تو يكمل يكتب له علي المرزوق ولا.
0: نعم.
4: الأمانة نحب أقول كلمة خير في خويا مبروك التريكي. صدقني يا أختي فتحية، أول شيء ما ثماش فنان ما يحبش مبروك، كلهم يحبوه.
0: الحمد لله.
4: مبروك لو يعني في كل مكان ندخله في فرحه عام او خاص الا ويبقى شعبيه كبيره كبيره كبيره برشا من من من الناس القدم والصغيرات. نعرفوا نقولوا اخويا الصغيرات اللي ما يعرفوش مبروك التريكي طول عمرك، هذا هو يقعدوا بهتي لك الصغيرات.
0: لان
3: الكوره من دورة مدورة مبيه
4: يغني ساعات ساعات يكون لك فرحه. وشنو يبكي كان
3: يبكي
0: هو في خلال الحصه لاحظت لي العديد من المرات في مبروك باش يبكي، ذكر صغره وذكر الاغاني
3: وتاثر الاغنيه، تاثر الانسان، تفكر والديه وتفكر شبيك يعني
4: ويتفكر نجاحاته. مبروك التريكي نذكر صدقني في ستينات يحكي لي احمد حمزه الله يطول في عمره قال لي مبروك التريكي مايكل جاكسون كي انتقلوا من في مدن داخل الجمهوريه قال والله يستناوه في مدخل المدينه كيران وناس
0: يستناوه في مبروك التريكي
3: يتصوروا معاه كثير في الجم
0: الان في الحفلات. اكيد ثم اجيال عديده اللي ما تعرفكش واجيال عديده تعرفك.
3: نعم غير شك.
0: ولكن لاحظنا احنا الان في الاستوديو كونك عامل برشا جو مع الفرقه اللي يعتبروا اولادك
3: واولادي الكل كلهم خدمت معهم كلهم اولادي هذو.
0: نعم لنا حبيت باش نقدم لك سؤال سي مبروك، علاش ما تعملش يعني كتيب خاص بيك، خاص بسيرتك الذاتيه باغانيك بمسيرتك الفنيه، علاش ما تعملش يعني سيت في الانترنت؟ علاش فما برشا فنانين، فما برشا مواطنين وبرشا مستمعين يحبوا يعرفوا الفن التونسي
3: في الخارج من خلال الانترنت يتعرفوا عليك اجيال جديده. ان شاء الله اولادي ان شاء الله سنه محمد علي يعمل، ان شاء الله
0: محمد علي يعمل موقع ليه وموقع خاص،
3: لكن بوه قبل
0: البوه قبل قال لك يعني وافق محمد علي
3: من غير شك.
0: على كل حال احنا حبينا من خلال الحصه هذه باش تكون حصه تكريميه، وحبيناك باش تجي معنا لاذاعه المنستير، لكن نظرا لظروفك الصحيه مشكوره جدا اذاعه المنستير خلتنا باش نتحولوا الى اذاعه الصفاقس ونقدموا هذه الحصه اللي فيها العديد من المصافحات، كما صافحنا بالغيث الصيادي وحكينا على مسيرتك الفنيه. اكيد اللقاء هذا مازال باش يتواصل، وحبينا كما قلت منذ قليل شبابنا اللي يغني لغاني القديمة متاع مبروك التريكي، وخاصة شفناه من خلال التسجيل الخارجي اللي
3: في الروضات
0: وكل الأخت كريمة على ذكر الروضات وعلى ذكر الكورال. أكيد هنالك كورال جد جيد كان تابع لإذاعة
3: في جميع الطفل والأكثر.
0: مش نحكي مع الكورال بعد قليل، نمشي مع المكالمة الهاتفية. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، تكون معنا بدرية ولا أحلام؟
1: لا لا بدرية السيد معك.
0: أهلا وسهلا بدرية السيد، باش نعرفك. أهلا، باش نعرف بدرية السيد للإخوة، العديد من المستمعين في إذاعة المونستير يعرفوا بدرية السيد، لكن بالنسبة لسي مبروك وسي جمال والإخوة اللي يسمعوا فينا الآن، بدرية السيد هي من برنامج يلا نغني مع زميلة نجوى، حبينا باش ناخذوها باش يكون هنالك تواصل بين الأجيال، وبدرية السيد عندها صوت جميل جدا، وهك علاش خليناها معنا في برنامج اللي نقدموه الآن خصيصا لسي مبروك التريكي، باش يكون هنالك لقاء، هنالك تواصل للأجيال. بدرية السيد صاحبة الصوت الرقيق باش تحدثنا يعني عبر الغناء مع الأغنية اللي الأغنية الحدث، الأغنية اللي كونت نجم
3: أجيال
0: نجم نجم في ذلك الحين يعني في السبعينات
3: ستينات
0: في الستينات
3: 62.
0: بدرية السيد شنو تعرف على مبروك التريكي؟
1: والله فنان كبير برشا وقدير برشا، وانا واحده من الناس نحبهم الفنانين المتثبتين باصالتنا واللي نراه فيهم تونس بالحق، نراه فيهم تونس والاصاله نتاعنا.
0: احنا كي تكلمناك البارح ما رفضتش وقلت مرحبا ونغني وعلاش لا، وتو ندخلوا الانترنت نشوف شنو الاغاني اللي سي مبروك التريكي ونحفظ اللي نقدر عليه. شنو باش تسمعنا الان؟ دائما في نطاق التواصل بين الاجيال.
1: باش نسمعكم مقطع من يطول عمرك.
0: اي هيا بدريه هذه فرصه.
1: يطول عمرك يا ميمه يا حنينه، وتعش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا ميمه يا حنينه، وتعش يا بابا وتنور.

0: الدنيا تتها وتحلى في عينينا.
1: يعطيك الصحة بدرية، احنا باش نسألوا سي مبروك وسي جمال على صوت بدرية.
2: صوتها سمح،
1: سمح برشا،
2: صوت وراكز، صوتها راكز وسمح ياسر، وربي ينشحك ان شاء الله بنتي.
3: عندها زخرفة الجروبات وفي نهاية الجملة تكلى عليها،
1: عندها
3: يعطيك الصحة يا سمح بدرية. بسم الله ما شاء الله على بنتي.
1: على كل سي مبروك تنجم تلحنها اغاني بدرية؟
2: لحنها علاش لا، إذا كانت تحب تغني اللحن لا
1: بدرية
2: نعطيك الكلمة من
0: تو. نعم
1: أكسي مبروك شي لحلك
2: علاش
0: شرف كبير ليا، أقول له إن شاء الله ربي يطول لنا في عمرك ويخليك
2: يعيشك
0: يخليك فوق روحنا الكل.
2: يعيش بنتي، يعيشك.
1: شكرا لك بدرية، مزيد من التألق. أنت الآن فين وصلت؟ الدور النصف النهائي، الدور النهائي فين وصلت بالضبط في برنامج
0: الدور النصف النهائي؟
1: النصف النهائي، ووقتاش باش تواصلوا المسيرة الفنية هذه؟
0: ان شاء الله انا نقرا المعهد العالي للموسيقى، وان شاء الله بابا ان شاء الله خطوات ثابته.
1: شكرا لك
3: يا بدريه، هكا وعد بعنتي مبروك لك جميل شابي كلام
2: لحلك
3: لحلك ان شاء الله تاخذ اختي فتحيه تاخذ رقم الهاتف الجوال نتاعو وتصل بمسي مبروك ويلحن لك
2: من غير حتى.
0: اوكي شكرا.
1: الاخره بدريه نخرج بحاجه. شكرا لك، شكرا لك، ربي ينجحك. الى اللقاء، يعطيك الصحه للتدخل هذايا. هذه الاصوات الشابه اللي اذاعه المناسير يعني كانت سبب
2: في بالي في يعديوا فيهم في قناه 21 نشوفهم راهو هذه. نعم. ياسر برشا اصوات. نعم. فرقه زادة طيبه ممتازه، فرقه سمعه،
1: فرقة سي المنصف الفريني وسي صدق،
2: تحيه ليهم ويعطيهم الصحه. نعم.
1: في نطاق التواصل وفي نطاق التحابب بين الاجيال ما فماش قطيعه، اكيد هنالك الفنان والحياة هي سلسلة، وأكيد في ميدان الفن ما يلزمش تكون هك القطيعة وإحنا من الجيل معين وإحنا من الجيل معين. سي مبروك تريكي، لو كان الفنانين الصغار في العمر يعني يتصلوا بيك ويغنيوا لك الأغاني بتاعك
2: حتى مش طريقة
1: فيرسيون جديدة،
2: مسألش يحب يغني يغني أراه. إحنا ما غنية تنقز على الحوت اللي هي متاع نحنا ويغني فيها زياد غرسة وقال تراث مش تراث، هذيك تلحين وكلمات مبروك تريك وغناء جمال شبي ويقول تراث. هي عليها هكاك، احنا عندنا حاجه باهيه وعندنا حاجه مشوه الفنانين، يغني لك غنيتك وما يذكركش علاش؟
1: يعني هذه الحاجه المش باهيه عند الفنان،
2: تحس في النفس شنو زياد غرسه تعب انا ولدي هكا ماشي، ولا تسمع جمال شبي. جمال شبي تاريخ،
1: زياد غرس صحيح هو صغير في العمر لكن كبير في الفن،
2: فن كبير لكن وقت اللي تاخو متاع الناس اذكر الناس قول راي هذه من عند متاع فلان.
1: الملكية الفكرية والفنية يلزم احترامها،
2: مش ماديا ما حشناش بالمادة، اذكرنا العباد اللي عملوها وكو.
1: لعب الكورة، لعب الكورة
2: رياضة في العالم مشهورة، شوت اقفز اجري بركة اضربها تقطع الشبكة تخلي جمعيتك منصورة.
1: مقام
2: سي بيمول، ام سي بيمول
1: اعمل سي دي
2: شمنه.

0: هذه تغنى بالكرة.
1: لعب الكرة
0: وكل واحد يغني على ليلاه، كل واحد يغني على جمعيته. تو جاب الشاب يغني فيها ويتفكر في النادي السويكسي،
1: وانت
0: نفكر في الرالوي سكر حديد السويكسي.
1: اي نعم،
2: شوف
0: كل حد يغني على جمعيته.
2: اختي فتحيه لبسك حلو ابيض، وانا لبس ازرق ابيض.
0: المسير
2: المسير
1: جيتكم لبس لك حلو الابيض.

في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: أجواء طيبة مع لعب الكورة ومع سي مبروك التريكي. مرحبا سي مبروك، هو في الحقيقة كثير التشويش يشوش مليح. والسؤال الآن سي مبروك، الأغاني هذه المزيانة اللي غنيتها علاش ما يعودهاش ولدك بطريقة جديدة؟ اللي كان عنده صوت سمح كما تقول،
3: عنده صوت ما مش كي صوت بوه.
2: عليه
3: ولا بالحق
2: أنانية هذه؟
3: لا لا مش أنانية، كان حتى ربي شاتها. وأنا عندي ثلاثة أولاد، زوز أولاد وبنية، وكل حد صوته وكل حد لا وديما يعني نعطيك حاجة يعودوهم تو صغار في الروضة. بنتي تغنيهم هيبة، تغنيها طول عمرك وصوتها سمح، لكن مش كما جدة.
2: مش كما جدة،
3: لا لوريجين ديما
2: لوريجين
3: يعني الأصل ديما أصل. يغنيهم الصغار تو في الروضات، فهمني؟ احنا كنا نتعاملوا مع صغار وتعاملوا في الروضات او سي جمال و
2: لكن متسالش هو الان.
3: لا متسالش،
2: الاصوات اللي نسمعوا فيها مش اصوات جميله جدا، لكن في نطاق
3: لكن اضافه اللي انا وقت اللي يغنيوا لي الاغاني نتاعي انا انا نشيخ
4: حلو برشا تبقى في
3: كيما اليوم
4: في ذاكره اجيال
3: جديده. كيما اليوم جايينك لهنا لصفاقس هو في حد ذاته تتويج
2: كل
3: انت في مستير
2: مستير
3: نفرح بيك، يعني مثلا باكو نوار وتصاور
2: لا
3: جايينك هنا هو الباكو نوار متاع انت عباره اذاعه مستير كامله جات بالمدير نتاعها بالكل. والله
2: بارك الله فيك.
3: والله نسي ومرحبا بيك.
2: شكرا لك. احنا مسيره قداش قلت لي من الستينات الى
3: من 61
2: قداش
3: حتى عندي تو 3 سنين من اللي خلصت روتري
4: 45
3: ثم 45 سنة غناء في الإذاعة،
2: لكن ما زلت متواصل، ما زلت الرحلة متواصلة
3: الحمد لله. اللحن من لحن جديمة، خاطر اللحن يعني حاجة تجي هكا
4: حاجة
3: من لحن جديمة. نخدم عرس خاصة يعني هي دعاية تو في إذاعة مستير، نخدم لكم عرسكم إن شاء الله الكل
2: فهمني.
3: يعني نخدم عرس الناس الخاصة والحمد لله بفضل الله يحبوني ونخدم وعندي فرقة خاصة ويا ربي نحمد
4: والمهرجانات.
2: الفنان الآن الفنان بصفة عامة كيفاش ينجم يحافظ على صوته ويحافظ على المرتبة نتاعه في الغناء ومكانته في الغناء؟
3: والله ثم برش عوامل، وأولها هي التدخين. يعني مثلا تدخين يزم الانسان ما يدخنش، اذا كانوا فنان يزموا ما يدخنش، يزموا يرقد بكري، يزموا ما يشربش الخمر، ما يشربش الخمر
2: يحافظ
3: على صوته ويرقد بكري. والنوم اللي يتملك هذوما الاولانيين، النوم اقوى منهم الكل. النوم هو الديابازون، يعني اللي يشد الطبقه نتاع الصوت هو النوم. فماش وما كنت زاد
4: يعني حاب يقول الفنان اذا يكون نقص نوم
3: مش يغني مش يادي مليح.
4: انا بالحق انا تو في العشيه لازم نرقد بالباهي باش في الليل نحترم روحي ونحترم الناس ونادي على على على
2: الاغاني كما
3: يجب
2: كما يجب. نشوفوا احنا المكالمه الهاتفيه ان شاء الله تكون ختامها غناء ومسك. الو صباح الخير.
5: جانا رقم سعيد.
2: مرحبا بك. يتبقى الورد فين نحطك؟
5: وكحداك حتى
3: يتبقى الورد. قاسم صباح الخير.
5: صباح
3: الخير يا قاسم، شحالك؟
5: صباح الخير.
3: يعيشك.
5: صباح الخير يا مبروك يا عزيز.
3: يعيشك يعيشك
5: يا عزيز.
2: اهلا وسهلا الفنان الكبير قاسم كيفي.
5: يعيشك.
2: مرحبا بك.
5: جعلناكم سعيد.
3: يعيشك.
2: اغانيك سي قاسم كلها اغاني حظ؟
5: لا مش حظ، هي يقول لك ضربة الحظ تجي في ضربة واحدة،
2: لكن أغانيك كثيرتها
3: في أغاني قسم الكل حظ كلهم ضربين يعني
2: كلهم ضربين.
5: على خاطر تخدموا على قاعدة على قاعدة تخدموا على قاعدة لكل مقام مقال.
2: يعني أغانيك الكل تبارك الله وصلت للمستمع وصلت للمتقبل إلى حد الآن
5: يا ربي لك الحمد.
2: كيفاش تحافظ على المكانة هذه؟ ومنذ قليل قدمت السؤال في مبروك التريكي.
5: نعم.
2: كيفاش تحافظ على مكانتك اللي منذ الستينات منذ السبعينات؟
3: كيف معنا من 61 قاسم معنا هذا كان 58 يغني في العودة. قاسم
5: أختي العزيزة.
2: نعم سيدي.
5: أنا أقول لك حاجة ما أقوى من هكاية. البداية الانطلاقة البداية بدأت على صح على قاعدة صحيحة.
2: هذا المهم.
5: ومع هدايا ما ننساوش فضل الناس كبار الله يرحمهم. انا خبزي كنت اخدم معهم كل العرافي كل مات والله يرحمهم.
2: الله يرحمهم نعم.
5: من الشيخ بودي الله يرحمه.
2: هذا الشيخ الفنانين في صفاقس.
5: شيخنا الكل هذاك شيخ صفاقس. هذاك شيخ صفاقس وشيخ الاغنية شيخ الاغنية متاع وخاصة التراثية.
2: النوبة.
5: انه هاك النوبة اللي تشوف فيها وكل حضرة وكل كلها خالي بودي راه.
2: نعم.
5: مازال مش ما يعرفش من ما نغطيوش عين الشمس بالغربات.
2: ما هو أجيالنا هذه يزمها تعرف هذا سي قاسم.
5: هما عرفوه شيء هذاك ما استنكروا الناس. خاطر البداية نتاعي أنا بدأت مع ملحنين كبار كيما سي محمد علول وسي محمد الدريدي الأخ عبد اللطيف العايدي سي محمد كسكاس سي شادي النيل سي الحبيب الترابلسي ثم الناس مازالت موجودين هما يعرفوا اللي قال الكلام اللي قاعد يقول فيه.
2: مبروك
5: يعني الحشيشة الله يطول في عمره.
2: أي أي أي
5: مبروك وقتها أنا ومبروك زميلي اللي قاعد بجنبك.
2: أي هو يحبك
5: يعني
2: برشا.
5: نخدموا حتى في الإذاعة ما غير مقابل.
2: أي هذا
5: كونا إذاعة صفاقس خاطر إذاعة صفاقس راهو كونوها أربعة ولا خمسة من الناس.
2: 8 سنين قعد سي مبروك ما يخلصش حسب ما قال لي.
5: ما نخلصوش. ما نخلصوش. يعني نعطيك فترة وجيزة إذا صفاقس هي تكونت راهو بأربعة ولا ثلاثة مطربين. ثم الأخ مبروك التريكي قاسم الكافي صفوة
3: بودية أحمد حمزة
5: سي أحمد حمزة جانا من بعد خاطر احنا فرقة صفاقس راهي في التكوين حتى أحمد حمزة وقت مازال
3: محمد علولو بدا سي محمد علولو
5: الله يرحمه ينعمه يعني باش نكونوا كونا كي فرقة صفاقس هذيك وما كانوش يعصبوا حتى ورقة نوطة ما يعصبوهاش. نخدموا بعلي
3: أي سامي.
5: حتى اللي تكونت
3: أي سامي
2: أي سامين بكلكم حتى فين تكونتوا وليتوا فنانين تبارك الله يحتذى بكم. فيما يخص أغنية مبروك التريكي طول عمرك يا ميمة ولعب الكرة اللي هي من الأغاني الحظ بالنسبة لسي مبروك.
5: لا هو مبروك لا مش مطول عمرك هو يا ميمة حنينة ولعب الكرة.
2: أي
5: لا أنا نعرفه تاريخ أنا نعرفه.
2: باهي قلنا على
5: مبروك جاء في وقت كما سافرش معنا مبروك الكارما تخش.
2: ما هو كان قالوا لي كان مايكل جاكسون وقتها.
5: لا لا لا لا كان عنده غنية من حلال وأحمد حمزة.
2: أي
5: طل جاء يعني من فوق جاء من فوق فوق.
2: يعني تولد فنان
5: صغير ما نعرفش الحب.
3: صحوني أنا بعد أبي
5: صغير ما نعرفش الحب.
2: صغير ما نعرفش الحب. هو هو منذ قليل غناها لنا راهو الأغنية.
5: لا موجودة حتى في الفونوتيك في إذاعة صفاقس موجودة.
2: موجودة نعم.
5: تعرف إذاعة صفاقس الخزينة نتاع إذاعة صفاقس الله يرحم والديه ملاهين ملاهين بشخصية الإنسان كيفاش خدم وكيفاش عمل وقت السجل وقت خدم.
2: يعطيه الصحة. يعطيهم الصحة. أكيد هذا دورهم المهني الكبير والضمير المهني يتحتم علينا ذلك سي قاسم. احنا نرجع للأغنية الحظ. أغنية الحظ هي طول عمرك يا ميمة حبيت نسمعها بصوتك سي قاسم.
5: ما مش حتى ما أنا يعرفني مبروك ويعرفوني الفنانين نحفظ من التراث القديم حتى العام
2: تحفظ لزملائك الفنانين سنة فنانين
5: 88
2: أخ قاسم
5: الحسي ولا 98 طول عمرك يا ميمة يا حنينة وتعيش يا وتنور علينا تعيشوا لسنين
3: تزال تحلف يا عينينا. أيوة
5: غنيتها بشوية أداء راهو يا
3: مبروك يعطيك الصحة ماشي يعطيك الصحة وأنت معروف عليك هو قاسم الكافي القاسم الكافي الروح نتاع الاداء
2: قاسم الكافي. هنالك سؤال يقول اللي فما برشا فنانين كيف نقولوا لهم غني اغنيه فلان يقول لك والله ما نحفظهاش الا نراه هو فعلا ما يحفظهاش ولا ما يحفظهاش.
5: لا لا لا مش ما يحفظهاش نقول لك على حاجه يعرفها وكفنان حداك مبروك اما يقول لك راهو صباح ما غنيش
2: الفنانين
5: الكبار والا ما يعرفش الطبقه اللي باش يغني عليها
3: انا غنيو توا انا غني قاسم الكل نغنيهم احنا غني قسم تو نغنيهم ونخدموا بهم على السلامه جيتي لالا العروسه
6: كمون منين
3: والكمون منين
2: ويا نانا
3: وي كل
5: ويا صالح
3: ويا صالح يا صالح يا صالح يا قمح البالوني نغنيهم الكل نغنيهم ما نغنيهم وغني بعضنا.
2: جمال الشابي معنا في الاستوديو
3: جمال
2: الشابي
3: مرحبا يا قاسم
5: جمال خويا هذاك جمال الفنان هذاك
3: الله يبارك فيك
5: فنان جمال. انا كان مسميه الفنان النظيف.
6: الله يبارك فيك يا قاسم،
5: يعني باللغه الارتيست هذاك في قلبه برشا حوايج، في قلبه مخزونين برشا حوايج، كيفاش ما خلاش حلو والله بجد.
6: الله يبارك فيك يا قاسم،
5: والله بجد.
2: الحمد لله،
6: الحمد لله، الحمد لله،
2: الحمد لله، ونعم
5: بالله.
6: شكرا
2: لك. على كل، هو جمال الشبي معروف، وجمال الشبي معروف بحسن الاداء وباختياراته الغنائيه بالكلمات وباللحن الى غير ذلك. احنا مشكور جدا اخ قاسم كافي على هذا التدخل، وكنا مبرمجينك في فنان عن البال، لكن للاسف وهو لحسن حظنا كنت ضيف معنا في اذاعه المنستير.
5: ايوا هكا علاش انا
2: هكا علاش
5: هكا علاش قلت لك مراني تعديت او ما نحبوش استغلوا الفرصه، كل شهر ولا شهر نص شهر الواحد يبعد شويه، يبعد شويه
2: مش يحبوه الناس.
5: مالا
2: شنو عندك في المهرجانات الصيفيه سي قاسم؟
5: لا لا لا، المهرجانات ما نحملهمش بكل.
2: مال شنو تحمل؟
5: ما نحبهمش بكل، انا خليني لاهي بفروحات الناس بالشعب التونسي. اللهم صل على النبي، وانا رابح راحتي، ايش دخلني باش نخدم في كارتاج ولا في الحمامات ولا دي. خليها للمطربين اللي يغنيو مليح.
2: قاسم كيفي ما يغنيش مليح.
3: لا قاسم باهي، قاسم هو البارح يخدم معايا في عرس شيخه.
2: شيخه؟
3: دخلت المراه وكثر خيره وبارك الله فيه.
2: على كل حال هذه تحية من الفنان قاسم كافي إلى أخوه،
5: تحية لذات مستير.
2: شكرا لك،
5: وتحية للسيد المدير، هذاك أخويا راهو أخويا.
2: أي.
5: أنا كي نغزر السيد المدير نتاعك نتذكر زميلي الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب، الله يرحمه ينعمه، ما هو من تطاويل.
2: أي ونعم
5: لله. أي نعم لله.
2: شكرا لك سي قاسم كافي، تحياتنا ليك، وإن شاء الله دائما متألق في هذه في الأجيال هذه والأجيال القادمة إن شاء الله.
5: ونسلم على خويا مبروك وسي جمال.
3: يعيشك ربي يعاونك.
6: شكرا لك قاسم،
2: شنو باش تفتحونا الآن؟ شكرا لك قاسم، شنو باش تفتحونا الآن؟
6: حب نهدي المبروك حاجة تليق بمقامه ونهنيه بتكريم هذا مذاعة
2: في النهاية مع التكريم.

0: فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. انتم زوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
3: آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 لنص النهار.
2: مساء الخير، أهلا بكم في نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني. إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة والأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلات.

0: ومضاعفة فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية وتشجيع الزوار على استهلاك المنتوج الوطني. كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستيرة.
1: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال تعمل بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحبذ عند دخول المغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج تخدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ونجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار لدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك الأخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح ويكون موجود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي، ذروة الأقبال على مدينة المنستير، أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراكة فيها العديد من التجار. للأسف بعض منهم محلات مغلقة، تحبوا المحلات اللي ترجع تخدم، تحبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زاد كيف الموجودين. نعرف أنه مشتريات السياح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت، تتواصل حتى موافة آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها الفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على منتج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السياح ونطولوا فترة بقاء السياح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
0: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان حملة نظافة موسعة بالطريقة الحزامية، شملت مسح نحو 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى إسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع السيد عارف فخفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
2: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة وخاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في ضغط مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 500 مجاري مياه إسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات. وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات، وذلك بشهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية، وأيضا تنظيف بعض البلوعات المتواجدة بمدينة القيروان. وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المترجرين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
0: في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 364 نشاطا دينيا من محاضرات ومسارات ودروس، حيث تم إضافة 100 نشاط هذه السنة. أكثر تفاصيل يقدمها صلاح أذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
3: إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى ندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
4: الآن قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
3: احنا في القيروان اثناء فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم نضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل التراب الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
0: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى.

0: واعتبرت العماد أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم حشيشة أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس.
1: عملية الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عملية طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلدة متاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ونقوم بها كان عن الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي الفيزاج اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذيا، كيف كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ اتسيتيرا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الإطار هذه أكدت عمادة أنه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتأكد بأنه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءة في طب التجميل باش يقوم بالأمور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبة للصحة نتاعه.
0: شهدت الصحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين من بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة وطنيا بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين من قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين داعيا وزارة الإشراف إلى الإسراع بالتفاعل وتوضيح المسألة.
2: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية أنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين حصل على رونسيس على المستوى الوطني. طار الشعب اللي يحلق التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر حتى حد معناه ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلب أنا الجهة اللي باش يكلمها ما فماش تفاعل معاه كبير. اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، ذي جدال صاير في أنه برشا من الناس تاخد الكونكور وتتأكد من تعمير أساسها لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة الشواء متاعها ورفيزي. علاش وكيفاش صار الشيء ذي؟ علاش كونفيرماسيون ما تعددش؟ ما نعرفوا حتى شيء يا خويا. حتى إذا كان صارت غلطة سواء من الطالب وإلا من السيستم أعطونا شكون راجعوا، شكون نكلموا، شكون نحكوا معاه، وين نوصلوا المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل. ما تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد، راهو سيد برونسيس في الكونكور، معناها النخبة نتاعك اليوم لازم مكتوب فيها باش ما تضيعهاش.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني بالمونستير. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة الأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلاء. شكرا على الاهتمام.
3: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: عسلامة. سنتين وأنا بعيدة عنكم، قديش اشتقت لكم وقدي بين الوقت طويل، وكنت كل ما بشوف زهر الياسمين بفكر فيكم، وكل ما بشوف شباك أزرق مفتوح على الشمس والبحر والأمل فكر فيكم. قولي بحبكم، بحبكم كتير. ليش الوقت هالقد طويل؟ من بيروت جينا أستاذ أسعد خوري والموسيقيين كلهم، جينا نحييكم ونقلكم الليلة نترك هموم الدنيا برا ونغني عن سنتين غياب. نغني نغني نغني ونفرح نفرح نفرح بلحظة الله عطينا إياها من السماء. أنتوا بركة بعمري، بحبكم قد الدنيا.

مبسوطين برشا. تعالى كمان.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المنستيرة. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصادرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368,000 طن مقابل 236,900 طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبته 55.3%. وانعكست هذه الحركة التصديرية وفق المرصد الوطني للفلاحة إيجابا على الإيرادات المالية.

البحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتنتهج هذه المسابقة في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. شهدت منطقة الغيران بمدينة مسراط شمال غرب ليبيا مساء اليوم انفجارا كبيرا داخل مخزن للأسلحة والذخائر تابعة لإحدى الكتائب العسكرية في حادث أثار حالة من الهلع بين السكان بالتزامن مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الانفجار وفق مصادر محلية. شن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عدة اعتداءات على قرى متفرقة جنوب لبنان، ونفذ الاحتلال غارات على محيط منطقتي علي الطاهر والدبشة، كما نفذ غار على بلدة دير سريان وأطراف بلدة تبنين. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تحديثا لأرقام ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أوت، وأحصت الوزارة ارتفاع حصيلة توسع العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي لغاية 21 من أوت الجاري إلى حوالي 4400 شهيدة وأكثر من 12000 إصابة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع لإبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة للصفقة المناسبة، وأضاف أن بلاده تسيطر بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هرمز. نلتقي مع منتصف الليلة.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

تعبتوا؟ نروح على البيت؟ نضل؟ اوكي.

شو عم تقولوا؟ شو قلتوا؟ وبدأت وعرفت وله

0: المستير المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: يقول سيف
2: أكتب برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: ومرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرسك الحبيب
10: الله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر
11: الله الله الله
12: أسلمتكم صباح
1: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
14: تمام منتصف الليل من إذاعة المونستير ومنها نقدم آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أكد الخبير في المياه حسين الرحيلي أن إشكالية المياه في تونس تعد أزمة هيكلية مستمرة تتكرر سنويا وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة وأشار الرحيلي للاستهلاك المفرط للمياه المعلبة مشيرا إلى أن تونس صنفت ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه المعلبة بنحو 246 لتر للفرد سنويا مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 42 لتر وهما يعكس تدني جودة مياه الحنفية وفقدان المواطن التونسي الثقة فيها ذكر مراسل الإذاعة الوطنية عجيل العوني أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنجردان بالجنوب الشرقي التونسي وتفيد المعلومات أن المركب غادر سواحل منطقة الكتفة يوم الأربعاء الماضي وكان على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من أبناء بنجردان وبعد 6 ساعات من انطلاقه انقلب المركب عرض البحر ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل التأكد من الحادثة مكنة آلية العودة الطوعية وإدماج وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثلياتها بتونس من العودة الطوعية لأربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين مهاجراً غير نظامي منذ غور جانفي الماضي ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25,103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون

0: في الضفة الغربية. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير. هي هي
1: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.